آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على زمونا واللي حبونا واللي تبعونا، الكل يتابعونا من الصباح. منقول ما هكا يطلع الصباح ستة من توا وحتى للأحداش في نهاية الجديد اليوم 3-14 جويلية الموافق 29 محرم 1448. باش نوعدوكم بالأخبار بالحكايات وكونوا خفيف الظل عليكم، نبعثوا فيكم برشة طاقة إيجابية إن شاء الله وبرشة بنيمور، وإن شاء الله يا ربي نهير كله صحة وخير ورزق لكل مستمعينا. بعد شوية نعطيكم فكرة على طقسنا اليوم، لكن خلينا مع الطقس، خلينا مع الموسيقى. وش قولكم نبدأ بصوت فيروز؟

وتنوشتوا على موزيكا فام 6:15 دقيقة. في بالكم اللي ضحكي طول العمر؟ في بالنا ما دراسات تقول انه الانسان يضحك معدل 15-20 مرة في النهار، والبيبي يوصل يضحك 300 مرة في النهار، مازال وقتها مش فيها مش يستنى فيه استخاص وصعب الدنيا. والمعلومة الغريبة اللي قريتها انه الضحك قالك يحرك اكثر من 15 عضلة في الوجه ويخدم عضلات الكرش، وقالك حتى فما بلدان يعملوا رياضة لمدة 10-15 دقيقة ضحك متواصل، فانه يقاوه يحرق من 20-40 سعرة حرارية، يقعد الضحك في الاخر. نقول انا لغة عالمية لا يستحق لا مترجم لا جنسية لا فيزا، لغة عالمية. ومحلاش كان هكا تبدأ صبحيتك بضحكة مش خير؟ خير هذا تتصيد فضل شاكر ويا راه.

0: عمرو ديب وماله على موزيكا فم 26 دقيقة. كيف طقسنا زعما اليوم؟
1: ميتيو
0: ايا ميتيو. خل اغسلكم طقس اليوم في كلمتين بيتو في كلمة كنقول صيف وفي كلمتين نقول سخانة الصيف. ظهر الحكاية منيش بش نقولوا الطقس بارد ونسمة منسمة ممكن الصباح بكري أي منسمة الحمد لله ما يزيد يطلع شوية النهار النسمة ذيكي تخلي بلاصتها للسخانة وعادي هذا هو صيفنا. دوكي ما يقول لك نهار من صباح ودرجات الحرارة اللي تم تسجيلها الصباح اليوم ما تنجم تعطينا كان فكرة أنه نهاير سخون. مثلا كي نقول لكم توا 6 متاع الصباح أقل درجات الحرارة تم تسجيلها كانت في حدود 31 درجة، كانت في نابل مستير جابس مدنين وتطاوين أعلى بدرجة يعني 32 توا حاليا في صفاقس، 34 في بنزرت في قفصة، 35 درجة 6 متاع الصباح حسب المعهد الوطني للرصد الجوي تم تسجيلها في تونس سوسة سيدي بوزيد وقبلي، 36 درجة الصباح في الكاف في القروان في القصرين في توزر أكثر بدرجة يعني 37 في سليانة وجندوبة وأعلى درجة الحرارة تم تسجيلها اليوم الصباح في حدود 6 متاع الصباح كانت في بيجة 38 درجة وأعلى درجات الحرارة باش تكون اليوم نهار كامل تقريب هي في جندوبة في حدود 48 درجة يعني المحسوس باش يفوت 50 درجة. نولينا نحسوا درجات الحرارة أكثر من 50 رغم الأرقام هذه ديما نعاود نقول لأنه الأرقام اللي يمدون به المعهد الوطني للرصد الجوي كما المعمول في المراصد الكل في العالم العالمية للأحوال الجوية فإنه يعطيونا الأرقام اللي تم تسجيلها في الظل ألوغ احنا نمشيو في النهار في الشمس في غرغور القايلة الإحساس والمحسوس هو باش يفوت معناها باش تلقى تزيد الأربع الخمسة درجات على هذا نحكيو على 50 درجة في تونس 50 نقص دوني المحسوس. سينو إن شاء الله ربي يعطينا عد علاقة طاقتنا وإن شاء الله ربي يحمي بلادنا لأنه نحكيو درجات الحرارة مرتفعة نحكيو على حرائق ونحكيو على ناس مع السخانة هذه اللي احنا تبدأ 40 ولا 50 ودو أوف أوف ننفخو ونستني وقتش نحلو كليماتيزور ولا وقتش تتنعوش بدوش هما يبدأوا تحية ليهم أعوان الحماية المدنية في تنبك هذك نقول إن الحرائق والوهج والسخانة الكل هما يبدأوا كما سمعنا البارح كي دخل معايا المقدم الحماية المدنية بارابور للحريقة اللي صارت في زغوان يقولي 40 ساعة نون ستوب وحنا نخدمو فيها تحية كبيرة لهم. كانت هذه فكرة على طقسنا اليوم.
1: ميتيو ميتيو انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
0: كملوا معنا على موزيكا فم حتى ال11 بعد شوية فاطمة في دقيقة حظ خربش تربح استناو حضروا تليفوناتكم الكارتة تستنى فيكم ومازال الربح معنا على موزيكا فم وما كنتوا صباحكم زين كل مستمعينا.

0: خدني معك مروان خوري على موزايك كافيه، ما ينهزوكم العالم الأبراج.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الخيرات،
3: صباح النور، اهلا وسهلا. صباح الفل، شنو حكيت
0: ما هل تتصور انه توا شطرنا جويلي 14 اليوم؟
3: اي زيدوا قديش 15 16 يوم. انا بالنسبه لي ايه مازالوا 10 ايام يعني هكاك جمعه نحيو الجمعه هذه ما نحسوا
0: هي حتى الجمعه هذه معني واش نشوف فيها الجمعه هذه هكا مع فاطمه نبداو كيف الجمعه. يا خويا عالم الابراج،
3: عالم
0: نتاعها
3: في كوكب واحد عايشه. عنا برج الحمل، على المستوى المادي فما فرصة صغيرة لكنها تنجم راهو جيان تكبر إذا يعرف يستغلها، والثور في الحب الكلمة الباهية والهدوء راهو ينجموا يبدلوا أجواء اليوم للأفضل. إيه الجوزي راهي صبحيتك باش تكون فيها حركة، باش تكون فيها نشاط، فما خبير باهي ينجم يبدل مودك في الخدمة. نحبك تركز قبل ما تاخو أي قرار. وأنت يا برج السرطان راهو نهارك باش يبدأ برشا هدوء ومع الوقت
0: وين هدوء في استوديو معكم أنتم الكل يمشي يجي الهدوء
3: لك برشا هدوء ومع الوقت تحل برشا امور كنت معطله اللي حكينا فيه زاد جيين. فما فرصه
0: كنا نحكيوا على الضوء الميلي بدو يتقصب،
3: فما فرصه زاده ماليه صغيره تستحق الانتباه وبرشا انتباه.
0: الله باش يصبونا بريم يا جماعه. شكون قال فاطمة خالد؟
3: مش انا، انت اللي قلت جبت على البريم، انا مش جبتش. الى اسد الى اسد الاتصالات والمقابلات راهي باش تخدم المصلحه نتاعك اليوم، فما اذا عندك فكره جديده هذا وقتها. والعذراء راهو الحظ واقفه معاك وثقتك في روحك باش تجيب لك فرصه جديده، ممكن زاده باش يسمع خبير باهي. الميزان راهو نهار مناسب للترتيب التخطيط، راهي صحتك ومعنوياتك في تحسن. ميسالش خذ وقتك قبل اي قرار مادي. وكان على برج العقرب جهان لقاء والا مكالمه ينجم يفتح له ابواب جديده. عاطفيا راهي الاجواء باش تكون الطف من نص الاول اللي تعدى من جويليا. القوس نحبوا يركز على اولوياته، ما يزيد ما يدخلش في خلافات جانبيه، راهو تعبك باش يبدا يعطي ثماره. حتى الجدي نحكيوا على رفيق نهار فيه طاقه ايجابيه، فيها تنقلات ناجحه، فرصه باهيه للتعرف. قديش
0: تخلصها رفيق على نفسك تخلصها جديدة. مش تقول الجدي كيما رفيق كاسكروت مرهونة الحكاية في كاسكروت هات مسوس كاسكروت.
3: يا أخي بلي حدش أنه نفس المواضيع كل صباح كي نجيو ستة متاع صباح نحكيو فيهم.
0: شنو تحب نتبدل؟ شنو تحب مش نتجد وتقول أنت ليه ما عجبتني الجدي كيما رفيق ودارت الحكاية فيها ساندويتش
3: حتى دلو مسؤوليته أكثر من العادة. ما نتيجة راهي باش تكون مرضية إذا يحافظ على الهدوء نتاعو. ونكملوا نحن مع برج الحوت، نهارو يبدأ بأخبار مزيانة، الحظ نتاعو باش يتحسن في الأمور الشخصية والمادية، يستغل الفترة الصباحيه الانجازه هاوكا اهم اعماله.
0: ميرسي بوكو فاطمه في دقيقه حظ.
1: ميميرا ما غني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم. انت سباحك باحلى سباح
0: معاكم على موزايك كافيه. ولكن الودي ودي ما نحطهاش، خليني ذكرى ويوم زي فيه.

صباح السبع غرباء برشة تفاؤل سيد المخرج. مثلا كيف أنتم متفائلين بعد شوية خربش تربح استنوا الكارتة إن شاء الله يا ربي تكونوا مزهرين وتخلطوا في ساعات قيدوا الكارتة سينو كلمونا على 71 113 ألف بشتركوا معنا في صباح تربح بعد شوية على موزيك فان في أحلى صباح.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: حاضرين معنا على موسيقى فام 6:52 دقيقة توت سويت خربش تربح
0: خربش تربح خربش تربح
1: خربش تربح هاي تليفونات في ديكم ركزوا مليح واسمعوا قديش نمروا الكارت اليوم 4-7-3-2-2-0-6-1-1-1-7-6-1-1 وفيت كارت اليوم مبروك الليلي خلط بشي شر جهة
0: خربش تربح امتى سباحك بأحلى سباح
1: فوالا هو من نجوم مهرجان كارتاج السنة وبلا ما عرفش يكون حاضر نهار 18 جويليا شاب خالد على موزايك كفان في أحلى صباح عايشة

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: ما تنسوش باش تشاركوا معنا في صباح تربحوا وتربحوا البوندا شاقي 100 دينار من اهداء موزاي كافيه مع 71113000 ومشتقى وائل في ستوندار. ان شاء الله عمليه القرعه تختاركم وتكونوا انتم معنا من ربحين 200 دينار بعد شويه في الو كوندكتور. سينو استناو اخبار رياضه مع مكي بعد شويه في 10 مينوت كرونو. خليكم مع غفران في الاخبار وراجعين نكملوا بعضنا حتى 11 في احلى صباح.
0: ابدا صباحك باحلى صباح.
2: صندوق عصفة.
3: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة كيف أدرع خليته أنا قلت ندور دمي هالغنية حياتي. سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: يرقد. احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش يقولوا كلمة ذي، نعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعت ليه
1: بالله لنا حتى انا
2: يا ابو الله. صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: قناة شكيت اشو ماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق دار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ ما فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذاك.
0: ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل، هم مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بوز.
4: ما يقولوا شنو مرأة

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بالترفيع في الأحكام السجنية الصادرة في حق وكيل الجمهورية الأسبق المعفى بشير العكرمي والقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز وعضو تنظيم أنصار الشريعة المحظور أحسن بن بريك، وذلك في إطار قضيتين منفصلتين تعلقتا بالإخلالات والتجاوزات الإجرائية التي شابت مسار التحقيق في قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد. وجاء قرار محكمة الاستئناف ليشدد الأحكام الابتدائية السابقة ويرفع العقوبات السجنية الصادرة في حق بشير العكرمي، حيث قضت المحكمة بالترفيع في العقوبة السجنية الإجمالية المسلطة عليه في القضيتين لتصل إلى 29 سنة سجنا، بعد أن كان محكوما ابتدائيا ب 23 سنة سجنا من أجل تهمة تعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم قصد إعانته على التخلص من التتبعات العدلية وتعمد إخفاء الحقيقة باستعمال خصائص الوظيف القضائي والتدليس. كما قررت محكمة الاستئناف الترفيع في العقوبة السجنية الصادرة في حق القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز وعضو تنظيم أنصار الشريعة المحظور أحسن بن بريك من 13 إلى 17 سنة سجنا لكل منهما من أجل تهمة وضع كفاءات وخبرات على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإفشاء معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية قصد مساعدتهم على ارتكابها والاستفادة منها والإفلات من العقاب. في شأن آخر، أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي يؤكد أن مخطط التنمية 2026-2030 الذي صادق عليه البرلمان يتضمن 6 محاور كبرى من بينها تطوير البنية التحتية. والمتحدث ذاته يوضح في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني أن المخطط يشمل مشاريع لإنجاز الطرقات وربط المناطق الداخلية بالموانئ والمناطق الصناعية، إلى جانب تدعيم شبكة النقل الحديدي وإنجاز مستشفيات جامعية.
3: مجموع المشاريع المبرمجة على المستوى الأقاليم 19,595، يعني من 50,000 مشروع وقعت معناها اعتماد المسبة هذه، مبلغ الاستثمارات الإجمالي هو 52,621. هذه المبرمجة طبعا احنا المجموع هو 101,835، الباقي هو سيقع تنفيذه على مستوى مركزي أفقي. دونك أكبر ولاية لخذات استثمار هي ولاية صفاقس ب 4,662 مليون دينار، بنزرت في 1911، 3 تونس 2732، 4 قفصة 2483 طبعا بمليون دينار، 5 بنعروس 2387، القصرين 2360 والمنسير 2246. مثل الولايات يعني المبالغ ماهيش بعيدة على بعضها متقارب. هل سيمكن تحقيقه هما الطرقات السيارة والأروقة الاقتصادية وربط المناطق الداخلية بالمواني، المواني والمناطق اللوجستية والنقل الحديدي، المستشفيات الجامعية والجهوية، تعبئة المياه والتحلية والمناطق السقوية، ثم المناطق الصناعية والطاقات المتجددة، وأخيرا حماية المدن من الفيضانات ومعالجة النفايات والتطهير.
2: عالميا، الجيش الأمريكي يعلن شن جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية نشر أكثر من 50,000 جندي في المنطقة وسط تصعيد متسارع شمل هجمات إيرانية استهدفت البحرين وناقلتي نفط تابعتين للإمارات في مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل. وجاءت الضربات الأمريكية عقب تأكيد الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت دولة البحرين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهان وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: في تونس. أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، 7:18 دقيقة في أحلى صباح. نبدأ لكم بالطقس توتسويت
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية. تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة.
0: ميتيو
1: الطقس كيفاش باش يكون؟ بون، طقس صيف، وكي نقولوا صيف نقولوا سخانة الصيف، وهذا اللي باش نعيشوه حتى أكثر بسخانة متاع الصيف بمعادلات تفوت العادية حتى الأيامات الجاية. ناخذ أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سليم بن ميلاد. صباح الخيرات سليم.
4: صباح الخير جيهان، وصباح الخير كيف مستمعين رات مزيك.
1: صباح النشاط والحيوية يا سليم. صباح النشاط والحيوية. سخانة اليوم ويظل الأيامات الجاية مش تزيد ترتفع.
4: صحيح، هو بعد نهاية أسبوع كانت سخونة، البارح انخفضت نسبيا درجة الحرارة خاصة في الجهات الشرقية، هذا نتيجة وصول نسائم شرقية البارح. كانت بحرية ساهمت في تلطيف الأجواء، بينما قعدت مرتفعة خاصة بجهات الجنوب الغربي. بالنسبة لليوم باش تنقل الريح للقطاع الجنوبي، وبالتالي اليوم ننتظر ارتفاع في درجات الحرارة، أما باش تواصل الارتفاع هذايا حتى نهاية الأسبوع، ونكونوا الأيامات هذايا كل تحت تأثير موجة حر.
1: حر مع شيلي معناها مادام ريح بالقطاع الجنوبي.
4: هذاك علاش.
1: يبشرك بالخير.
4: موجة حر هذايا تبدأ من اليوم، وبالتالي اليوم أسندنا اللون البرتقالي في خالية اليقظة، الولايات تونس، بنزرت، باجة، جندوبة، زغوان، الكاف، وسليانة. مناطق هذايا وين تتجاوز
1: الحرارة. قداش من ولاية سامحني يا سليم؟
4: تونس، بنزرت، باجة، جندوبة، زغوان، الكيف، وسليانة. 7 ولايات.
1: اللون البرتقالي ديجا من الأول النهار من الصباح، ومعناها ينجموا ينضافوا ولايات أخرين من هوني للقائلة ولا حاجة هكا ولا ليه؟
4: لا اليوم، لا غدوة.
1: غدوة. مشين ديما نقعدوا في البرتقالي، ولا فما نجموا نميلوا لون آخر؟ والله أعلم.
4: نحن نتبع في الوضع الجوي، وكل ولاية تستدعي اللون المناسب، نزيون اللون المناسب.
1: بس ليه مش نسألك، هذه تسمى ثاني موجة حر بعد الموجة اللي تعديت متاع 3 أيام اللي تعديت في الويكاند؟
4: هو الفرق خطر المدة هذه بشكون أطول شوية.
1: معناها باش تفوت، معناها معاش احنا ما في تسميات نتاعكم تقول لنا موجة حر، معناها لازم تفوت المعدات العادية 6-10 درجات وتدوم 3 أيام. هذه كيفاش نجموا نقدموها ولا نعرفوها الموجة هذه؟
4: موجة حر طويلة شوية باش تفوت 4-5 أيام، باش تفوت المعادلات العادية حوالي 7-11 درجة. ونحن كما عودناتهم باش نصدروا بعد قليل نشرة متابعة في الغرض، نحدوا فيها الولايات والحرارة المنتظرة
1: إن شاء الله.
4: بالنسبة للبحر اليوم بشكل يوم يكون قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب خاصة بالشمال وخليج الحمامات. الحرارة باش تكون بين 35-40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، وبين 41-46 درجة بقية الجهات مع ظهور الشهيري. اليوم إن شاء الله في توصل العاصمة نسجلوا 44 درجة كحرارة قصوى، وهي تجاوز المعادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 10 درجات. أما مازلنا مبعاد عن الرقم القياسي اللي هو 49 درجة،
1: اللي هو في 2024.
4: 24 جويلية 2023
1: و23
4: بالنسبة للغدوة كيف كما قلنا السخانة مازالت متواصلة، الحرارة غدوة في ارتفاع طفيف، تقعد 40 يناير على كامل البلاد، والريح تقعد من القطاع الجنوبي، والبحر يكون قليل الاضطراب أو كان فرهدوا بالبحر لايمة تذيكل، ومازالت سخونة خطر.
1: مازالت سخونة، يبشرك بالخير يا سليم. شكرا ليك وتحية ليك، ومن خلال كافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ميتيو
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية. تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة.
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: مانيش وحدنا، بحثنا مكي توتسويت في استوديو نحكي ورياضة 10 مينوت كرونو.
5: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
0: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
1: صباح الخيرات.
6: صباح الفل والياسمين.
1: شلون ماكي؟
6: الحمد لله.
1: شقالك في السخانه؟ نبعد عليك على سبور. شقالك في السخانه اليوم؟
6: بارك الله، انا حطيت تليفون الصباح شفت فجعت
1: كل شيء طالع احمر اورانج،
6: موجة حر تعمل كيف حسن
1: تعمل جيد. كيف بديت التحذيرات هذا اليوم نهاير سخون، زاد في أول مقابلة في النصف النهائي المونديال
6: بالضبط اليوم كي نحكيو على ربط ممتاز جدا تبارك الله عليك. نحكيو على الماتش متاع دومي فينال تاع المونديال اليوم 8 متاع الليل، فرنسا ضد إسبانيا، مواجهة تاريخية ممكن من أبرز المواجهات في تاريخ المواجهات ما بين زوز منتخبات، بما أنه القصة متاع المواجهة هذية يعني ما هيش جديدة، بدأت من قبل في مواجهات كبيرة. ونرجع على أهم المواجهات ما بين فرنسا وإسبانيا، والماتش كان 1922 وقتها أول مقابلة رسمية ما بين زوز منتخبات، وكانت الكلمة المنتخب الإسباني اللي ربح في المقابلة هذية 4-0. لكن من أكثر المواجهات اللي تقعد في التاريخ واللي ذكرها الناس في المونديال كانت مواجهة ثم نهائي 2006 في المونديال في ألمانيا مع زيزو، وقتها كانت إسبانيا رابحة ومن بعد فرنسا قلبت الترح وفازت 3-1 مقابل 1. وفي الذاكرة القريبة نحكيه على 2021 في نهائي دوري الأمم الأوروبية، كان الفوز للمنتخب الفرنسي، فوز هذا ثارت منه المنتخب الإسباني وفي نصف نهائي اليورو متاع 2024 وقت اللي الناس الكل كانت تتوقع أنه المنتخب الفرنسي هو اللي بش يربح. إسبانيا هي اللي ربحت وقتها، لامين يامال دخل التاريخ والعالم دا يكتشف لامين يامال 16 سنة مركة في المقابلة هذه،
1: عمر وقتها
6: 16 سنة، وقتها أصغر لاعب يسجل في تاريخ اليورو 16 سنة مركة في الدور النصف نهائي، واليورو هذاك جابه هو للمنتخب الإسباني. ومن بعد زاد كيف كيف في نصف نهائي الدوري الأمم الأوروبية مقابلة تاريخية 9 بونتو في آخر مقابلة جمعت المنتخبات، كان فوز المنتخب الإسباني 5-4. دونك اليوم نستناو مواجهة كبيرة وكبيرة برشا، ممكن ثأرية بالنسبة للمنتخب الفرنسي. منتخب فرنسي الناس كل تقول أنه يعني هو أقوى منتخب، لكن المنتخب الإسباني ما ورش برشا كورة، ما فرش برشا في المونديال هذايا، أما إفيكاس إفيكاس لأنه ربح المقابلة تاعه. ما نعرفش أنت شنو تتوقع اليوم؟
1: هنا وقته قولي قبل باش
6: نمشي ثمانية تعليل، لا عندك الوقت باش تفرش.
1: عندنا الوقت، أنا نقول فرنسا 2-1. أنت ماكي
6: 2-1 لفرنسا، ما نتوقع فما سكور، معناها كيما 5-4 ما أقل، يعني نحكيه 3-2 3-1 فما 4 بونتو
1: فطور حاسين. وين نحط انا وياك اختار ديما ما فهميش ما تخلصش.
6: نشوفوا رفيق، لا رفيق المره فاتت انا وياك ربحنا عاد
1: رفيق ما خلص. هذاك ديما يتهرب
6: وما جبناش القهوه.
1: هذاك ديما متهرب، اي هذاك ديما متهرب. شوف شو عمل مبابي بمنح المنتخب الفرنسي.
6: هو مبابي من اللاعبيه اللي تصرفاتهم خارج الملعب في الناحيه هذه في الناحية هذه تتقرأ، بما أنه مبابي من سنوات اللي يلعب فيها الكل في المنتخب الفرنسي وعمره مخذاء حتى فرانك. نحكيه على كيليان مبابي لعب المنتخب الفرنسي، ديما المنح متاعو اللي ياخوها من المنتخب الفرنسي سواء بالتتويج في مونديال 2018 وقتها أكبر مبلغ، كي نحكيه على 300,000 يورو أكثر من مليار وقتها، كمان ما زال صغير كيليان مبابي، تبرع بالمبلغ هذاك الكل في الجمعيات خيرية تساعد الأطفال اللي مقيمين في المستشفيات، يعني أكثر من مليار وقتها مخذي منه حتى فرانك، وكله تبرع به للجمعيات الخيرية. كيليان مبابي ديجا من أبرز القصص اللي ربما معروفة شوية عليه، أنه فما أطفال صغير موريتاني هو اللي تحمل نفقات الدواء متاعه وعمل له عملية وتصور معه وعمل معه كل شيء في لقطة إنسانية. البريم متاع اللي فات متاع 180,000 يورو في 2023 كيف كيف تبرع به للجمعيات الخيرية وتبرع به للسيكوريتي متاع المنتخب الفرنسي، لل يعني للهين بالحراسة في المنتخب الفرنسي في كلير فونتين في مقر التربصات تاع المنتخب الفرنسي. المبلغ الكل متاع المنحة متاعه خذيه، وهذا بخلاف بقية المنح، يعني ما عمره ما خذيه حتى فرانك من المنتخب الفرنسي، والفلوس اللي ياخوها اللي هي من حقه كما بقيت الملعبيه هو يتبرع بها الكل.
1: يتقرى هذا
6: هو زاد ربي يزيد، يعني تبارك الله كسوة مع البي اس جي والا مع ريال مدريد لكن ديما نقولوها كغيره عنده حتى أكثر, لكن ما عملش الشيء اللي قاعد يعمل فيه مبابي. دونك بالحقيقة قرر الشيء اللي يعمل فيه.
1: خليني توا أنا هذا سمعت نحب نثبت ما عندك الصحيح. طبيب منتخب السنغال جينيكولوج.
6: البارح كانت ندوة صحفية للمنتخب للرئيس الجامعة السنغالية كرة القدم لتقييم المشاركة المونديالية. داير الندوة الصحفية هذه أعلن فيها على لقاءات مع بابتياو المدرب المتوج مع السنغال لقاء السنغال للتتويج الأخير بكأس الأمم الإفريقية. في الندوة الصحفية هذه رئيس الاتحاد السنغالي قال إنه طبيب من الحاجات اللي قال استغربت منها وحتى الملاعبية استغربوا منها إنه طبيب الأول للمنتخب السنغالي طلع جينيكولوج.
1: طبيب نساء وتوليد.
6: طبيب نساء وتوليد. التصريح هذا عمل ضجة كبيرة في السنغال وحتى خارج السنغال, ولقى استغراب كيفاش الحكاية هذه, لأنه الطبيب هذا عنده سنوات مع المنتخب السنغالي, ما هوش حاجة جديدة وعليش اليوم يتحكي عليه. وحتى الطبيب هذا كان خرج ووضح الموضوع هذا, هو الدكتور فيديور طبيب المنتخب هذا خرج للإعلام ومفي بطريقة غير مباشرة الحكاية هذه, لكن قال انه صحيح هو في السبيسياليتي نتاعو اللي قراها هو جينيكو يعني طبيب نساء وتوليد, قال لكن مغروم بالكوره ومن كان في الكاتريام اني
1: وكان ضحكتك مسج
6: وكان يعني يمارس في المهنه نتاع الطب الرياضي مع جمعيات ومع المنتخبات من عام 86. دونك الحكايه الحقيقه ما هيش مفهومه برشا, انه ما فيش قال صحيح والاختصاص تاعو جينيكو, لكن انك تلقى طبيب نساء وتوليد في منتخب سنغال والمده سنوات
1: ما صارتش هي غير ما صارتش
6: معناتها تلقى اختصاص اخر بوتيتر, لكن جينيكو صعيبه شويه هذه المره شوفوا
1: صعيبه برشا ولا نعيشوا نسمعوا. فريق برازيل يودع لاعبي بطريقه ما تتنساش.
6: هذه زادة جيهان حاجة ما تتنساش بالحق, لأنه في لقطة غريبة برشا أثارت موجة كبيرة من التفاعل في البرازيل وفي العالم. نادي أمازوناس الناشط في الدرجة الثالثة البرازيلية أعلن على توديع وإنهاء العلاقة التعاقدية مع المدافع نتاعه ليو كويلهو, في بلاصة ما ينشر فيديو مثلا فيه أبرز اللقطات نتاع الملاعبي هذايا وإلا رسالة شكر للملاعبي هذايا, انشر يعني الخبر نتاع التوديع نتاعو ومعاه عمل له كومبيل فيديوهات نتاع ابرز الاخطاء اللي عملها مع الفريق, الاغلاط نتاعو فضحوه يعني
1: انا ما راح
6: الاغلاط نتاعو الكل حطوهم له تقريبا في الفيديوهات هذوما. الحكايه ما كانتش مجرد دعابه لكن كانت عباره شماته, لانه المدافع هذا شكى بالفريق وطالب بالمستحقات نتاعو بالشهر نتاعو ومبلغ كبير تقريبا اكثر من مليون اورو. دونك ماك طالب فلوسك وفسخت, انت باش تعمل اللي تحب, نحن زاده باش نعملوا اللي نحبوا, وتقريبا قص عربي قص ويلو حتى الفرق اللي باش تعاقد معاه يعني
1: ما تشوفوا فيديوهات نتاعو
6: كل سي الفيديوهات نتاعو كيفاش طريقه غريبه برشا, ودارت العالم كله طريقه اللي وضع بها الفريق البرازيلي المدافع نتاعو.
1: ميرسي بوكو ماكي, يعطيك الف صحه ماكي. في 10 مينوت كرونو
0: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
5: اليوم مع أورانج, خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفيل اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر, والمكالمات موقل بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
0: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
5: بيسيتي
0: موزايك فهم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة, ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح, After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة, ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية, أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند
7: ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع اليس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
8: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ل 19 جويليا تجيكم اوفر الدوخ 18 غولو بابي ايجينيك ليلا 2 بلي ب 14 دينار و 990 اكاو، ومعاهم 4 غولو بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه،
9: مونوبري ديما معك.
10: الاول مره في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل، جوك باهي مع ماكسويل.
11: ماكسويل فور بيتر لايف.
12: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
13: يلا جو صيف السنة حافلة في الحمامات،
14: والسنة باش تزيد تحفل أكثر، خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات، وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد، يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت، على خاطر كل عادة الصيف مع أورانج. يلا جو
15: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورة الستين. عندك أورانج
16: تدلل تدلل
17: سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والفريات، حتى 19 جويليا جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل، للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
16: تدلل
18: جيان إيام دللنا.
0: أحلى سباح أحلى سباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: اتصبح تربح معنا، شنو باش نربح؟ نربح بون داشا قيمته 100 دينار من هدايا موزايك. توت سويت
19: المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
20: صبح تربح.
1: صبحتوا معنا مصباح وكلمتونا على تليفوننا على 71113000، وقعتوا بحث التليفون، زعم عملية القرعة باش تختارني، زعم عملية القرعة باش تختارني، والتليفون عاود تكلمها وقالها ألو صباح الخير مدام بورنية، مش تتعدى توا مع جيهان. صباح الخيرات مدام بورنية حبة شية. صباح الخير.
21: صباح الخير مهمة.
1: شني أحوالك؟
21: شني أحوالك؟
1: لبس عليك صحة لبس؟
21: الحمد لله.
1: الحمد لله ربي ربي فضلك ويخليك. حاجه قد عمرك؟ يطول عمرك في الخير ان شاء الله. مما ملا مميت
21: مميت
1: المميت هي اللي تدلل. انا هكا تقول لي ميمتي، تقول لي احنا ندلوا وانتم ربي واحنا كان علينا الدلال هكا ولا
21: والله العظيم اعز من الاولاد، اعز من اولادي
1: بالحق. أحتيب. ربي يفضلهم لك.
21: احتاجي اعز.
1: قديش عندك من حفيد؟
21: عندي 4 تبارك الله، عندي بنية واحدة
1: اي
21: واربع احفاد، زوز بنيات وزوز وليدي.
1: ربي يفضلهم لك ويخليك ليهم انت.
21: ربي يفضلك وربي يفرحك بوليديك
1: ويشوف
21: احفادك ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي. قل لي حاجة تقوم بكري.
21: اي حاجك 5:30 نقول.
1: تبارك الله. وتقضي دارك وشونك هكا على بكري ولا ليه؟ انت حد الطنجره. كل شيء
21: كل شيء كل شيء على بكري. عندي حفيدي معايا
1: اي
21: اكل نقوم باش نتلهي به في قهوته في كل
1: أي.
21: هو يقصد ربي للخدمه وراي نقعد عاد ندور في الدار.
1: الدور في الدار قضيتك ودنيتك الكل. اليوم شنو مدبره اليوم هكا فطور مثلا؟
21: والله اليوم في بالي بس نعمل شوية مرمز حشيت.
1: اي صحة صحة صحة وبشفاية لله.
21: وصليتة خضر وصليتة انتعنا التونسية.
1: اي صحة صحة يا لله. اي حاجة نح اول مرة تكلمنا؟
21: اول مرة نتصل بك وما صادفش
1: الحال. اليوم ما صادفت ان شاء الله. اي ان شاء الله تكمل هكا الزهر معاك للاخر.
21: ان شاء الله يا ربي معايا ومع كل مؤمن
1: ان شاء الله. اي تركز معايا نبداو السؤال
21: ان شاء الله.
1: نبداو السؤال نسألو قديش نسبة الانخفاض في عدد حوادث المرور من اللي بدأت 2026؟ الانخفاض هذا دي ما دي عمنا مقارنة بين 2025. الانخفاض هذا بنسبة 10%, 20%, 30%. سنقول انت في الدار قلت لي معك حفيدك معناها انت وياك هاو في الدار انتو ما قديش معناه يولي عدد بتاعكم
21: يولي اثنين معناه الجواب الثاني
1: الجواب الثاني صحيح. مبروك عليك. اسمع هذه الضحكة اللي خرجت من القلب ما تتشريش بالفلوس.
21: انا عايش كبيرك في عمرك
1: والله. ان شاء الله نهارك زين نهارك زين يا حاجة
21: نهارك اسعد ويبارك عايش بيك
1: ربي يخليك يفضلك يفضلك ليهم. ايفكتيفمون انخفاض عدد حوادث المرور بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من 2025 وهذا اللي

0: كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد
1: معاكم كل يوم ومازال ربحوا فما 200 دينار توت سويت مع صلاح في الو الو كونجكتور
2: يجيو بحضينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي تقدم لكم الو كونجكتور
0: الو كونجكتور
1: الو كونجكتور الو صلاح صباح الخيرات يا صلاح
3: صباح الفل جيان تحية ليك وتحية لكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين سلموا عليهم ان شاء الله نهاركم زين احنا اليوم موجودين بالطبيعة في التجيم والهنا بالطبيعة اليوم كل عادة فرصة الربح متاع 200 دينار بالطبيعة الهنا معنا اليوم متسابق خاص نجم وقولوا هذوما ملوك طريق جيان رغم الاخر نحكي على شوماخر وما ادراك نحكي على فيرستابين الناس اللي مغرومة بالفورمولا 1 ومعنا انور اللي هو سائق تاكسي جماعي اخويا الله يعينك
4: يرحم والديك
3: صباحك فل
4: صباح النور يا اخويا مالك دقله وحليب
3: انا عندي ليك سؤال 200 دينار ما قبل سؤال 200 دينار فلا ظن انا اخويا نخدم السبعة متاع الصباح لازم تخلطني 6 ونص
4: خلتوك 7 ودرج
3: ممتاز جدا هذا هو انور سيدي بيع تحيه لك واللي يخدموا الكل التاكسي جميع ربي يعين الناس الكل اللي تخدم دونك اليوم سؤالنا على 200 دينار حاضرين بتبيع سي انور
4: حاضرين يا اخويا ان شاء الله
3: السؤال يقول أنا هو رقم النجدة اللي تابع على الحرس الوطني اللي بتبيع نجم تكلموا في حالات الطوارئ على طرقات في تونس هذا رقم النجدة تاع الحرس الوطني
4: حرس الوطني 193
3: أسرع إجابته في سرعة السياقة بتاعه تبارك الله عليه ممتاز مبروك عليك يا رو شهر مبروك
4: فيك يا أخوي يا رحمة الله
3: 200 دينار من هذه التوتال إن شاء الله مبروكين عليه دونك بتبيع عنه اليوم ربحها معنا ال 200 دينار وصحيح مزروب باش يخرج يخدم على روحه في ليونيت وسيبون عبا أمور واضحة إن
1: شاء الله الفيديو
3: تغش وزاد خطر عبت ميهم دونك هارك زين يا رو شكرا ليك انت هذه 200 دينار تاعي انت سيانور اللي ربحها معنا اليوم وإن شاء الله مبروكين عليه كل عادة وكيف كل يوم نسلموا عليكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين وإن شاء الله ديما مربوعة
1: مبروك يا سليح.
3: تعدى المزايك يا نور تعدى المزايك
1: سمعك
3: يخليك تحياتي انا يا سيدي تحياتي لكل مستمعينا
1: اي سمعك ولا ما سمعكش قلت له ولا سي عاد سنكيم ديجا
3: هو تو نيفو الكرم انا باش تفهم انت انا تو موجود في مو سي خلصت الكرم ونرمى مو شويه كان زيدوا دقيقه يرجع لي
1: يا صليح اهرب يا صليح اهرب الو كونجكتور ميرسي بوكو صليح يعطيك الصحه ومبروكين عليكم ال 200 دينار
2: يجيو بحضينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوه راجعين خدمات جديده تفرح الزايرين والجو جوين لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي قدمت لكم الو كونجكتور
0: الو كونجكتور ابدا سباحك أحلى سباح أحلى سباح موزايك فهم حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
5: يلا جو
6: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
7: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك عليش مع لوفخ جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
6: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات

0: 92 66 44 44.
1: رايا راكو بارك المهدية.
2: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينغ صيفي، بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشي والأقرب أجنس بتيال بنك، ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
3: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو. يلا جو سيف السني حافلة انترنت
4: السني في السيف، وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة، ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
3: فاش تستنى؟ خطر سيف السني حافلة انترنت. ملا يلا جو
5: عندك اورانج.
6: يبدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معاكم افكتيمو حتى ال 11 توا 8 غير درجين. صباح الخيرات كل مستمعينا, احنا من 6 فقنا وفيقناكم وربحناكم 100 و200 دينار وحكينا معاكم وسمعناكم الكورة والحظ والطقس وما زال النهار طويل. بلا خليكم معنا, هذه احلى صباح والحكايات كالعادة ما توفيش
0: حكايات الناس.
1: سي سلاح, شنية الطلعة اللي طلعتنا بها اليوم في حكاية الناس؟ صباح الخير مرة أخرى.
2: صباح الفل يا جيهان, مرة أخرى نسلم عليك برشا وبالطبيعة الطلعة متاع اليوم وحكاية الناس متاع اليوم حكم اللي احنا في أحلى صباح, حكم اللي احنا في صبحية وإن شاء الله الناس قزة ربي تخدم وتعرف الناس تراهم مكيف في الشارع كيفاش ماشيين باش يخدموا. لازم حاجة يديماري بها نهاره بالطبيعة, لازم حاجة يبدأ بها نهاره. ذاك علاش شنو الحاجة زعمة اللي يبدأ بها التونسي نهاره, وهذا سؤالنا اليوم بالطبيعة اللي باش تسألوه. نبدأ من هنا معانا أخونا حروز. حروز صباح الفل.
3: صباح النور سيدي,
2: قدرتك خويا في المباشرة على مزيكا فيها. نسلم عليك برش,
3: عيشك يسلمك وبارك الله فيك ربي يعزك
2: خويا. نهارك كي باش تبدأ مريقل تضحك كيما أنت توا, الوجه البشوش اللي راهو فيه لهنا يا جيهان دقيقة قول لي باش تبدأ نهارك, شنو الحاجة نهارك ما يبدأ كم بها؟
3: والله أول ما نبدأ بالصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء, وفوق من ذلك الكل نتوكلوا على ربي. وأول ما نبدأه بقيوتنا معناها نعديوها, معناها كما قلوا احنا كل نهار نعملوا سكال هكا في التجيام فمني, نعملوا قيوتنا على راحتنا ومن بعد نقذ الله.
2: ايه يا سيدي تبدأ بقيوتك. عندي سؤال اخر عكس القهوة تو, فرضا نهارك بدأ بلاش قهوة, كيفاش تعدي النهار؟
3: والله شو أقول لك, نخدم على رواحنا, واحد يعمل ليفور اللي مطلوب منه, ما عدناش معناه حتى حاجة زيدة أخرى. فهمت
2: عليك عروض مشارة توسك كل كيرا
3: خورض لك عايشك بقى.
2: أنا واحد من الناس نعرف سواء عنا زميلنا في الإذاعة رفيق كان يبدأ قاوزة زيد مش قهوة للخدمة ابدا هكية موش بشوش كيفك حتى تر.
3: يا ربي يخليك وربي يعزك أسيدي, إن شاء الله نهارك مبروك وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير أخويا.
2: ربي يخليك عايشك يا عايشك دونك هذي بدينا بقي. وانا نمشي وزهنين لخونا ثابت اللي يصبحوا لي خونا ثابت في هالفل.
4: صباح النور, صباح النور لذاعة موزيك كل لا ايه شو نقول لك توينسا, نحن مقسمين فما يحب السكري فما يحب السالي فكل واحد كيف.
2: انت صبر باش تبدا نهارك كي تقول اسمع نهاري تو ما يبدا كما ناكل الحاجات هذيا ولا ما نعمل الحاجات هذيا.
4: انا نبدا حاجه حاره لك تعيك نكذب عليك, حاره حاره عكس الدار صغار كرواسون كيك. انا نحب حاجه حاره.
2: مش نيه مثلا

0: في تمليل زيادة كتوينسة كل رق كل صاحب البيت أو كتوينسة
1: كل حتى السابر حتى تلقى كسفي في الجدار تجب تسخن
0: وتكسي نحن عادي
2: عادي
0: نحن عادي حتى ولدي كيكة معايا معناش ميزة معين نكون حلو بالبيت ولا الموجود ناكله كتوينسة كل
1: تبدا نارك بالحارة لك ولي ناشتك
0: قولك ميني كومبلي كرواسون وتارت وشوكولا شو
1: زي حاجات راق مناقة واش الحارة هو صحيح
0: الحارة هو صحيح بالدار هذيك هو تبدا ويعطيك انرجيا كثير بوزيتيف على الاخر بون نبعدوا على اللوغازي فيه والحاجات هذيك اللي تقلق وكل شيء في النهار ما تقلقش سامرش
1: خويا منظم يا صابر محليك خويا محليك نهار كيفاش يبدا رخيصة صابر تحس يبدا بالمنيو كاسح على الاخر رخيصة انا قاعد تخيل تو مش يخدم وماكل عجه في الودمان الحقيقة يعني إحساس كبير كبير برشا زي شكرا ليك يا سبب شكرا لعروز ومرسين كل مستمعين وانتم مازال تجمو تجاوبوا على هذه زاد على رقم الواتساب ديما نذكروا بيه جينا على 27518000
2: أحلوة ياسر ميرسي ما عجبتني الباس اللي عديتها لي سلاح ميرسي بوكو هكا عطيتنا فكرة ميرسي سلاح في حكايات ناس إيفكتيفمون كما قال سلاح هكا على 23513000 فايترة انتم زاد شنو هي الحاجة اللي ما تنجمش تبدا نهارك من غيرها شنو هي الحاجة اللي ما تنجمش تبدا نهارك من غيرها هيا شاركوا معنا على نمرنا على الواتساب 23513000
3: حكايات الناس أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
2: غفران بعد شوية في الأخبار ماكي في سبور إكسبريس ما تنسيبوش بعد شوية عنا بوان غوت مع سي مراد جويني ولو بوان دي جور باش نحكيو على السياحة وما دراك ما سياحتنا مع عايدة عرب دوك استنونا وبعد عاد تبدأوا تسمعوا معنا الأخبار الحكايات والأكتواليتي اللي ما تغيبش على موزيك فام كما كل يوم هذي أحلى صباح
3: إمتى صباحك بأحلى صباح أحلى صباح موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي
5: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي واللي وين فيختي في العالم الكل جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشولي اختصاصات جديدة في الدوا جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو افاق الشغل في تونس وفي الخارج pour plus d'informations umm-tunisie.com Université محمود الماتري #umm
6: Et si le luxe vous emmenait plus loin découvrez Voya la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya. Freedom to explore.
7: Qui t'a drabé à faire le couille à la sacrique, comme le chemin s'adresse à fique. بتلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
8: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين

0: هذيك بدانيت فرابي رسيت ضربه ضربه للسخان برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبه غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب دانيت فرابي
1: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيغينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج
2: من العرض متاع تونيزي بوكين التاريخ والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتباجو واو في تبرقة حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
4: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار وزارة التربية تعلن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الخاصة بتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية المقبلة بهدف توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير اقتنائها وفق كل مستوى تعليمي والقائمة تشمل جميع مستويات التعليم الابتدائي من السنة الأولى إلى السنة السادسة مع تحديد عدد كراسات وأنواعها إضافة إلى الكراسات المخصصة لبعض المواد على غرار المحفوظات والإيقاظ العلمي والجغرافيا ورسم البيانات الهندسية ووزارة التربية تدعو الأولياء إلى الالتزام بالقائمة الرسمية لتوفير المستلزمات البيداغوجية الضرورية وتجنب اقتناء أدوات غير مطلوبة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 أشخاص من بينهم صاحب سيارة تاكسي وموظفة سامية بإحدى الوزارات وزوجها وذلك على خلفية الاشتباه في تكوين شبكة دولية لتهريب المخدرات وتم إيقاف أفراد الشبكة من قبل أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني وحجز نحو 76 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي وكميات من الكوكايين وسيارات فاخرة ومبالغ مالية إضافة إلى شركة يشتبه في استغلالها لتبييض الأموال المتأتية من تجارة المخدرات وفق ما كشفته التحقيقات الأولية الهيئة المديرة للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية تعلن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 27 التي ستقام من 21 إلى 28 نوفمبر 2026 محددة يوم 31 جويلية الجاري آخر أجل لإيداع ملفات الترشح وإدارة المهرجان تشترط أن تكون الأعمال المترشحة قد أنتجت بعد 31 أوت 2025 بالنسبة للإنتاجات التونسية والعربية والإفريقية مع التزام الفرق المختارة للمسابقة الرسمية بتقديم عرضين في اليوم ذاته وتوفير ترجمة ضوئية باللغتين الفرنسية والإنجليزية عالميا استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في عدة استهدافات شملت مختلف مناطق قطاع غزة وتأتي الهجمات ضمن الخروقات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار المفترض أنه ساري منذ 10 أكتوبر 2025 الجيش الأردني يعلن أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران من دون إصابات بشرية أو أضرار مادية في ظل تكثيف طهران لهجماتها على قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة ردا على ضربات واشنطن عليها كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد الآن مع مكي في سوبر إكسبريس إلى اللقاء وكونوا دائما بخير موسيقى.
3: الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اوريدو، طور عالمك.
7: سبور اكسبريس، صباح النور، مرحبا بكم في سبور اكسبريس. البداية مع الترجي الرياضي التونسي، والبارح في الليل تم توصل اتفاق رسمي ونهائي مع إدارة الاتحاد الرياضي المنصيري على انتداب المدافع المحوري رائد الشيخاوي مقابل مبلغ مالي للاتحاد الرياضي المنصيري، والتفريط النهائي في المهاجم أحمد بوعصيدة لليوسمو. رائد الشيخاوي عقده مع الترجي باش يكون 3 مواسم. هذا بالنسبة للشيخاوي. ملف آخر تم غلقه بصفة رسمية هو ملف متوسط الميدان الكاميروني مايل فرنانديز اللي حكينا عليه من نهار الأحد، اللي صح البارح بصفة رسمية عقده مع الترجي. نواصل مع الترجي والاتحاد الدولي لكرة القدم، عمل تحيين لقائمة الأندية الممنوعة من الانتداب، وملف رابع تم في منع الترجي من الانتداب. بالنسبة لبقية الأندية التونسية الممنوعة من الانتداب من قبل الفيفا، غنقاء وقاف القفصة، النجم الساحلي، مستقبل جابس، مستقبل رجيش في زوز ملفات، والاتحاد الرياضي المنصيري، الأولمبي البيجي ممنوعين في ملف واحد. لجنة الاستئناف في الجامعة التونسية لكرة القدم تنظر اليوم في طعون محمد أمين دوغاي وفراس شوات ضد قرارات الرابطة بعد أحداث الديربي. نذكر أن الرابطة عقبت محمد أمين دوغاي بإيقافه على النشاط 12 شهر، وفراس شوات بإيقافه على النشاط 3 مقابلات، واليوم جلسة الاستئناف في القضية هذه. المدافع الأيسر غسان المحرسي أمضى رسميا مع النادي الإفريقي حتى لجوان 2029. المحرسي لاعب ترجي رجيس عمره 25 عام، متكون في الترجي الرياضي التونسي، ولعب مع مستقبل سيمان، اتحاد تطاوين وترجي جرجيس. من جهة أخرى، تمارين النادي الإفريقي البارح شهدت عودة الثنائي الدولي فراس شوات ومهيب الشامخ. في النجم الرياضي الساحلي تم التوصل اتفاق رسمي مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني، والإمضاء باش يكون في الساعات القادمة. في النادي الصفاقسي اليوم باش يتم تسوية مسحقات اللاعب السابق الفريق وضاح الزايدي والبلغ قيمتها 261 مليون. بالنسبة للحبوبي تم الاتفاق معه على تقسيط المبلغ اللي قيمته 164 مليون، ويتبقى ملف مسحقات الرالوي من صفقة انتقال على غرام الشختار، وفيه حكم بيت لصالح سكاك الحديد الصفاقسي الرالوي ب 860 مليون. اليوم 8 تاع الليل الموعد مع اول مباراه من نصف نهائي المونديال، مباراه فرنسا ضد اسبانيا. نذكر بالتوقيت ونجديد، المقابله هذه تتلعب مع 8 تاع الليل. اخبارنا الرياضيه ديما متواصله على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع جهان وكامل فريق، احلى صباح.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اوريدو، طور عالمك.
3: احلى صباح، احلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد.

0: أخيرا قالها ما الله أعلم شنو اللي قال في قلبه 28 دقيقة على مزيكا فما
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك موبايل
0: نيوز. قديش الكرة تنجم كيما تقرب كيما تنجم تبعد وهذا اللي صار تتفكروها المباراة بين مصر والأرجنتين في ثمن النهائي لكأس العالم وخسارة مصر 2-3 قدام الأرجنتين موجة كبيرة وقتها صارت على موقع التواصل الاجتماعي من عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والجماهير زادة اللي طالبوا شركة متاع أكياس بطاطا باش تنحي تصويرة ليونيل ميسي من البكوات اللي قاعدة تبيعهم في الأسواق دايوغ يتباعوا مش كان في مصر يتباعوا في عديد البلدان وعبروا على غضبهم من بعد بالنسبة لهم اعتبروه إقصاء للمنتخب المصري وخاصة الجدل اللي صار على التحكيم في المباراة وأول من عمل الحملة هذية كانت هي الفنانة المصرية داليا مصطفى اللي خرجت على الانستغرام تاعها وقالت للشركة نحيلنا تصويرة ليونيل ميسي ما تزيدوش تستفزونا وتابعوها كيكا وتفعلوا معها الآلاف من المتابعين ودخلوا فيها برشا فنانين لحكاية وإعلاميين وحسب تقارير إعلامية قالك الشركة أوقفت إنتاج الأكياس البطاطا هذية اللي فيها تصويرة ميسي لكن مصادر أخرى قالت لا راهي مش نحاتهم تحت الضغط متاع الغيزو سوسيو ولا خوفا من فنانين وإعلاميين لا قالت راهو نحات البيعان متاعهم لأنه تو سامبلمون الحملة التسويقية للمنتوج هذية واللي كانت خاصة بكأس العالم وفات
1: موبايل نيوز تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
4: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد
0: حسيتوا بهم ربي حسيتوا بهم الساعتين و15 دقيقة اللي تعدوا معنا أبدا ومازال حتى للحداش معنا إن شاء الله يا ربي تعديوا وقاية تحلو ما تنسيوش على 23 513 ألف تتفاعلوا معنا على الواتساب من أي بلاصة كنتوا في العالم تحية كبيرة لسماحة تبع فينا من كينيا قالت مصبحة معاكم ونسمع فيكم ومتونسة بيكم إن شاء الله يا ربي ديما مونسين بينا سينو بعد شوية استناوا عايد عرب في لبون دي جور مراد جويني في بوان غود وتلقى سلامة لكل مستعملي الطريق
4: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح موزايك فم
5: حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فم الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فم أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم
6: الأولى في تونس
7: يلا جو
2: يلا جو سيف سني حافل حكايات
8: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش
7: هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
9: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
10: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس او ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فوندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
11: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
12: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل. عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دوليتي. فيش تستنى؟ امشي الأقرب أجانس ترافل تو دو. كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. Travel to do les prix to do.
13: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
9: Yalla jaou, sif sne, haf la internet.
14: اسنا في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
9: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافله انترنت. مالا يلا جو
15: عندك اورانج
16: انت سباحك.

0: صيف سنين مع تيتي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تيتي. تابع تيك نيوز باي تيتي واعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. تخيل عندك بلوك نوت تكتب فيه أفكارك ويجاوبك في نفس اللحظة، كيف بلوك نوت توم ريدو في أفلام هاري بوتر. مشروع تجريبي جديد من مطورين مستقلين باسم ريدو يحاولوا يبدلوا في طريقة استعمال التابلت ريماركابل بيبر برو اللي معروف بتجربة كتابية قريبة للورقة، يعني تكتب فكرة، سؤال أو ملاحظة بالقلم وهو يحلل المحتوى ويرجع لك بإجابة ولا اقتراحات. كأنك تحكي مع بلوك نوت عنده ذكاء اصطناعي. الفكرة هي تجربة الكتابة الطبيعية متاع الورق مع قدرات AI باش تولي لحظاتك مش مجرد صفحات محفوظة أما مساحة تفكر فيها، تطور أفكارك وتتفاعل معها. المشروع مازال تجريبي من شركة ريماركابل، أما يوري كيفاش الذكاء الاصطناعي ينجم يبدل حتى أبسط الحاجات اللي نستعملوها كل يوم. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز صيف سنة مع فيبغ تي تي، كلنا على فرد موجة. موجة التبحيرة والضحكة مع الأصحاب، الموزيكا والفرجة في الدار، وموجة كل لحظة تتعاش وتتبرتاج في وقتها. وباش تبقى الفرجة واللمة على فرد موجة في الدار، اتصالات تونس تهديلك مع كل ابونمون 50 ميجا ريبيتور بلاش، ومع كل ابونمون 100 ميجا ويفي ماش بلاش. مع فيبغ تي تي صيف سنة كلنا على فرد موجة. تيك نيوز باي تي تي صيف سنة مع تيتي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تيتي.
1: أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: نهاركم زين على موزيكا فام، طريق سلامة للناس الكل. لقيت هذايا ديما ناخذوا اهم النصايح وديما ينعتنا نقولنا ويقولنا مشيو للطريق هذا، ثني هذه مليانه، هذه فيها ديبوشون وهذه بلوز او موان باهية السيركولاسيون فيها. سي مراد جويني توت سويت في بوان روت.
3: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
1: بوان روت.
2: صباح الخيرات سي مراد، يا مرحبا بيك.
4: نهارك مبروك جيهان توت ليكيب وكل اللي يسمع في احلى صباح على احلى موزايكا فام.
2: ربي يخليك سي مراد. اليوم كان سمعت الميتيو اليوم درجات الحراره مش نحو الارتفاع، ويظهر لي مش نعيش ومش يظهر لي، هذا مؤكد حسب الارقام اللي مدونا بهم المعهد الوطني للنزل الجوي، فانه مش نعيشوا موجه حر اطول من اللي عشناها في الثلاثيام الاخره. دونك يظهر لي مع السخانه وساع البال، وفما اكيد باش تكون عندك توصيات. تفضل سي مراد.
4: صحيح جيهان، هو يمكن مع الارتفاع متاع درجات الحرارة باش نلقاو معناها انعكاس على مستوى استعمالنا للعديد الطرقات، واللي توا نلقاو فيهم حركة فيها بداية كثافة في الجولان، خصوصا على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة واحنا داخلين الى وسط العاصمة عبر الجسر، زاد كذلك واحنا ماشيين الى شارع المغرب العربي. في المقابل زاد واحنا جايين من شارع المغرب العربي ماشيين عبر شارع المنصبية، ونلقاو الحركة فيها بداية كثافة في الجولان وتتواصل عبر شارع المنصبية وصولا الى ساحة الزلاج، ومنها عبر الطريق الوطنية رقم 1 في عديد المحاور، خصوصا على مستوى فتح الله، كذلك على مستوى ميكرين، شارع فرنسا، على مستوى ولاية بن عروس كذلك نلاحظوا فيها حركية فيها كثافة مرورية. طبعا الحركة هذه تتواصل إلى حدود مدخل الزهرة، على مستوى سيدي الزيت، كذلك على مستوى مدخل حمام الأنفة وصولا إلى حمام شط. نرجع إلى وسط العاصمة على مستوى شارع الحبيب سامر، كيف زاد على مستوى شارع الحبيب بورقيبة، شارع جمال عبد الناصر، وين نلاحظوا بداية الكثافة في الجولان، ونعرفوا خصوصا على مستوى شارع جمال عبد الناصر الحركية الاقتصادية اللي موجودة فيه. بالتالي هذا كيف تلقاه، ويمكن المترجلين معناها ما عندهمش مكان معناها في على الرصيف. بالتالي هذا كذلك الدعوة نوجهها إلى آخذي القرار حتى نعطيه للمترجلين الحق نتاعهم في معناها استعمالهم للفضاء المروري. نمشيو إلى الطريق الوطنية رقم 8 وين نلاحظوا فيها الحركة عادية، وتتواصل الحركة هذه عادية إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي رودكس من دنتان، هذا كذلك واحنا ماشيين إلى المطار حركية نلاحظوها خصوصا على مستوى مدخل باب سعدون، محاول بلوتو باب سعدون، وكذلك على مستوى برضو على مستوى خزنطار، على مستوى ساحة برضو موجود الأشغال، ومنها عبر شارع 20 مارس وصولا إلى الساحة. طبعا على مستوى باب سيدي عبد السلام، كذلك على مستوى باب العسل، وين اللحظه الحركية فيها بداية الكثافة في الجولان. الشيء هذا اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. هذا بطبيعة الحال مع ارتفاع معناها المرتقب لدرجات الحرارة، خصوصا زاد جيهان يمكن باش نعطيه شوية نصايح اليوم للبيرسون زاد معناها الكبار في السن، يمكن في بعض الأحيان ما تلقاش عنده معناها القوة الكافية ينجم السوق مع الارتفاع بتاع درجات الحرارة، فماذا بينا وقتها نكون معنا في منأى من استعمالنا للفضاء المروري، في منأى كذلك من السياقة الرد بنا خصوصا على مستوى طرقات السيارة، وين نزيد نذكروا اللي سرعة معناها محددة ب 110 كيلومتر في الساعة، رد بنا كذلك على ضغط العجلات لأنه مع ارتفاع درجات الحرارة يمكن معناها تزيد تنفخ العجلة شوية، فبالتالي ماذا بينا تكون السياقة بتاعنا آمنة. هذا من نجم نعطيه معناها كنصائح، ما فيش شك زادة الوسيلة اللي هي باش نقلنا من مكان إلى آخر، ماذا بينا نستخدموا الزيت نتاعها، نستخدم الماء نتاع الراديتور زادة كيف حتى تكون السياقة بتاعنا آمنة وسياقة معتدلة. إن شاء الله اللي قاعدين يسوقوا توا يردوا بالهم من ناحية التليفون من يدهم ويحطوا سنتول سيكيورتي ويعملوا بإذن الله نصائح لأن فيها سلامتهم وسلامة كبيرة من مستعمل الطريق.
2: يعطيك ألف صحة سي مراد جويني، شكرا لك. كانت هذه بوان روت.
3: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
1: أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: ايبي حتى ال11 معكم على موزيك فام، باش نحكي وعلى السياحة بعد شوية. لو بوان دو جور مع عيد عرب.
1: ابدا صباحك بأحلى صباح أحلى صباح. موزيك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزيك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا، مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، امين غارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح، اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيدل فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزيك فام. موزيك فام الاولى في تونس.
5: تدلل تدلل
6: سيف السنة في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات، حتى 19 جويليا جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
5: تدلل
7: جيون أيام دللنا.
8: يلا جو سيف السنة حافلة في الحمامات،
9: وسنة باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات، وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
10: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين. عندك أورانج.
11: من العرض متاع تونيزي بوكين التفريق والبحر، وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع لتفاجو واو في تبرقة حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 40%. واو ولا مش واو؟ هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض.
12: كي تضربها في الكوير على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
13: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
14: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار 3-14 جويليا بش يكون معارض نوستالجيكا المهدي مويله. النوستالجيا لهنا ماهيش باش تخلينا نبقاو عايشين في الماضي، بالعكس العرض يعاود يحيي أشهر الأغاني التونسية والعربية والعالمية، أما بروحة جديدة وتوزيعات معاصرة بمشاركة أصوات معروفة، راني زروق، هيثم هلال، مهدي العليني ولسعد السندي. نهار 3-14 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية نوستالجيكا لمهدي مولهي اللي باش تخلي كل جيل يعيش الأغاني الكبيرة معها. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أشورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك فام.
15: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
1: احلى صباح احلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.
2: 8:33 دقيقة، صباح الخيرات كل مستمعينا، بدينا صبحية معكم من 6 متاع الصباح ونكملوا حتى للحداش في أحلى صباح. وقيت نسمعوا موضوع من المواضيع اللي كل يوم تقترحون عليه عايد عرب في لو بوان دو جور.
1: لو بوان مع عايد عرب.
2: صباح الخيرات.
16: صباح الخيرات والمسرات. شو أحوالك؟
2: خليت بلاستك علينا البارح
16: والله. لاميغرين لاميغرين والحمد لله. كاكا
2: الخدمه مع رفيق تعملني مش تفهموا وتحسوا بينا ان شاء الله تعطيك الكلمه. الحمد لله عايشه
16: ملا الوان زاهيه وملا جو.
2: ربي فضلك اليوم باش نحكيو.
16: منوره اختي.
2: ربي خليك بوجودك باش نحكيو على الانوار ذا كيف كيف وعلى الالوان وعلى السياحه التونسيه. تونس حبينا ولا كرهنا بكل ما فيها تقعد من الموجات المفضله اليوم عند برشا سياح. فيها بحر، فيها جبل، فيها خضار، اما فيها كنت ياخذ ذا كيف كيف لانه السياح اليوم ما عادش لوش كان على اوتيل. اليوم السياح كي يجي البلاد اليوم يحب يعيش تفاصيلها، يمشي المدينه العربي نتاعها، ما نحبوش نشوفوا الزباله والزبله والنطخ تيان اللي ناقص، يحب يمشي ياكل ماكلتها البنينه، يحب
16: سيرفيس باهي،
2: فوالا سي ان تو
16: اكوي باهي. هذا الكل معناها
2: من انه قاعده تسجل في سياحتنا في ارقام باهيه من عام لعام قاعده تتحسن، لكن ديما نحبوا المخير
16: باهيه ريلاتيفمون، معناها باهيه بتاتر في تقييم باغابور السنوات نتاع كوفيد ولا سنوات نتاع مشاكل امنيه، لكن ديما تقعد دون المطلوب ودون انتظاراتنا ودون طموحاتنا بارابور للبوتنسيال اللي عندنا. بوتنسيال كبير عندنا من السياحه. لكن اسمح لي قبل ما نحكي على تونس نحب نعطي رقم صغير على الامباكت نتاع الرياضه على السياحه. هذه دي ما معناها بالنسبة لنا سامتين فريمون أكور، على خاطر اليوم الرياضة واللي عندها معناها تأثيرات كبيرة على المجال السياحي، مش بركة في التنظيم، في المشاركة. بالرجوع إلى مشاركتنا المخجلة في كأس العالم والمشاركة في المقابل بتاع الكابفير اللي كانت معناها سوربريز نتاع المونديال هذايا، الامباكت نتاعها على السياحة باش أعطيكم زوز أرقام سينيفيكاتيف قبل ما ندخل في موضوع تونس. بالنسبة للكابفير شهد التطور في الحجوزات على مستوى الطائرات ب 76% بعد كأس العالم، ونسبة التطور في الحجوزات في الوتلة ب 46% بعد كأس العالم. عملت اون اكسبلوزيون في لي ريشيرش على النت فيما يخص زيارة الكابفير ب 5000% تطور. يعني باش تشوف لانه الفريق هذايا معناها عمل كوب دي موند مشرفه جدا وكان السوربريز براتيكمون نتاع الكوب دي موند. شوف الامباكت اللي صار من غير منظم من غير حتى شيء. هذا قوس صغير لي شغفي بالرياضه ولي التاكيد على تاثيرات الرياضه على السياحه اللي هو مجال اقتصادي مهم جدا. الموضوع السياحه بصفه عامه تناولناه اليوم جيان خاطر وزير السياحة السيد سفيان دقية اجتمع تو نهارين وثلاثة أيام التالي بالمندوبين الجهويين للسياحة بمختلف ولايات الجمهورية. ومن بين النقاط اللي تم تداولها خلال الجلسة هي تعزيز جاهزية تونس لاحتضان برنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027. خلينا هذايا نطرح سؤال جوهري يخص إمكانية تحقيق الهدف هذا في ظرف عام واحد في ظل النقائص اللي تشهدها السياحة التونسية مقارنة بالمعايير العالمية. وكما قلت لك احنا طموحاتنا أكبر برشا من الموجود لأنه البوتنسيال متاعنا أكبر برشا، لأنه عنا في تونس كل ما يسمح بالاستجابة إلى إحدى المعايير الدولية اللي تنص عليها في الكتب السياحية ومن خبراء السياحيين والمتمثلة في تنوع المنتجات السياحية، مثل نحكيه على 2200 كيلومتر من السواحل باش نطوروا السياحة الشاطئية، تراث يرجع ل 3000 سنة حضارة، وبعض الباحثين يقولوا مم 7000 سنة حضارة ابتداء من قفصة وما قبل التاريخ، حضارتنا يمكن تمتد حتى ل 7000، موروث ثقافي متنوع مستمد من تعاقب الحضارات، نحكيه على أمازيغ، فينيقيين، رومان، وندال، بيزنطيين، مسلمين، أغالبة، فاطميين، حفصيين، عثمانيين وفرنسيس، وهذا المفروض يجعلنا نستثمر في السياحة الثقافية والتراثية. عنا زيادة السمعة المتميزة لأطبائنا على المستوى العالمي، والمفروض تكون عنا سياحة علاجية متطورة جدا. عنا من النزل في العاصمة وفي الجهات ما يسمح في الاستثمار في سياحة المؤتمرات والأعمال. أيضا الجنوب التونسي مميز وفيه كل مقومات سياحة صحراوية على مستوى عالي وعالمي، لكن ما زلنا في تونس نعتمد أكثر على السياحة الشاطئية واللي هي منوال تقليدي ويجلب سواح الطبقة الضعيفة والمتوسطة بأسعار تتراوح بين 160 يورو و 500 يورو للشخص الواحد، تتضمن تكلفة الرحلة بالطيارة، النقل للوتيل، السكن فيه بنظام الأول إنكلوزيف، والمنوال السياحي هذا تعرف بالسياحة الكمية اللي تعرف ذروتها في 3 أشهر في العام فقط، جوان جويليا أوت. والجدل اللي يتطرح في تونس منذ سنوات من الخبراء في مجال السياحة لتطوير السياحة التونسية وجعلها تنافس الدول العربية كما المغرب اللي كنا فايتينها بارشة في الثمانينات والتسعينات، الجدل هذايا قائم على كيفية تغيير المنوال السياحي من سائح يجي باش يقعد في اللوتيل لمدة 7 أيام ويصرف مليون و500، ما يخرج ما يدورش ما يتعرفش على المعالم الأثرية متاعنا، ما يصرفش البرة، يعني يجي يقيم غادي بك المليون و500، هذا نحكي لك في أقصى تقدير وينجم يكون أقل برشة بعد ساعات 150 يورو يعدي بها السيجور كامل. والجدل الثاني كيفاش النوع المنتوج السياحة وتكون تونس وجهة لأنماط سياحية مختلفة وعلى امتداد سنة كاملة، وهو وهوني نحكيه على التوجه نحو السياحة الثقافية والرياضية والجبلية والصحراوية والاستشفائية والعلاجية. تحقيق الهدف هذايا ممكن لكن

0: السياحة على مستوى عالي. دونك هذايا ابتداء من مطارات كسوا تونس الرئيسي ولا المطارات الجهوية لا يستجيب لتحسين نوعية السياحة ولا الزيادة في عددهم. نفس الشيء بالنسبة للمواني، مسألة مهمة زيادة للسائح، الأمن والسلامة، وهنا يتجسد في انخفاض معدلات الجريمة، وإحنا نشوفه اللي في تونس ارتفاع البركاجات، ارتفاع الجريمة، يعني هذا أيضا ما هوش غاسيغان بالنسبة للسائح. تطبيق معايير الصحة والسلامة في المنشآت السياحية، نحكي وزيادة على جودة الخدمات. جهين انت تمشي سرتانمون للوتلة، واحنا كتوانسة معناها اللي بلادنا نتشكاو من جودة الخدمات، كدير السائح اللي بوكو بلوز اكزيجان كتونسي وقت اللي يجي، لانه بيان سور في قطاع السياحة مختصين، يلزم معناها لو ريكروتمون تاع العاملين في قطاع السياحة يكون من مختصين ومتدربين على مهامهم، يحسنوا الضيافة، لاكوي، عندهم سرعة في تقديم الخدمات، لانه السائح يجي باش يرتاح، لكن زيدا باش يلقى استجابة سريعة لطلباته. باش النجم زيدا نشطوا السياحة الثقافية، يلزم نتلهاو بمعالمنا الأثرية ومواقعنا ونثمنوهم ونحطوا دي زانديكاسيون للوصول ليهم ونحسنوا الطرقات. مهم برشا زيدا الترويج والتسويق بطرق عصرية وحملات رقمية تركز على هوية سياحية واضحة وبناء سمعة إيجابية عبر تقييمات الزوار، لأنه جهان معناها في نسب العالمية لرجوع السواح لبلد ما وإلا استقطاب سواح جدد، من أكثر الحاجات اللي هي امباكتانت هو البوشة وغاي. أكسايح أكسواح اللي يجي ويروح يحكي في البلاد،
1: يمشي روح يحكي بالبلاد،
0: راني مشيت لتونس ملا بلاد وملا، ولا يعمل لك فيديو ولا يعمل لك كاليز انستغراموز ولا صانعي المحتوى،
1: وهو توا الخدمة قاعد، والخدمة توا قاعد عليهم.
0: Exactly.
1: اليوم معناها حتى على نطاق وزارة السياحة استدعت برشا مرات مؤثرين من العالم الكل، عملت لهم رحلة الجنوب لتونس، دونك خاطر خدموا انه اليوم عارفوا انه اليوم فما سخوي اخر لازم يخدموا علي. ما عادش الكلاسيك، ما عادش ببليسيتي كلاسيك،
0: exactly.
1: ما عادش افيشاج وجمل متعدي، ما هيش تونس ذيك الجمل اللي متعدي ونخلة وشوية شط وبحر، ليه تونس بالعكس. أكبر من هكا،
0: أكبر من هكا، وفما السياحة الإيكولوجية اللي هي تمشي للمناطق الداخلية،
1: على فيديوهات وتقول هذه بلادنا احنا بدنا نعرفوهاش.
0: اي خاطر عملوا تجربة السياحة الايكولوجية اللي هي في مناطق داخلية وفي بعض الاماكن مثلا كيما تبرقة كيما عين دراهم، لكن المشكل اليوم لتطوير نوعية هذه من السياحة يلزم نكثفوا من الميزون دوت من الوتلة، خاطر ما عندناش سوفيزامون، عندنا 1500 ظهلي في شيرة تبرقة وعين دراهم اللي هو غير كافي بارابور للطلبات. دونك مهم جدا ان نخدموا على السياحة الايكولوجية والمؤثرين اللي يمشيوا كما كان يجيب بالبسكليت وقاعد يدور المصري وقاعد يصور في عديد من المناطق التونسية كما قلت انت، توانسة بنفسهم استغربوا يقول لك منين هذوما وما نعرفوهمش. مهم جدا الخدمة، يعني ان نخدموا على المسائل هذية. يلزم زيدا بعث اكثر عدد ممكن لتطبيقات سياحية ذكية فيها معلومات سياحية بعديد اللغات، ودونك كنحب نحوصلوا نوعا ما. المهم في السياحة عموما ما هوش في زيادة عدد السواح، الأهم من ذلك هو زيادة انفاق السائح ومتوسط مدة إقامته والحفاظ على رضا الزوار واستدامة الموارد وتنويع المنتوج السياحي على كامل العام، وهذا اللي حقق قيمة اقتصادية أعلى ومداخيل من العملة الصعبة أرفع. سافا رفيق، جو سوي اون تايم، شكرا.
1: في وقتك العادة. عايد عرب في لبوان.
2: لبوان مع عايد عرب، ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
3: Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse.
1: وعليش اخترناها سيلين ديون؟ لبسة مريون سيلين ديون. عايدة مغروبة في سيلينة. الغنية تنجح هذي ولا تحب أكثر في الرومانسية؟
0: تنجح اللخ
1: بالحقة،
0: ولا مشيت لها سيلين داير
1: داكور من النهدي وهي لك لله،
0: أما ما لقيتش بلاصة تاو فيه.
1: نسمعها
0: في الراديو.
1: عيش معنا اللحظة، عيش معنا اللحظة، خليك معنا بعد شوية فاطمة في دقيقة حظ.
2: ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
4: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم

0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباح الحظ المزيان لكل الأبراج الفلكية. إذا عندكم مقابلة خدمة جديدة وإلا حتى قرار كنتم أجلينه، الصباح نجم يكون وقت مناسب باش تتحركوا. فما أخبار باهية، فما اتصالات إيجابية لبعض الأبراج والبعض الآخر مطلوب منه شوية صبر وتركيز قبل ما يخوى أي خطوة. عنا الحمل على المستوى المادي، فما فرصة صغيرة أما راهي تنجم تكبر إذا تعرف تستغلها. الثور في العاطفة، الكلمة الباهية والهدوء نجم ويبدلوا أجواء اليوم للأفضل. والجوزاء راهي صبحيتك فيها الحركة والنشاط، فما خبير به نجم يبدل مودك في الخدمة، نحبك تركز قبل ما تخوى أي قرار. السرطان نهارك يبدأ بهدوء ومع الوقت راهي باش تتحل برشا أمور كانت معطلة، فما فرصة مالية صغيرة تستحق منك برشا انتباه. الأسد الاتصالات والمقابلات راهي باش تخدم مصلحتك اليوم، إذا عندك فكرة جديدة هذا وقتها. العذراء الحظ واقف معاك وثقتك في روحك باش تجيب لك فرص جديدة، ممكن تسمع أخبار يفرحك. الميزان نهار مناسب للترتيب وتخطيط، صحتك ومعنوياتك في تحسن وخذ وقتك قبل أي قرار مالي. العقرب عندك لقاء وإلا مكالمة نجم تفتح لك باب جديد، عاطفيا الأجواء ألطف من الأيامات اللي تعديت. وبرج القوس ركز على أولوياتك، ما تتدخلش في خلافات جانبية، تعبك باش يبدأ يعطي ثماره. وكان على برج الجدي التراب، نهارك في طاقة إيجابية، الحمد لله يا ربي، حتى تنقلاتك راهي باش تكون ناجحة، فرصة باهية للتعرف على ناس ينفعوك. الدلو راهي مسؤوليتك أكثر من العادة، أما النتيجة باش تكون مرضية إذا تحافظ على هالأدوء اللي فيك. ونكملوا مع برج الحوت، نهارك في كان الأخبار الباهية، حظك يتحسن في الأمور الشخصية والمادية، استغل الفترة الصباحية، الإنجاز أهم أعمالك. وهي نصيحة زيدة في صبحية نهار اليوم لكل الأبراج الفلكية، خليوا هيك التفاؤل ديما سبقكم بخطوة، وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح.
3: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
4: السنة في السيف، وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملكي تخمم باش تبرمج الخلاعة، ما تنساش بلاي بوكس أورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
3: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافلة انترنت. ملا يلا جو عندك أورانج.
0: موزايك فهم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نون ستوب مع نرحوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
3: يلا جو سيف السنة حفلة في الحمامات،
5: والسنة باش تزيد تحفل أكثر، خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات، وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد، يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت، على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
2: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورة الستين. عندك أورانج
0: ابدأ سباحك

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: وين باش نهزوهم؟ وين باش نخرجوهم؟ وين باش نفرهدوهم؟ يظهر لي عنا نفس السوسي ونفس السؤال. العائلات التونسية الكل اللي عندهم صغيراتهم في العطلة دوك تقول انتي وين باش نهزهم؟ باش يفرهدهم؟ وين باش يخرجهم؟ خلنا نعطيك انا فكرة. دوك للحايرين كيفنا وين باش يهزوا صغارهم؟ وين باش بدلوا لهم الجو المود متاحهم؟ خنقول لكم انه المزرعة ترجع لكم بالدورة الثالثة من ستريت فود فيستيفال. قديش ووقتاش وين موجودين؟ ركز معايا وتبع ونعطيك البون بلان باش تمشي تفردوا الاولاد وتاكلوا ماكله بنينه من عند المزرعه. مثلا من غدوه ينطلق ستريت فود فيستيفال، من غدوه 15 جويليه الانطلاقه باش تكون من الفيو بور بنزرت، وغادي وين باش تلقاو البنه التفرهيد التشخشيغ باش تذوقوا لي برودوي نتاع المزرعه الكل. اللي ما خلطش على بنزرت نقولوا نهار الخميس 16 جويليه ستريت فود فيستيفال نتاع المزرعه باش يكونوا في اللاك 1، ونهار الجمعه باش يكونوا 17 جويليه في الزهره بلاج. دونك هذوما 3 رونديفو ا روتينير. نذكركم غدوه 15 جويليه ستريت فود فيستيفال باش يكون مع المزرعه في فيو بور بنزرت، نهار الخميس 16 جويليه باش يكونوا في اللاك 1، ونهار الجمعه 17 جويليه باش يكونوا في الزهره بلاج باش تمشيوا غاديكا وتذوقوا عاد ابن الباني الجامبون ابن برجر كلهم من منتوجات المزرعه. دونك نتصور انه مش بتستناو ياسر باش تدخلوا تعملوا طلع على باج فيسبوك المزرعه ولا الانستغرام زيد كيف كيف وتتبعوا البلانينغ كامل باش تعرفوا وين تلقاو هكاك فو بروفيتي مع الصغار امبيونس مزيانه جو وتفرهيد وتمخميخ، لانه احنا ديما نربطوا هكا خرجتنا وتفرهيدنا باكله ابننا وما ابنش بدي برودوي من عند المزرعه تاكلهم متهني عليهم انت وصغيراتك. دونك وزيد تشاركوا زيد كيف كيف في جو ديجيتال نتاع المزرعه باش تربحوا برشا برشا كادوات. دونك نعرفكم ماكوش تستناو برشا باش تبدلوا المود في ستريت فود فيستيفال باي المزرعه.
0: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: ديجا قريب التسعة على موزايك فام. هيا بعد شوية نعطيكم الكلمة في أول موعد من صندوق عجب تشيركم معنا على الريبوندونا على 71-113-013 ونكملوا مع بعضنا حتى للحداش. عنا الأخبار، عنا الحكايات، عنا الأكتواليتي اللي ما تغيبش علينا على موزايك فام في أحلى صباح. فمغنية عربية وتونسية بالأمارة بعد شوية غفران في الأخبار ونكملوا مع بعضنا. هذه موزايك فام.
0: إمتى صباحك؟ أحلى صباح أحلى صباح موزايك فام. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
2: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافي ساريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجيو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: كي تضربها في القويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
4: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, See, Sun and Makeup.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بلدية تونس تعلن مواصلة حملات مراقبة المحلات المفتوحة للعموم للتثبت من احترام شروط الصحة والنظافة العامة وسلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع. وبلدية تونس تشير إلى أنها ستطبق القانون على المخالفين عبر حجز وإتلاف البضائع غير الصالحة وإصدار قرارات غلق فورية إلى جانب تسليط خطايا إدارية قد تصل إلى 1000 دينار. مشروع اعتماد المعرف الوطني للصحة يسجل أكثر من 9000 مريض في غضون أسابيع قليلة وفق ما تم الإعلان عنه خلال اجتماع لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى في مؤشر على تقدم تنفيذ المشروع. وقد صادقت اللجنة في ختام أشغالها على خطة عمل للشروع في تنفيذ المشروع بالمستشفى الجامعي الرابطة كنموذج أولي تمهيدا لتعميمه تدريجيا على بقية المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للصحة. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 6 أطباء متفقدين للشغل بعنوان سنة 2026، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية منشور بالرائد الرسمي. ووفقا للقرار يفتح باب الترشحات ابتداء من 31 أوت 2026، فيما يتم غلق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المناظرة يوم 30 جويليا الجاري، علما أنه سيتم استكمال إجراءات الترشح وفق الشروط والترتيب المنصوص عليها بالقرار المنظم للمناظرة. عالميا، هيئة التجارة البحرية البريطانية تقول إنه تم تسجيل بلاغ بتعرض ناقلات نفط لهجوم صاروخي خلال عبورها المسار الجنوبي في مضيق هرمز. والهيئة تضيف أن الهجوم على الناقلة وقع على بعد 13 ميلا بحريا شرق مدينة ليما العمانية. روسيا تشن هجوما جديدا بصواريخ باليستية صباح اليوم الثلاثاء على العاصمة الأوكرانية كييف بعد وقت قصير من إعلان 9 دول أوروبية خلال اجتماع مسؤوليها في باريس دعم أوكرانيا وإنشاء تحالف لتطوير قدرات مواجهة الصواريخ الباليستية في القارة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهان في أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11.

0: سجل صوتك على ريبوندر موزايك اف ام 71 113 013.
1: تسجل صوتك معنا على موزايك اف ام. تسمع روحك في زوز مواعيد من صندوق عجب قهوة جهات لقوى صحة قوتكم للي فايقين طوام اللي فايقين بكري كيف نارا ونشربوها من الخمسة ونص ومش بعيد حتى قبل الخمسة ونص حاسلو. احنا من ستة معاكم على موزايك فام نقضوا حتى للحداش. سجلتوا انقضتوا لاحظتوا مع اضطرابات وقصان الماء اخلطت الضوء. ربي يقدر الخير.
0: صندوق عجب.
2: ألو صباح خير يا موزايك. كنت نسمع في مدام جيهان تعمل الأسعار متاع الحفلات وكل شيء. علاش 150 دينار على نص مواقف التلجة وإحنا شيخين في ديورتنا كويس ترناد وكويس تيخزر وإحنا شيخين وتفرجوا فيهم في التلج بس قام 150 دينار بشوف وجوههم كهوة أنا نسمع فيهم يغنيوا في التلفز ونسمع في صواتهم ونعرفوهم وكل شيء.
3: ألو بالله ملاحظة بخصوص الناس اللي تجي قدام أبغي عبد ويحط كرهبته الغادي ويمشي على روحه، لا يقول لك العبد ما يلقاش كيفاش يدخل، لا يقول لك العبد ما يلقاش كيفاش يخرج. اقعد زمر انت من هنا الغدوة، ما هوش هنا، ما تعرفوش حتى منين ولا وين دخل. يفطر ويتعشى ويرقد ويقيل ويدوش ويقوم وهي الكرهبة في نفس البلاصة. لا يقول لك نمشي نتفقد، لا يقول لك نمشي نبعدها لعل فما شكون مستحق لبغي متاعه مش يدخل ما همش هنا جملة. وكان صدفة هو هابط ولقاك عادي جدا يمشي يهزها ويمشي بعد ما عطل قديش من ساعة. كلمة سمحني ما تسمحيش، بالعكس تحسوا متغش الشكة ومش مساعدوا كيفاش يهزها الكرهبة ولا كيفاش انت بلاستك ذيك او هو ما خليكش تدخل لها. راي وضعيات غريبة عجيبة.
4: جيهان بربي بربي وصلنا صوتنا شي الحالة زي كيف ليا البارح الماء اليوم تزور طرف ضوي يقصوها عليك طرف ماء يقصوها عليك البارح بالنهار كانوا قعدنا الماء ما فماش مش معقول. بربي ولاية تونس بربي بربي وصلنا صوتنا بربي بربي.
5: ليه جيهان حب نعمل ملاحظة والله العظيم غريبة، كل يوم في حمامات قصوا علينا الضوء، هاو قصوا هاو رجعوا هاو قصوا باش يهلكونا الفريجيدارات باش يهلكونا الكينيتيزارات. زعما أنا توا محصورة ما نجمش نخرج على خاطر ما رجعوش الضوء، لا هبط شبابك ولا سكرت كليماتيزور، أنا قاعدين نستنى تك تك تك تك هاو رجعوا هاو رجعوا هاو رجعوا تسمع كل زلار متعيط شنية الحكاية.
0: صندوق عجب ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح موزايك فهم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
6: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
7: السنة في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد تكونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس أورانج. وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
6: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة انترنت ملا. يلا جو عندك أورانج
0: ابدأ سباحك

0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: مبروك نجاحين عم خيرش من انه مباركوا النجاح وفائل باك بدورته الرئيسيه ودوره المراقبه. سيي ارتحنا اما مش راحه وبش يبدا تخميم من نوع اخر، تخميم للطالب زاد كيف كيف يدخل للجامعه وللعائله زاد اللي تحب توجه صغيره مش لاي جامعه، لانه غادي مهم ياسر، لانه من الجامعه باش تحدد مستقبل الجامعي والمهني لصغيرك اللي شقيت واللي تعبت عليه. دونك في هذايا احنا الحق متاع ربي العائلة التونسية ياسر حريصة باش تختار تسمع وتسأل، وهي سمعتها سابقة صحيح عمرها 3 سنين، واليوم باش نحكيه على التخرج بتاع الدفعة الأولى لها، لكن معناها قاعدة نسمعه من عندها في أرقام بيا وفي طلبة تخرجوا ولقاوا في سوق شغل. هذا هو المهم، معناها توفير لقراية وزادة كيف كيف حاجة تناسب الموجود اليوم في سوق شغل. على شو تحكينا يجي نحكي لكم على ماست يونيفرسيتي، هي جامعة موجودة كما قلت لكم في تونس العاصمة، تحديدا في لاك 3، تدرس باللغة الإنجليزية حسب المناهج المعتمدة في أمريكا الشمالية بأسعار تعتبر منطقية. دونك اللي يخمم باش انه صغيره يحب يتحصل على شهادة جامعية لكن زادا يكتسبوا مهارات كفاءات النضج الكافي باش يلقاو بلاصتهم ويقلعوا، احنا نقولوا بالتونسي بلاصتهم في سوق الشغل، ما نجمو نصحوكم كان بها، وهذا مش انا اللي باش نقوله. تو يحكي لنا اكثر على 3 سنين من التزام من التأطير من الإحاطة بالطلبة، المرحلة مهمة واللي نحكيه اليوم هي تخرج اول دفعة من الطلبة في الإجازة والماجستير. ضيفنا اليوم هو عميد ماست يونيفرسيتي الأستاذ جلال الدين بن رجب. نورتني أستاذنا،
2: شحوالك؟ بخير والحمد لله. شكرا لك وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك أنت، نورتنا. دونك الناس اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يعرفوا أكثر الفكرة اللي قامت عليها الجامعة واللي يقول شنو اللي يميزها على الجامعات الأخرين.
2: أولا صباح الخير سيدة جيهان، صباح الخير لكل مستمعي أحلى صباح. الجامعة هذه تم بعثها من قبل ثلة من الأساتذة المتميزين، يعني معروفين، ويمكن أنه النفاذ لموقع الإلكتروني الجامعة والاطلاع على الأسماء ومن هؤلاء الأساتذة. هم أساتذة جامعيين وخبراء موجودين في كل أصقاع العالم، متميزين في المجال الأكاديمي وكذلك في خاصة في مجال البحث العلمي. هؤلاء الأساتذة اللي بعثوا الجامعة كانت الغاية هي أنه انطلاق من تحدي معروف لدى معناها كل المجتمعات، والحقيقة الآن أصبحنا نشوف أنه فما فجوة كبيرة ما بين مخرجات الجامعة وسوق الشغل. نسبة البطالة مرتفعة ونسبة البطالة ما بين حاملي شهادات العلا مرتفعة أكثر، نقول الفرق مع الزيادة تقريب 7 نقاط ما بين معدل العام وحاملي شهادة العليا. يعني هذا معناه يدعو إلى أنه نفكر ونراجع أنفسنا. وأعتقد أنه وزارة الإشراف واعية بهذا. كان السنة في هذه السنة تم إعادة تأهيل التخصصات الموجودة بالنسبة لكل الجامعات سواء كان عمومية أو خاصة، وكذلك معناها إعطاء تخصصات أخرى للي طلب بعد تناسب سوق الشغل للي طلبوا بعد المراجعة طبعا. يعني مش بالسهل أنك تأخذ تخصص. بالنسبة نرجع لك السؤال، المدرسة العليا الخاصة المغاربية للعلوم والتكنولوجيا اللي هي الماس يونيفرسيتي تدرس باللغة الإنجليزية. ممكن الواحد يقول ليش اللغة الإنجليزية، لماذا اللغة الإنجليزية؟ اللغة الإنجليزية لأنها تواكب التطورات في التقنية، لأن نعرف الآن مصطلحات
1: أغلبية
2: التطورات كلها لغة العالم يعني
1: بذلك.
2: وبالتالي احنا نعطيه إلى الجانب اللغة العربية اللغة الأم واللغة الفرنسية أن تكون فيه كذلك لغة أخرى يمكن أن تساعد أولا في التشغيل سواء كان نشوفه حتى طول انفتاح على الخارج معناها الاستثمار
1: ما تكونش اللغة عائق.
2: يعطيك صح، الاستثمار الأجنبي المباشر مثلا الموجود الآن في تونس في شركات تجي يعني فهمت معناها تطلب طلبة خريجين باللغة يتكلموا باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة الفرنسية، يعني ميزة إضافية يعني فهمت. إلى جانب أنه هؤلاء الطلبة يمكن أنهم يسجلوا في جامعات أخرى لمواصلة الدراسة في الماجستير، وهنا هذه نحب نركز عليه النقطة هذه النقطة هذه نحب نركز عليها لأنه المناهج التعليم المتبعة في ماسد هي المناهج الموجودة في شمال أمريكا معناها في الولايات المتحدة وكندا وموجودة كذلك في ألمانيا وبالتالي معناها الطلبة متاعنا اللي يتخرجوا معناها ينجموا يسجلوا في الماجستير لأنهم دارسين نفس البرامج هذه النقطة الأولى معناها بيوجل لو سمحت لي الميزة الثالثة أني نركز كذلك على التعلم المرتبط بالمشاريع التطبيقية والنقطة الأخيرة هي الشراكات الدولية احنا في ظرف وجيز السنوات لدينا 7 شراكات الآن ومع 3 جامعات في أمريكا و4 جامعات في أوروبا يعني وجامعات يعني مرموقة معروفة بالتالي يعني لما شافوا البرامج في الإجازة معناها كانت بصراحة معناها سهلونا التواصل معهم وإبرام اتفاقيات معهم هذه يعني بعجالة معناها
1: اللي يميزنا
2: فما نقطة أخرى كذلك فضل. اللي هي مهمة جدا ما يسمى بالأكتيف ليرنينج فهمت معناها اللي هو التعلم النشط تعلم النشط أنه الطالب ليس طالب معناها متلقي فقط للمعلومة هو يساهم في البحث عن المعلومة في إثراء المعلومة وتكون فيه نقاشات يعني جماعية تعود على النقاشات الجماعية في مهارات تواصل العمل الجماعي مهم جدا فهمت وكذلك وهذا الكل كي يفضي على أخذ قرارات يعني صائبة إن شاء الله بالنسبة للشركات
1: 3 سنين اليوم على ماست يونيفرسيتي دونك اليوم أهم الإنجازات اللي قلتوها وكما قلنا اليوم تخرج نحكيه على أول دفعة من الطلبة في الإجازة والماجستير عندكم
2: شو بالنسبة بالضبط أنا اللي قلته اللي كنت أقول فيه ما نشبش نرجع ليه معناها هو معناها يعطينا فكرة على نوعية الطالب وبالتالي احنا كان فيه معنا الطلب اللي تخرجوا سنة في الماجستير وان كان في الماجستير ولا في الإجازة كانوا معناها يشتغلوا على مشاريع نابعة من تحديات وجه الشركات في كل القطاعات القطاع الزراعي مثلا عندنا 3 مشاريع في معناها توقعات الإنتاج بالنسبة للحبوب وكذلك بالنسبة للزيوت والتمور وبالتالي معناها عنده امباكت على الصادرات كذلك معناها في مجال البحث العلمي في مؤسسة وطنية مهمة في المجال الصحي كذلك معناها في القطاع المالي والمصرفي هناك كذلك مشاريع
1: معناها مختلف الاختصاصات
2: مختلف الاختصاصات يعني معناها مشاريع تطبيقية معناها هي البروجيكت بيز ليرنينج هذه مهمة جدا بالنسبة لتكوين تكوين الطالب وسنيب الحمد لله معناها حصلنا على عدة اختصاصات أخرى في علوم الإعلامية بكل الاختصاصات وفي علوم الاقتصاد والتصرف في 3 اختصاصات الفاينانس والماركتينج والمانجمنت علوم الإعلامية الاي او تي والسايبر سيكوريتي والاي اي والكلاود كومبيوتينج فهمت وعندنا اختصاص يجمع بين الاثنين مهم جدا يجمع بين العلوم الاقتصادية والتصرف وعلوم الإعلامية اللي هو البي آي البيزنس انتليجنس هذا يعني مهم
1: هذوما الاختصاصات الجديدة دونك اللي يسمعوا فينا كأولياء نذكر معنا عميد ماست يونيفرسيتي سجل الدين برجب نصيحتكم الأولياء اليوم اللي حيرين واللي يحبوا يختاروا
2: والله نصيحتنا للأولياء أنه احنا أنه الولي والطالب لما يختار شعبه يختار في جانب رقمي تقني هذا مهم جدا
1: يواكب بالضبط سوق الشغل
2: معناه يتعود يكون عنده القدرة على أولا المواكبة سوق الشغل وكذلك القدرة على التحليل يعني يكون في تحليل بيانات برمجة هذا كله معناه مهمة بالنسبة للطالب في أي شعبة كانت سواء كان في ماس ولا غير ماس فهمت هذه النقطة الأولى وكذلك تكون الجامعة يسأل على الأساتذة اللي تدرس في الجامعة يعني
1: الاساتذه
2: احنا ميزه مثلا الماست انه الاساتذه قلت لك يثلم الاساتذه هما يشاركوا في التدريس يشاركوا في تاطير المشاريع نهايه الدروس ويشاركوا كذلك في ايجاد التربصات وفي تسجيل الطلبه في الماجستير في المؤسسات اللي هما يعملوا فيها في الجامعات
1: يعاونوا بالكذب
2: شوفوا انا في هذا الاطار اللي كان يحبوا يطلعوا اكثر على الجامعه ويعرفوا اكثر عليها تفاصيل لدينا احنا فعاليه
1: اللقاء
2: السنوي هذا الثاني من نوعه
1: غدوة الخميس
2: بعد غدوة
1: بعد غدوة
2: بعد غدوة إن شاء الله كناشنا مرحبا بهم بقين يسجلوا لأنه ايه؟ العدد ما تعرف طاقة الاستيعاب في القاعة معناه محدود 120 تقريبا معناه يسجلوا مرحبا بهم معناه في كل وقت اللي يطلعوا أكثر على الشراكات الدولية وعلى البرامج اللي تقدمها الجامعة.
1: ميرسي بوكو يعطيك ألف صحة نورتنا سي جلال الدين برجاب عميد ماست يونيفرسيتي. زاد كيف كيما تنجموا تسجلوا نقول لكم زاد كيف كي تحبوا تاخذوا أكثر تفاصيل تنجموا تتصلوا بهم على أرقام 52 294 294 وإلا 71 180 108 ولا تعملوا له مطلع في لاك 3 وإلا تكتشفوا كل التفاصيل زي كيف السيت mathuniversity.ten. نورتنا سي جلال الدين.
2: شكرا لك سيدي جهاد.
1: ربي يفضلك. شكرا لك.
2: إن شاء الله إن شاء الله كنا في خدمة البلاد إن شاء الله.
1: شكرا لك. نكملوا بعضنا حتى الـ 11.
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الثاني الجمعة من 6 إلى 11.

Mosaic FM, number one station.

0: مرحبا مرحبا بكل مستمعينا على موزيكا فم دي أحلى صباح 9:37 دقيقة.
1: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: برشا شافوها الفيديو، فما اللي قال صحيحة، فما اللي قال غالطة، فما اللي قال شنية الحكاية، وهذا اللي نحبه نفهمه رغم البلاغ اللي هبطوا ستين شركة تونسية للملاحة بخصوص الفيديو ذي اللي أبارمون صورها مواطن، ويقول انه فما حس كبير وخضان هكا في واحدة من الغرف اللي كان ساكن فيها على متن السفينة. شكرا لهم لانهم قبلوا باش يدخلوا معنا كما كل مرة، الحق تربي يقولوا احنا معنا ما نخبيه، كان موجود نقوله ونصلحه، وكان مش موجود ننفيه ونوضحه. معنا مدام أميل درغوث بن رجب مدير التسويق نقل المسافرين بشركة تونسية للملاحة ستين. مدام أميل صباح الخيرات، مرحبا بك.
2: نهار جزيل جيهان، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة، مرحبا بجميع مستمعين ومستمعات موزيكا فام.
0: ربي فضلك مدام أميل، قالوا فما رعشين، قالوا فما حس في السلالم، قالوا مش محطوطين بالكدا، قالوا ما صارتش تصليح وانتروتيان، وقيله وتكتبوا لي كومونتير، وكان من عندكم التوضيح من خلال فيديو. فسر لنا شنو اللي صار بالضبط في احدى غرف
2: هذه. جاء على اثر ما تداولته بعض صحف صفحات التواصل الاجتماعي، كان فيديو مواطنه وثقت اللي فما فيبراسيون في الكابين،
0: فيبراسيون قويه معناها صوت
2: قوية في الكابين. تم التثبت احنا من طاقم الباخرة، وعلى اثر هذاك هبطنا البلاغ اللي صدر البارح واللي ورينا فيه اللي الفيبراسيون كانت مقبوله، فما اون بيتيت فيبراسيون سي توت افي نورمال، معناتها وقت السفينه تبدا في البحر فما اون بيتيت فيبراسيون، مي مش بالصفه اللي شفناها في الفيديو اللي نشرت.
0: دونك وظهر الصوت كيما نشوفوا من ديزيتاجير ولا حاجة محطوطين هكا، هما اللي يعملوا الفيبراسيون مش محطوطين بالكدا،
2: محطوطين تاع لي ما همش محطوطين بالكدا، صارت منهم الحس هذاك.
0: دونك نحب نسألك مدام أميل، تتعرضوا ديما للحاجات كيما هكا وتخرجوا باش تنفيوا في بلاغ ولا في فيديو توضيحي كيما هذايا، عادة ما كيفاش تتعاملوا مع المعلومة المتداولة الخاطئة؟ معناها تتخذوا إجراءات قانونية ضد شكون نشر الإشاعة؟ معناها الأخبار نوعا ما الزيفة اللي تمس من صورة الشركة في موسم سياحي كيما هكا.
2: في موسم سياحي كيما هكا احنا توا ما عادش باش نحكيوا على تحضيرات الموسم، احنا توا نو سوم اون بلان سيزون، وطون كوني اون بلان سيزون معناتها رانا نتابعوا عن كثب تشكيات المسافرين، ونحن في الاصغاء معناتها للتشكيات نتاعهم الكل وناخذوها على ماخذ الجد، وراهم لي ريكلاماسيون نتاع لي باساجي هما الباج اللي نبرمجوا عليها، على ضوءها هي نبرمجوا التحسينات اللي ناخذوها وناخذوا الريكلاماسيون هذوكم على محمل الجد. وهذيك علاش نقولوا لهم السيد المسافرين والمسافرات نيزيتي با ا رومبلير لو فورمولير دو ريكلاماسيون ا بور، والا بعثين دي ريكل دي

0: بيتون اللي ان شاء الله معناتها تكون مفيده بالنسبه لي جون ولي ستوديون بور لي ريزرفاسيون ا بارتير دو 20 جويي جوسكو 10 جويي في الفاز دو روتور من اوروب تونيزي دونك مازلنا نخدموا نسمعوا فيهم احنا الصفحات هذوما ما احنا مواصلين العمل
1: كيفاش تجاوبوهم تخدموا فيهم اليوم معناها هل فما اجراءات قانونيه تتخذوهم ضدهم
0: بالنسبة أنا للمواطن اللي معناتها يهبطوا
1: الفيديو
0: ولا حاجة هذوما مسافرين لعنا عليهم معطيات على رقم الحجز لعنا معطيات على لي دوني بيرسونيل متاعهم اسم لقب ادريس ميل نيميرو تليفون اللي تحول لنا الاتصال بهم والاستفسار وعلى اثر الاتصال والاستفسار سي لا دروا ان انديميزاسيون سي سي لا ان دروا كيلكونك معناتها اللي يضمن حقوقه احنا نحب نضمنوا له حقوقه ما عندنا حتى دوني بيرسونيل
1: تعوضوهم معناها فما مسافرين
0: اتيدي احنا اون اتيدي معناتها ساعه نشوفوا معناتها الحادثه موجوده ولا لا
1: اكزاكتومون
0: معناتها بالصفه اللي اتنشرت بها ولا لا هذا لازمنا نثبتوا منه معناتها من طاقم الباخره هو لو سول معناتها اللي يعطينا المعطيات الصحيحه واحنا نكونوا في الاصغاء لي انا كي نلقاو معناتها دي فيديو هكاك على صفحات التواصل الاجتماعي اللي ما عندنا حتى معطى تهم المسافر هذاك كيفاش باش نتصلوا به اسكو هذه تجي في اطار ريكلاماسيون ولا ماهيش ريكلاماسيون احنا ما نجموش ناخذوها في اطار ريكلاماسيون ما وصلتناش ريكلاماسيون دو لابار دو كليان دونك احنا ما نجمو ناخذوها هذه الحقيقه نتاع ربي وللاسف الشديد كان مساس من سمعه الشركه
1: مساس من سمعه الشركه
0: من سمعه الشركه ما نجموش نصنفوها ريكلاماسيون
1: واضح يعني مش تتخذوا اجراءات قانونيه
0: هذه ما نجمش نجاوبك عليها الحقيقة ما عنديش المعطيات الحالية فهمت أما اللي نجم نقوله هو نداء نستغل الفرصة هذه باش معناتها المواطنين المسافرين يتصلوا بالشركة التونسية للملاحة اون كا دو ريكلاماسيون ويصبوا لا ريكلاماسيون تاعهم اون بون اي دو فورم اي يزوغون ان روتور خاطر ايزون دروا ان سيرفيس ابخي فونت
1: فوالا معناها تقول لي لهنا كان عندك اي ريكلاماسيون دونك اتصل بالاداره مش على الفيسبوك باش نجموا نفرقوا بين انه
0: فوالا هذه احنا نوليو من نجم نصنفوها كان من باب التشهير والمساس بسمعه الشركه كناقله وطنيه اللي رغم كل الظروف معناتها تخطاتها واخرها جائحه كوفيد وخليت معناتها المكسب نتاعها كما هو خلينا لا بار دو مارشي موجوده وتجاوزنا كل الصعوبات وشركه تونسيه الملاحه بتاريخها وسمعتها وهذا ما يكون معناتها من النجم نستحفظوا عليها كان بالعمل الجاد والمجدي والاصغاء الى الحرفاء
1: مدام أميل درغوث برجع بنذكر مدير التسويق نقل المسافرين شركة تونسية للملاحة سيتيان اليوم كما قلت أنت ما عادش نحكيه على تحذيرات الموسم احنا في قلب الموسم السياحي اليوم كي ناخذ معاك بالأرقام الرحلات عدد المواطنين المسافرين اللي خلطوا الرحلات اللي باش تخلط وزاد اون بلوس البروموسيون اللي حكيت لنا عليها
0: دونك احنا كيما حكينا قبل في تحضيرات الموسم تمت برمجه 149 سفره على خطي مارسيليا وجنوا بادراج تعريفات تفاضليه وسنة هو اللي جديد سنة هو تنفيذات مخرجات المجلس الوزاري اللي انعقد في 25 أفريل واللي على إثره أبرمت الشركة التونسية للملاحة مع لوتيو اتفاقية بموجبها تم تنفيع العائلات محدودة الدخل من أبناء الجالية بتخفيضات توصل 80 أورو للفرد الواحد
1: وقديش من عائلة استنفعت بها لحد الآن؟
0: حتى التوا اون نمبر عندنا اون نمبر في درجة 1000 مسافر
1: 1000 مسافر معناها الواحد ب 80 اورو
0: الواحد 80 وتمتع بتخفيض ب 80 اورو على التذكرة
1: تخفيض 80 اورو والعائلات المحدودة الدخل ذي معناها كيفاش تم اختيارها ولا الكريتير باش حددتوا مفهوم محدود
0: هذايا يصير بالتنسيق ما بين وزاره الشؤون الاجتماعيه ممثله في لوتيو والقنصليات والسفارات اللي تابعين وزاره الخارجيه
1: واضح ولحد الان قداش استقبلنا مسافرين عندنا الرقم ولا ما زلنا
0: لا عندنا توا حتى التوا نو سوم 166000 باساجي
1: من تاريخ قداش وصلنا 166000 مسافر
0: هذه لو 11 جويلي حتى لو 11 جويلي معناتها لي ريزرفاسيون لي ريزرفاسيون من لو 16 pour le 16 juin حتى لو 15 septembre nous sommes à 166 000 passagers nous sommes à 88% de nos objectifs

0: كيف دو فونت وان شاء الله.
1: معناها موسم حتى مقارنه ب 2025 في نفس الفتره هذه نتسميو اكثر رحلات اكثر عدد مسافرين اكثر حجوزات.
0: نتسميو متقاربين في متقاربين. بالنسبه للسنه الفارطه
1: ان شاء الله تكون يكون دعيشي. موسم باهي ان شاء الله. نكمل معك على لي بروموسيون بالنسبه لبيتون قلت لي
0: باهي تعريف البيتون هي تعريف اللي احنا زيد نسميوها تعريف بيانفونو. C'est une réduction de 40% sur le tarif standard. هذا يتمتعوا بها لي باساجي اللي غير مصحوبين بالسيارة. معناتها سنة عملنا من لو 10 جويي بور لي ريزيرفاسيون من لو 20 جويي حتى لو 10 اوت نجموا يتمتعوا بها وهي باش تكون تعريفة معناتها مفيدة بالنسبة سورتو لي زيتيديون لي جون خاطر افيك ان ساك ادو و إلي أبور
1: عنده تخفيض 40% في السفرة. ميرسي بوكو مدام أمين.
0: شكرا.
1: ربي فضلك ان شاء الله يعيشك نهارك زين. شكرا لك يعيشك. بون جورني مدام أمين درغوث برجب مدير التسويق نقل المسافرين بالشركه التونسيه الملاحه ستين.
2: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
3: فيزيتي
2: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجه الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين مكانه مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره هيكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
4: صيف السنة مع فيبر تيتي اعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
2: ابدأ سباحك

0: الأسبوع كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: وحشتوني وحشتوني وحشتوني
2: أهلا. حسسني هذه الغنية بقي نرجع فيها بعد بعد قوت رفيق عاد خبيتهن هذه خليتهن بعد قوت. وانا قولك تو قولهم من البرمجة الكيب ارتيستيكي نحيوا هذه انا تضو نرجع في قوت ويبدو يقولنا اهلا وحشتوني وردة الجزائرية على وزي كفام. تصوروا خلطنا مع بعضنا للساعة الاخرى من احلى صباح. الوقت قديش يتعدى في ساعة معكم. خليكم معنا
0: ابدا صباحك باحلى صباح. موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارة ريكاب سبوغ من 6 ل 7 متاع العشية اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
3: الأولى في تونس.
0: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique Ouais El Jassar. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discreti.tn. Ouais, Jassar à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, Globalnet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shellington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
4: Aqwa Musica. على موزايك فام
5: ربش طبطب والسحر أصنف وانا قلبي يتخاف عويل يا بابا
4: موزايك فام Non-stop music
3: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تعلن القائمة الرسمية للكتب المدرسية المعتمدة بالمرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 والتي تشمل جميع المستويات من السنة الأولى إلى السنة السادسة ابتدائي. والوزارة توضح أن القائمة حافظت على أغلب العناوين المعتمدة خلال السنة الدراسية الماضية بما يضمن استمرارية البرامج التعليمية واستقرار المراجع البيداغوجية. ووزارة التربية تدعو الأولياء والتلاميذ إلى اعتماد هذه القائمة الرسمية عند اقتناء الكتب المدرسية استعداداً للعودة المدرسية المقبلة مؤكدة أن جميع التفاصيل المتعلقة بالعناوين والرموز المرجعية منشورة ضمن القائمات الرسمية الخاصة بها. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة تونس للطرقات السيارة توقعان اتفاقية شراكة وتعاون وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مجال الانتقال الطاقي وتعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية. ومدير عام الوكالة نافع البكاري يؤكد أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الانتقال الطاقي داخل المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم اعتماد الطاقات المتجددة في مختلف منشآتها على امتداد شبكة الطرقات السيارة. عالميا، اتساع الحرائق المستعرة في غابة فونتينبلو جنوب باريس على مزيد من الأراضي وفق ما أعلنته فرق الإطفاء اليوم الثلاثاء قبيل احتفالات اليوم الوطني في فرنسا. كوريا الشمالية تصدر اليوم تحذيرا من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية مع اقتراب الإعصار بافي، فيما دعا الزعيم كيم جونغ أون إلى أقصى درجات اليقظة لتجنب الأضرار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع جهان في أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
3: الأولى في تونس.
0: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.

وحشتوني وحشتوني وحشتوني.

0: ومغشي على موزي كافي، مرحبا بكم لعشرة وحداش دقيقة. نهزوكم للكيف اليوم مع زميلنا ومراسلنا عبد الباسط زغيبي. عبد الباسط صباح الخيرات.
1: صباح النور جيهان ليك
0: وكل
1: مستمعي موزيك.
0: ربي فضلك، شنو حويل الطقس قبل كل شيء؟ نبدأ من بعضنا بالميتيو.
1: والله الطقس جيهان بالنسبة للولايات كيف معناها ما تبارش برش على باقي الولايات، تشهد معناها موجة متاع حر شديدة وقاعدة تمشي تدريجيا، معناها مرة تسخن مرة تنقص شوية الدرجات، مش حتى برشة، وخاصة في الليل زاد سخونة برشة. بالنسبة للأهالي هانو من الصباح ثم حركية شوية، بعد تبدأ تنقص أبارتير من 11، خاصة مع البلاغات اللي تخرج فيها المعهد الوطني للرصد الجوي معناها والتحذيرات، هان المواطنين ماخذين الاحتياطات نتاعهم شوية. كيف كيف عندنا لجنة مجابهة الكوارث كانت اجتمعت، الجهوية كانت اجتمعت نهار الخميس وعطت بعض التوصيات، خاصة الفلاحة مربي الدواجن مربي النحل كيفاش مثلا باش يعتنوا يعتنوا بالمواشي نتاعهم، كيف كيف زاد على تأمين موسم الحصاد، كانت معناها الحماية المدنية والغابات، وكيف معناها الإدارات المتدخلة كانوا عملوا معناها جلسة مع بعضهم للتنسيق، والحماية المدنية عملت مراكز موسمية متقدمة، وعندها مراكز أخرين زادة متقدمة كما مدينة ولاية كما معتمدية تجروين الدهماني نبر، باش على الأقل يكون التدخل معناها سريع وناجع في صورة حدوث طارئ.
0: إن شاء الله ربي يقدرنا كل خير. به ودورتنا اليوم في المرشي؟
1: لا مش في المرشية جيهان، احنا في الكيف ما عندناش مرشية، انا عملنا دور على الدكاكين وعلى الاحوان تاع الخضر والغلال وجبنا الاثار التالية. نبداو بالخضر جيهان، البطاطا من دينار 80.
0: شوف فماش سوق بلدي ولا سوق؟ فماش سوق مهيئ؟
1: لا لا لا ما عندناش، البنية موجودة لكن ما فيهاش انتصاب، ما تدخل المرشية تلقى في حانوت ولا زوز ماكس.
0: هذا من اول الدنيا ولا كان توكا؟
1: لا لا عنده برشا، عنده سنين مشكلة، عنده سنين المشكلة هذه ما تحلتش.
0: مش حابين لأنه علاش تهيئة السوق ما مش مهيئ بالكدا، وإلا لأنه الانتصاب الفوضوي كما برشا أسواق يقول لك نحانا خبيزة دونك خرجوا البرم، فهمتش علاش يعني فماش سوق إلى كل شيء.
1: أهم سبب جهنا والانتصاب الفوضوي، الناس اللي الناس بالبر واللي في الرومبونات واللي بالكراب واللي معناها اللعبات
0: دونك يقول لك علاش نقعد نكري في في في محل وكل
1: بالضبط. اي والمعضلة هذه مش كان هنا، راهي في اكثريه تو نحن عندنا 12 معتمدية تقريبا، معتمدية التجروين ماشيين تاعها باهي معناها يخدم وفيه الانتصاب تاع الخضار والززار وكل، بقيه المعتمديات البني موجوده وخسروا عليها برشا فلوس وهيئوها لكن للاسف ما همش قاعدين يستغلوا فيها البائع. نبداو جهان بالخضر، البطاطا من دينار 800 لزوز دينارات 300، الطماطم من 800 ملي من دينار 600، الفلفل دينار 500 لزوز دينارات، البصل دينار 500، القراع الأحمر 3 دينارات 500 كيلو، القراع بطزينة من دينار لزوز دينارات، الخيار من دينار لزوز دينارات 500، البذنجان 4 دينارات، الخضر الورقي الكل 700 ملي، القناوية 3 دينارات 100 جرام الجيدة، ودينار 500 الخشينة، السنارية دينار 600 الربطة، الكرنب الأخضر 2 دينارات و500، الكرنب الأحمر 3 دينارات و500، ليتيود دينار و800، كيف كيف الخس دينار و200، البتراف 2 دينارات الربطة. نتعداو للغلال، بالنسبة للغلال معناها الموسمية نتاع الموسم، بالنسبة للتفاح من 3 دينارات و5 دينارات، العوينة من 5 دينارات و6 دينارات، الخوخ بوتبقاي من 5 دينارات 6 دينارات و500، اللوز الاخضر 2 دينارات و500، العنب من 8 دينارات و500 ل 9 دينارات و500، البطيخ من دينار و200 دينار 600، الدلاع من 500 ملي 700 ملي. نتعداو للحوم البيضاء، الدجاج 8 دينارات، زر الدجاج 12 دينار، كويس الدجاج 9 دينارات و500، سكالوب الدجاج 18 دينار، كبدة الدجاج 15 دينار، جناح الدجاج 8 دينارات، كويس دانت 10 دينارات، هابرة دانت 16 دينار، سكالوب دانت 18 دينار، كبدة دانت 15 دينار، والقانوسة 6 دينارات. العظم الحارة 900 والبلاتو 6 دينارات 750 ملي. نتعداو للسمك، سردينة من 4 دينارات 800 ل 6 دينارات و500، الدوراد 22 دينار، الكاروس 26 دينار، المرجان 8 دينارات و500، البوغة 3 دينارات، السوبيا 25 دينار، تريليا 24 دينار، تريليا خشينة، المنكوس 8 دينارات و500. نتعداو اللحوم الحمراء جيان العلوش 60 دينار، البرشني 60 دينار، البقري هابرة 50 دينار، صدر عجل 40 دينار، كتلة عجل 48 دينار، المفروم 50 دينار، والمرقيز العال 45 دينار.
0: هذه الأسوام اليوم في دورتنا في الكيف، بحكم ما فهميش مرشين عاود نقول يلم الخضارة والجزارة وكل هكا، قعدت انت تتنقل من خضار الخضار من جزار الجزار من حوات الحوات باش تلمدنا الأسعار هذه كل. يعطيك ألف صحة زميلنا عبد البسط الزغيبي، تحية لكل مستمعينا في الكيف.
2: ابدأ سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح،
0: أحلى سباح، راهو ما يحلى كان بيكم. دوك على ذلك ديما نقولكم انه صندوقنا على ذمتكم على ريبوندورنا على 71-113-013 وعلى نفس الريبوندورز ذي كيف كيف تحلى التهاني وبصوتكم ديما احلى. ما نحبوش احنا نقولوا كل عام وانت حي بخير لفلان وفلتان، نحبوا انتوما تودوا احبابكم واصحابكم اللي اليوم عيد ميلادهم، اليوم بالامارة كان هرب عليك هكا تاريخ والدات ضاعت عليك 14، اي نعم تقريب شطرناها جويلي 14 اليوم في الشهر، ملي كان عيد ميلادك نسبقوا الناس الكل ونقولوا كل عام وانت حي بخير وعيد ميلاد حد عزيز عليك، ما خيرش من انك تتفكروا في ديديكاس مزيانه تسجلها ولا تقولوا بلا مره حل الراديو ولا حداش غير درجين واسمع موزايك فام لانه باش تلقى سوربريز، واتمنى للاحباب والاصحاب طول العمر.
2: ابدا سباحك باحلى سباح، احلى سباح. موزايك فام، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
3: كاسك الموتور المطابقة للمواصفات والمثبتة بإحكام، وقت الحادث تنقص من خطر الوفاة بأكثر من 6 مرات، والإصابات في الرأس تقل بنسبة 74%. باش ترجع لعائلتك كيما خرجت، الكاسك راهي حماية حقيقية للحياة. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين مستمعينا، 10:24 على موزايكا فام. درجات الحرارة في ارتفاع، باش تفوت المعدلات العادية المرة هذية من 7 حتى 11 وممكن 12 درجة، باش نعيشوا تحت تأثير موجة حر ثانية، الموجة الحر الأولى اللي دامت تقريبا 2-3 أيام في الويكاند. المرة هذية باش تكون أطول في موجة الحر، نجم تتواصل حتى لآخر الأسبوع. وإسناد اللون البرتقالي لسبعة ولايات حسب خريطة اليقظة للمعهد الوطني للرصد الجوي. شنو يعني هذا؟ يعني أنه فما ارتفاع في درجة الحرارة، درجة الحرارة المحسوسة باش تكون في حدود 50 ممكن أكثر. وهوني الناس الكل تقول لك فوالا دواء هالسخانة هذه هي غطسة في البحر، نعومه أما ردوا بالنا، نعوموا أما ما نقربوش الشواطئ الغير محروسة واللي تبدأ مكتوبة عليها واضحة العلامة، يقولك ممنوع السباحة في الشط هذا، هوني ممنوع في السباحة. نحترم هذا لأنه ما نحبوش نسمعوا حوادث كما قاعدين نسمعها ونتابعوا على مواقع التواصل الاجتماعي حالات الغرق. إن شاء الله ربي يرحمهم ويصبر عائلتهم، وهوني الله يرحمه لأنه حاول يمنع عزوز صغار، فما اللي قالوا هما زوز سياح، فما اللي قالوا هما زوز صغارو فديهم بروحه كما نقول. ناخذوا أكثر تفاصيل على الحادثة الأليمة هذه ونعاودوا نترحموا عليه ونعزيه وعائلته مع زميلتنا سهام عمار من الحمامات نابل. سهام صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان، تحية لك لكل مستمعينا ومتابعينا. نبدأ بالحادثة هذه اللي شهدها شاطئ المعمورة بولاية نابل، وتتمثل في أنه شاب أيمن زايد خل لإنقاذ زوز أطفال اللي هم مش أولاده، هو تقني سامي الله يرحمه وينعمه، كان عمل بطولي قام به التدخل لإنقاذ طفلين، لكن بعد ما منحهم للأسف جبدته للطيارات الساحبة وثبت في وفاته على الفور. كان ابتلع كمية كبيرة من المياه ومأمكنتش جهود الإنقاذ من إنقاذ حياته من إسعافه، دونك ما أصفر على وفاته على الفور. بالنسبة للجهة كانت سجلت أعلى معدلات الوفيات، أعلى معدلات الغرق وبالتالي حالات الوفيات منذ بداية الموسم الصيفي. يقول لي مصدر مسؤول بالحرس البحري بنابل أنه الجهة سجلت منذ بداية الموسم الصيفي 29 حالة غرق من بينها 8 وفيات، وفي نهاية الأسبوع هذا فقط وين شهدت شهدنا الحادثة نتاع المعمورة كانت الجهة سجلت 10 حالات غرق من بينها 3 وفيات، وهذا وفق مصدر المسؤول يقول إنه السبب هو نعرفه كما نعرفه الوجهة المحافظة في درجات الحرارة هذه هي الشواطئ، لكن تم تجاهل التحذيرات الصادرة عن الأرصاد الجوية وعن الحماية المدنية. كانت سباحة ممنوعة، الراية الحمراء كانت مرفوعة، ونعرف الشواطئ التونسية فيها 3 رايات تركزها البلديات تكون أخضر أو برتقالي أو أصفر وأحمر. الأخضر يعني السباحة ممكنة، ما فماش تيارات ساحبة، ما فماش أمواج عالية. اللون البرتقالي أو الأصفر يعني السباحة بحذر، وجود تيارات قوية وأمواج عالية، واللون الأحمر تعني السباحة تمثل خطر على حياتك. وننقل النداء الصادر عن المصدر المسؤول بالحرس البحري أنه الالتزام بالتحذيرات الصادرة وعدم السباحة إلا في شطوط تكون مراقبة متوفرة بها الحراسة والسباحين المنقذين،
1: ومسموح فيها السباحة معناها أول هم، ونتبعوا التوصيات لأنه مش لعبة، راهو البحر قد ما تستخايلوا تسخايل روحك سباح مهر إلا البحر غدار والطيارات وقاعدين نسمع فيهم. شكرا ليك، يعطيك صحة زميلتنا ومراسلتنا سهام عمار، تحية كبيرة ليك ولكل مستمعينا.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: حتى للحديش ما زلنا معاكم على موزيكا فام. يا مرحبا بكل مستمعينا واللي بعثنا على الواتساب على نمرونا 23513000 تصويرة بالأمارة. هو يورينا في التصويرة قال مسكر رانا في الكيس توا في منوبة برشا سيركولاسيون بارتو. هي برشا سيركولاسيون لي بوشون. خويا العزيز الواحد يتساءل وقتاش نشدو برويتنا وخدمنا. يتساءل هل كلنا تحسنا نصبحوا في الشارع معناها لحداش بوشونات العشاء بوشون تسعة بوشون سبعة بوشون ماضي ساعة بوشون تخلط لي دارة تلقاها ممكن سكرت حتى قبل وقتها ويعملونا البوشون. ايش مش نقولكم حاسيلو برشا برشا برشا برشا وين يبيعوا فيه هل وساع البال اللي لازمنا. خل نذكركم 71-113-013 كان عيد ميلاد حد عزيز عليك. أخلط باش تسجل الديديكاس باش يتعدى درجين أخرين بصوتك أحلى. دوك نذكر 71-113-013 هز التليفون قول كل عام وانت بخير الولدك الراجلك الزميلتك في الخدمة للي تحب انت. دوك وصل صوتك وتهاني تسمعوا معنا بعد شوية على موزايكا فام. سخانة سيركولاسيون بديت نرفيز وساعة البال ومع وساعة البال شنعمل يا جيان راح قوي راديو
2: جيبك نجيبك اهي المزرارة
1: عمل اللي ركز في السياقة ركز في السياقة قبل واسمع الجو تونسي بعد شوية.
0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح موزايكا فام. حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى.

0: اثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتباجور. واو في تبرقة حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45%. واو ولا مش واو؟ هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجانس ولا كلمنا على 71 124 124 وما تفلتش العرض.
1: ابدأ سباحك.

0: ونستناكم ان شاء الله ونكم بون امبيونس مع فوزي بن قمره. نجيبك نجيبك على موزايك اف ام. مرحبا بيكم على 71 113 013. حكيتوا على الاداره تسكر بكري ولا في وقتها بالنسبة للسيانس اونيك، حكيتوا على البحورات، حكيتوا على اللوتوروت، حكيتوا على برشا أمور. من الكلمة لكم في ثاني موعد من صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: باخير، صندوق عجب باخير. موزايك بالله، هذا ميساج نحب نعطيه للمستعملين لوتوروت. يتوصلوا للبياج باش تقصوا وتدفعوا كوسوسوا اسبيس ولا بالكارت، تعملوا اكبر مزيه اللي بالاخضر راه هذيك اسبيس، يعني اللي ما عندوش التيلي بياج واللي بالاورانجي هذيك راهي تابعه اللي عندهم التيلي بياج، مش اللي هذا يجي يتبلع غاديك يدخل ويغوي عطل العباد والناس تولي تعمل في مارشارير وكل شيء. اللي بالأحمر هذيك ما تمشيش، راه مشكلة كبيرة، راه الناس تتعطل واخر مارشارير وزمارة وكذا. يرحم والديك
3: بالله. بالنسبة للموضوع نتاع الصنات، صنات باردو التونسي بفلوس ويخرج فاتورته ويخد يمشي جاي 4 أيام، مرة الأول غدر جين يسكروا شبابك، مرة يمشي ويجي شاد التذكرة ويديه وفلوسه ويقولوا له الفاتورة وفلوسه ويقولوا له راه الريزو طايح. صدقني ما عرفنا شنو نعمله.
4: بخير يا جين، يا جين بربي باش نحب نسأل يا أخي، البحر نتاع البونلو ولا ملك خاص ما تبانيش بين البحر عمومي الناس الكل، ولي تمشي تمشي البحر تجي تقعد تجي يقول لك لا هذيك البلاصه هذيك ما تقعدش فيها، معقول هذا ولا مش معقول؟ بربي يا جين وصلنا صوتنا.
5: عسلامة مزيك، عسلامة يا جهان، بربي بلغ لي سود. بربي بالنسبة للإضرابات نتاع النقل العمومي ويحبوا في الزيادات، ثم تحبوا على الزيادات، الزيادات من وين؟ يعني من ظهر المواطنة يبديه المواطن تعب راهو، تعب راهو المواطن يجبد توا حاليا في الوقت الحالي يجبد في النفس بالباي بالباي بالباي. قديش من الغلاء في المعيشة، الغلاء في الحياة اليومية، الغلاء في الإيجارات، الغلاء في النقل. يا أخي سامحني، يا أخي سامحني، بربي أنتم ما تعرفوا، يظهر لي ما يتخبى عليكم حتى شيء، اللي المواطن الزوالي في قديش يخلط وفيش يعاني، يعني شنو يعني الناس ولا تمشي جامعة الأرض راو فيقوا شوية يا ناس، وحد والله وحد والله يا وليدي، راو العالم كله واقف. زيادات شنية يعيشك؟ زيادات شنو؟
1: صندوق عجب يمتى سباحك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: أخير مزايك، اليوم عيد ميلادي، أنا سليم بن عمار من الساقط. إن شاء الله عام مليء بالسرور والبهجة لي، وإن شاء الله ديما متألق، وربي يفضل لي ميمتي ومرتي وبنتي ريحان.
2: يا عسلامة مزايك، أنا خولة من زغوان، حب نهني حمويا خالدي البختي بعيد ميلاده اليوم. إن شاء الله كل عام هو حي بخير، إن شاء الله ربي يفضله ويطول في عمره.
3: أخير مزايك، اليوم عيد ميلاد ولادي، أمان الله ومحمد سلطان، نتمنى لكل عام هما حيين بخير، ربي يحياهم ويطول في أعمارهم، إن شاء الله ربي يعطيهم كل ما يتمنى مع أنفسهم.
4: أنا كريمة الطبوبي، نحب نهني بنت خويا الغالية تسنيم الطبوبي بعيد ميلادها اليوم، ونقول لها ربي فضلك وربي يعطيك ما تتمنى، عايشك مزيك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. ابدا سباحك باحلى سباح.
5: هذا هو اللي لازم يصير، تبدا سباحك معنا كل يوم في احلى صباح من 6 متاع صباح وحتى لل 11. شكرا لكم على الاستماع، ميرسي فاطمه اللي حضرتنا لانيفرسير، ميرسي لوائل كان معنا في ستاندار، ميرسي لعبد الناصر على الجو على الخدمه كوتي سي ام، ميرسي سي رفيق على الجو زاد كيف كيف. والله احلى جو كان معك سي رفيق، وعندك روح رياضيه عاليه. ميرسي بوكو. دونك شكرا لكم على الاستماع 100% تيوب، بعد ميدي ماج معنا في الكيب كل، نتقابل غدا على موزايك، في امان، باي باي.

0: بوبليسيتي. فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل. عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات. ان اوتيل رينوفي خطوه على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحه والدلال. من البوفيه للاكتيفيتي تعيش الكيف دوليتي. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. درجات الحرارة تتجاوز اليوم الثلاثاء، المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة، وتكون الحرارة القصوى عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشيلي باستثناء المناطق الساحلية، حيث تتراوح بين 36 و41 درجة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. كما يشمل هذا الارتفاع الملحوظ في الحرارة أغلب الجهات بداية من يوم غد الأربعاء ويتواصل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يؤكد في إجابته اليوم على أسئلة النواب في جلسة عامة بالبرلمان أن تونس تستهدف رفع قدرتها على إنتاج الكهرباء إلى نحو 26 ألف ميجاوات بحلول سنة 2030 لمواكبة الارتفاع المتواصل في الاستهلاك، مشيرا إلى أن الحاجيات الإضافية تقدر بحوالي 25% خلال السنوات المقبلة.
3: طلبات كهرباء قاعدة تتطور من سنة إلى أخرى، قلنا معناتها فسنويا ستيك توصل 20,000 ميجاواتر، لكن فما تقديرات تقول أنه في سنة 2030 مش يكون فما تقديرات حوالي 26,000 ميجاواتر يزمهم يتوفروا على حسب تطور الاستهلاك. قرابة 25% في الفترة الجاية هذه مش تكون يلزم نلقاو كيفاش مش نوفرها. إذا كان مش نعتمدوا بالطريقة العادية اللي ستيك معناتها خدمة توا قداش من عقد حاول معناتها انجاز محطات لي سنترال واحد وكل شيء، نشوفوا معناتها انه المحطات هي تتزود بالغاز الطبيعي، واكيد مش تكون كلفه الانتاج معناتها كبيره والعزم يزيد يكبر من دام الاستهلاك مش يكبر. دونك هذاك علاش جاء برنامج نتاع الانتقال الطاقي اللي هي استراتيجيه تعتمد على الطاقات النظيفه، وبطبيعه الحال كي نقول طاقه نظيفه تنجم تكون فوتوفولتايك يعني شمسيه ولا عن طريق الرياح كذلك.
2: يشار إلى أن الجلسة العامة بالبرلمان اليوم مخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للإسهام في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. ويتعلق مشروع القانون الثاني باتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق تكنولوجيا نظيفة بخصوص القرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للإسهام في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تبلغ إلى حدود أمس 201 يوم توريد، حيث بلغت 25,591 مليون دينار وفق معطيات نشرها البنك المركزي. وبلغت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في 10 جويلية الجاري 29,300 مليون دينار. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن أن مؤسسة بدولة الكويت ترغب في انتداب كفاءات تونسية متخصصة في المجال الرياضي والتسيير الإداري والعلاج الطبيعي، محددة يوم غد الخميس 15 جويلية آخر أجل لتقديم الترشحات. وتشمل الخطط الوظيفية المطلوبة مدربة رياضة وإدارية مختصة في إدارة الهياكل الرياضية وأخصائي في العلاج الطبيعي. والوكالة التونسية للتعاون الفني تدعو كافة الراغبين والراغبات في الترشح ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى المبادرة بتسجيل ترشحاتهم والاطلاع على كافة التفاصيل والشروط الخاصة بكل خطة عبر الروابط الإلكترونية المتوفرة. عالميا، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه شن هجمات بصواريخ ومسيرات على البحرين بعدما دعت المنامة مواطنيها إلى الاحتماء عقب انطلاق سفارات الإنذار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس 100% تيوب من 3 للجمعة من 11 نصف النهار على موزايك FM.
4: لا بدنا

0: Mosaic FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على Mosaic FM. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على Mosaic FM. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانوا مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. ولاية نابل تسجل منذ نهاية الأسبوع المنقضي إلى غاية اليوم الثلاثاء 10 حالات غرق بمختلف شواطئ المنطقة من بينها 3 وفيات وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بالحرس البحري بنابل في تصريح لموزايك. والمصدر ذاته يبين أن شاطئ المعمورة شهد يوم الأحد الماضي حالة وفاة غرقا لشاب أصيل الجهة تدخل لإنقاذ طفلين لكنه علق وسط التيارات البحرية وابتلع كميات كبيرة من الماء ما تسبب في وفاته رغم جهود إنقاذه. والمتحدث يضيف أن ولاية نابل سجلت أعلى معدل لحالات الغرق في البلاد إذ تم رصد 23 حالة غرق من بينها 8 وفيات منذ بداية الصيف. في الشأن الدولي الجيش الأمريكي يقصف اليوم مدينة بوشهر الساحلية حيث المحطة الوحيدة لإنتاج طاقة نووية في إيران بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران. وزارة الخارجية في الهند تقول أنها قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى إيران بعد استدعاء نائب السفير الإيراني لدى نيودلهي بسبب مقتل بحار هندي في مضيق هرمز. في وقت يشهد فيه قطاع الطيران العالمي ضغطا متزايدا بسبب التوترات الجيوسياسية تتجه الأنظار إلى أوروبا التي تبدو الأكثر عرضة لأي اضطرابات جديدة في إمدادات وقود الطائرات رغم الجهود المبذولة لتنويع مصادر التزود وتعزيز الإنتاج المحلي. تقرير غفران العكرمي.
2: رغم نجاح أوروبا حتى الآن في تجنب أزمة وقود الطائرات فإنها تبقى الأكثر عرضة لأي اضطرابات جديدة في الإمدادات مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط المنطقة التي كانت تؤمن قبل اندلاع الحرب نحو نصف وارداتها من وقود الطائرات. وتشير بيانات شركة Energy Aspects إلى أن أوروبا تواجه خلال الربع الثالث من العام الحالي عجزا يقدر ب 600 ألف برميل يوميا مقابل فائض يبلغ 116 ألف برميل يوميا في الولايات المتحدة و425 ألف برميل في آسيا والمحيط الهادي. كما لا تكفي المخزونات الأوروبية الحالية سوى لأقل من 30 يوما مقارنة بنحو 99 مليون برميل من المخزون في الولايات المتحدة. ولتفادي النقص رفعت أوروبا وارداتها في جوان إلى 673 ألف برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2025 مع تنويع مصادر التزود لتشمل الولايات المتحدة ونيجيريا وكندا والهند والكويت وكوريا الجنوبية إلى جانب زيادة إنتاج بعض المصافي الأوروبية خاصة في إيطاليا. ورغم تراجع أسعار وقود الطائرات في شمال غرب أوروبا من أكثر من 215 دولارا للبرميل في نهاية مارس إلى نحو 133 دولارا حاليا يستبعد محللون انخفاض أسعار تذاكر السفر في المدى القريب نظرا إلى استمرار الطلب المرتفع ومحدودية السعة التشغيلية علما بأن الوقود يمثل ما بين 20 و25% من تكاليف تشغيل شركات الطيران.
1: جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 1963 حالة، منها 719 وفاة. رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية يقول إن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو يبلغ على الأقل ضعف العدد الرسمي وربما 4 أضعافه. طقس اليوم، بعض السحب على كامل البلاد تكون أكثر كثافة بالمناطق الغربية آخر النهار. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبأقصى الجنوب أين تثير محليا الرمال والأتربة. البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالشمال وخليج الحمامات. الحرارة في ارتفاع بالشمال والوسط وفي انخفاض طفيف بالجنوب الغربي، تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 41 و 46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. وهذا الارتفاع الملحوظ في الحرارة يشمل أغلب الجهات بداية من يوم الغد الأربعاء ويتواصل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن معنا في الورتيني وكامل فريق ميديماك.
0: الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك اف ام.
3: يا مرحبا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماك في صيف 2026 كيما البرمجة الكل. شكرا على تفاعلكم، قاعدين تتابعوا فينا في لايف اليوتيوب، تتابعوا فينا لايف فيسبوك، تتابعوا فينا على لونتين، فرحانين برش. زادة تبعثونا على الواتساب مساجاتكم، يجيونا على الواتساب ونتفاعلوا، تبعثونا حتى تصاور على 23 513 ألف، نتفاعلوا وفرحانين برشا انكم ديما تكونوا معنا. سي خلي رقيق، شنحوي لك؟
4: اهلا وسهلا سي.
3: يا مرحبا سي نهر جندوبي.
5: صباح النور، تحياتي انا في المرحبا بيك وبكل المستمعين.
3: جيهان بن عبد الله، شنحوي لك؟
6: اهلا وسهلا، صح النوم نهت.
3: قلت لك صح النوم. جيهان يعني في كل المرات القليله اللي دخلت معنا تتوجه لنهت.
6: صباح الخير.
3: على ذاك ما تعرف في جنب ما تلقى، ما تقول مع نص النهار العشية مزالت والصباح ما نعرفش
4: كيفاش نقولها. العرب تصريفها في اللغة نهارك طيب وكو.
6: أنا ولا وسع بالك
3: نستر. شنو وسع بالك؟
7: في القايلة
3: سلحسك وحيد. خبرتك في شاهد نقول وسع بالك؟
7: والله خبرتي في أنغامي نقول وسع بالك، نجم نقول الحكاية. سلام عليك نوفل ليكيب الكل، ونسى المزاد على كل مستمعين وين ما كانوا موجودين.
3: فرحانين بها بالفرشيشي معنا في الديجيتال، سليم الصومي معنا في الإخراج. اليوم كالعادة باش نعملوا بكم دورة. والله وزارة التربية يا عملت قرار لو كان تعملوه للناس الكل حاجة إيجابية. هاو الكراسيت اللي لازم تتشري، لا عاد خجيب لي أحمر لا أخضر لا أزرق. باش نحكي وزيدة على البرلمان والاجتماع الهياكل المهنية في الطب والصيدلة الكنام وغيره، خذيها البرلمان إن شاء الله يا ربي نلقاو حلول كبيرة. باش نحكي على قصان الماء وقصان الضوء ماشي ويتواصل. أنا نحكي البارح لواحد نقضى مقصود تحس هدية ماك تحكي بو ميقص كان سويعتين الحمد لله. الشركة التونسية للملاحة قالك الغرف متاع سقفها تتهز وتتحط. كانت حكيت مع جيان ميلاد في أحلى صباح باش نرجعوا للموضوع هذا. مخطط التنمية في موزايك 24 يراهن على الشركات الأهلية وغامض في بقية القطاعات، وباش نرجعوا زادة للديار الخلاعة في تونس فوق 10 ملايين ساعات في الجمعة، 3 ملايين أبارتمون بعيد ربع ساعة على البحر. باش نحكيه في مشاكة مع جيان النقل العمومي بالأرقام والمعطيات. ربما تتشكى وانت قاعد في كهرباء كليماتيزي في بيرو كليماتيزي، اما يجي هين كي تقعد ساعة ونص تستنى في كار باش تعطينا. والله اخت اللعب معناتها واحد يخدم في اللاك ويسكن في الزهروني ساعتين في النهار باش يمشي ويجي، معناتها بخلاف الانتظار وغيره. النقل في تونس باش نحكيو عليه برشا تفاصيل. نادي الفورتي في كونسو براتيك باش تحكينا على كل ملاحظات. أكلي باش تشري كتاب، باش تشري ورقة، باش تشري خبزة، باش تشري سبيدري، أكلي كأوتيل لكومنتير متاع محليه ولا مخيبوه، هل هما دي كومنتير صحاح ولا صاير فيهم تدليس ولا حكايات. ما فاتك شيء مع صلاح الفيفا، معناتها راي الفيفا عرفتك العبد المجين عليه المستعد يبيع أي حاجة. العشاء مش يبيعوا الجازون تاع الفينال ما انت يا اخي نقصين فلوس
7: اما هو راهو
4: استثمار
7: مش نجاوبوه نحكيوه من بعد نشوف المونطون اللي باش يدبروه من بيعان الحشيش بركه رانا نحكيوا على مليارات
3: مش بيعان حشيش
7: مليارات مليارات
3: ايه
7: هي بين كوب دي موند وين تو اس اس ان وين
3: امريكا
7: امريكا راهو نحكيوا على اكبر مارشي استهلاكي في العالم واكثر ناس مستعده تشري وتصرف معنى الامريكاني راه ايا كان تقول له والله عندي ياجوره من دار شو اسمه مايكل جوردن يشريها راه بالملايين ما يقلقوش
3: انا مشيت شريت اما ب 20 اورو نحكي لك 20 سنه التالي شريت لقشه من حيط برلين اللي طاح
5: هذه حاجه في المانيا هذه تاريخ
3: خبيتها معناتها فلا حاجه تاريخيه
5: مهمه اما
3: وشريتها خاطر متاكد للمان ما يغشوش خاطر كان جينا في بلدان اخرى عادي يبيع لك لقشه ياجور
5: ويقول لك تغشوا تغشوا برشا بيت في علاقه مواضيع كما هكا
3: في المانيا نعتقد ما يغشوش ان توكا حريق في تايلاندا يصدم الجميع رموا في عروساتنا ارقام مرعبه باش نحكيو في برشا تفاصيل يلا خلينا نبداو بدقيقه نيوز
0: دقيقة نيوز
8: دقيقة نيوز
0: دقيقة نيوز
3: يلا نهد مرحبا بك
5: بالخبر اللي كنت أعلنت عليه نوفل وزارة التربية تعلن عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 26-27 في خطوة الهدف منها هو توحيد المستلزمات المدرسية وتسهيل عملية اقتناء الأولياء وفق كل مستوى تعليمي القائمة تغطي جميع مستويات التعليم الابتدائي من السنة الأولى حتى للسنة السادسة مع تحديد دقيق لعدد الكراسات نوحة بما يراعي خصوصية كل مستوى إضافة إلى الكراسات المخصصة لبعض المواد كما كراس المحفوظات كراس رسم البيانات الهندسية وكراس الإيقاظ العلمي والجغرافيا رئيس الدولة قيس سعيد توجه البارح الاثنين بخالص التعازي لدولة قطر في وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني دعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته هذا نقلا عن وكالة الأنباء القطرية اندلاع حريق بجبل المصمودين بمعتمدية برغو تابعة لولاية سليانة وحدات الحماية المدنية تتمكن بمعاضدة أعوان الغابات من منع ألسنة اللهب من الوصول إلى تجمعات السكنية المتاخمة للمكان اللي شعلت فيه الحريق وما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على النيران ومنع تسربها إلى جبل برغو وفق ما أكدوا المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جميل فرشيش لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان تعقد نهار الخميس الجاي جلسة استماع لعدد من الهياكل المهنية في قطاع الطب والصيدلة الهدف من الاجتماع هذه هو دراسة الأزمة الراهنة اللي قاعدة تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام والهياكل هذه وباش تبحث اللجنة في الاجتماع تداعيات الأزمة القائمة بين الكنام وعدد من مصدي الخدمات الصحية وكيف كيفاش نلقاو حلول باش نتجاوزوا الاشكالات المطروحه وضمان استمراريه الخدمات الصحيه وتامين حق المواطن في العلاج والدواء مشروع اعتماد المعرف الوطني للصحة يسجل أكثر من 9000 مريض في غضون أسابيع قليلة هذا ما تم الإعلان عليه وقت اجتماع لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى في مؤشر على تقدم تنفيذ المشروع هذا وصادقت اللجنة في ختام أشغالها على خطة عمل باش تبدأ في تنفيذ المشروع بالمستشفى الجامعي بالرابطة كنموذج أولي ثم تعميمه تدريجيا على بقية المؤسسات الاستشفائية وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للصحة عدد من أهالي معتمدية جربة أجيم من ولاية مدنين نفذوا البارح وقفة احتجاجية قدام مقر إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه السونيت في جربة على خلفية اضطرابات التزود بالماء اللي شدتها منطقة متاحهم وخاصة تواتر الانقطاعات لأكثر من أسبوع قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس يقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عناصر شبكة دولية تخصصت في تهريب المخدرات تتكون من 5 أشخاص من بينهم صاحب سيارة أجرة تاكسي وتتزعمها موظفة سامية بإحدى الوزارات وزوجها
0: دقيقة نيوز
8: دقيقة نيوز
0: دقيقة نيوز
3: شكرا شكرا ناهد نحب نشكر مرة أخرى وزارة التربية بصراحة معناتها لهنا في حسب ما نشكروش برشا ولكن كي تصير حاجة مهمة كيما هكا نشكروا معناتها وزارة التربية النقطة الإيجابية الأولى أولا تسبق مع مع يدي ما يتصرف قبل بشهرين ثلاثة من الحدث. هذه أهم حاجة. ثم الكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ مرحلة ابتدائية، معناتها أهم الكراسات نشريهم وما غير ما يطلبهم المعلم، وما عادش توا بجاه ربي راو المعلمين أغلبهم بهين، أما ولكن كراس أحمر أخضر تنقص صفرة رسور
4: كذا وكذا. كل الحكاية هذيك فتتحول.
3: دونك شكرا لهم. فوالا معناتها اليوم حتى ولي يبدأ في باله شنو لازم يشري.
4: هذا توحيد معايير يتسمى، وهذا يشوف أكثر ناس يلزمها تسمعوا وتلتزم به هم الأولياء مش المعلم، خاطر المعلم عنده سقف متاع مناشير واضح قدامه،
3: واضح انتمائك. لا لا لا ساعة ساعة لا لا لا لا لا واضح انتمائك ما تلصقش في الأولياء الحمودي. معناتها أنا يقول لي كراسة نورمال نشريها بالرسور.
4: استنني
3: لما خليتني في هذه ما نستنك
4: والله كان خليتني نكمل راك استنيتني كذا
3: نعوض نيجي ساعات.
4: المعلم ساعة على ساعة يحب يعمل بيرفكسيون معينة في كراسة معينة، يحب تلامذته عنده من نفس الكراسة نفس الك، ومش بالضرورة بنية سيئة وكذا، يحبك هيك مع تبرسي. لكن وقت الولي يبدأ عنده منشور وزارة التربية ويقول له أنت ملزم فقط بكراس المحفوظات وكراس الإيقاف، فهو زاد ما هوش مجبر بعد باش يتبع هل الطلب المشروط. وبالتالي هاش نقول أنا هاي وزارة التربية كطرف رسمي خرجت المنشور أي سيدي، نقول الأولياء يلتزموا به. شنو معنى يلتزموا به؟ ما يخوش أكثر مما هو مطلوب منه في المنشور الرسمي. وقت اللي يجي معلم يطلب ينجم هو ما يلبيش الطلب، لانه في بعض الاحيان ثم راهي معلمين تجتهد لك يقول لك انا
3: هي ما اغصرف
4: نحب الكل الغلاف هو نفسه نحب
3: نكشك. من بعد نعطي الكلمه للجهين احنا الاولياء، ما عادش تقول لي المعلم يطلب ما لبيش الطلب. لما المعلم يطلب الولي لابد ان يلبي الطلب حتى لا يميز ابنه سلبا. هو فما ناس يا ربي سامحوني يبدا مش ضعيف في الماده ذيك، والمعلم يقول يقرا ويتود يبعث ولده يقرا يتود كي لا يميز ابنه سلبا. دونك نطلب لحظه نطلب لا الطلب يكون واضح انت وتبعد على انتمائك لقطاع التربيه وانت نورتنا وشرفنا. هذه الليستة يا معلمين التزموا بالليستة،
4: التزموا بالليستة.
3: ما عندهمش دخل الأولياء،
4: والمعلم ما عندهش حق يطلب ما هو غير مخول له قانونا. انت هنا
3: اقفم اقفم
5: شوفوا التجربة شوفوا التجربة.
3: ما تمشيش للولي خطر.
4: لا نمشي كان للولي لأني هاو
3: يخلي لي ذا المعلم يطلب الولي لابد أن ينفذ.
4: تتذكر هيك العام مش هيك العام العامين التالي وقت استر منشور مشدد على الدروس الخصوصية، شكون هو الوحيد تغشوا السادة الأولياء
5: جانب جانب
4: الأولياء من عموش من عموش من عموش من عموش في بلاس 15 ولد ويجي ب 17 ويلزم يقرأ عن 6 بنات مو سادة تم وعي تم وعي.
3: نسمع جهين رايك في هذه بعد نسمع ناهد. سامحني سلاح اللي عنا أبناء
7: مانيش وليا
3: اللي عنا أبناء
7: شو قلك مانيش أبناء هاو سوين
5: في بيننا هكا أخوي معرفش
3: وي على الشيب عندي زميل معناتها مهم برشا أنه الوزارة
7: أما أنا أبناء أرى
3: أنه الوزارة تهبط هكا كمان
9: مهم برشا أنه كيما أوكي الولي يلتزم أما الأستاذ زيدا ماذا به يحترم الليستة هذه. أنا ماذا بيا يمشي أبعد من هكا وقت اللي نحكيه على التمييز الإيجابي ولا السلبي. ماذا بينا صغار الكل تلمذة الكل توينسة في الجمهورية الكل يكون عندهم نفس الحقوق نفس الواجبات ويحصل رواحهم سواسية، علاش ما نبعدوش أكثر شوية ونمشيو حتى لليونيفورم نمشيو إلى توحيد اللباس المدرسي مش كنكتبوا الكراسات.
3: كلامك صحيح ولكن فما جمل ديما يقولون هاو قاعدين يبعثوا الناس المدارس مش كيف مش كيما مدرسة في منطقة راقية في تونس كيما مدرسة في ولاية داخلية.
5: هذاك اللي لازم يتغير هو
3: الواقع مر.
5: هذاك اللي لازم يتغير
3: الواقع مر ما غير ما نقول بالوجوه بالعلاقات. البارح فما مدرسة صديقي نهار السبت طاح فيها حيط عام 2025 جابوا مقاول يبني في حيط كل حيط تبني طاح ولا لا باش نفهموا ما تصيرش في المناطق الراقية هذه.
5: أيوة جيت أنا باش نكمل على كلامكم أنتم زوز نوفل وجهين خطر مهمين زوز نقاط اللي أثرتهم. احنا به كنشوفوا تجارب المقارنة كنشوفوا الناس اللي نجحت في المسألة هذية واللي نقصت من ألف ورق بين التلامذة لقاوها مشيت في الستاندارديزاسيون جوستومون متاع ليزونيفورم متاع حتى من في الكونتين وكل اللومجيت والماكله والفطور راهي منظومه كامله. يلزمك انت تكون عندك نظره كسلطه اشراف وكوزاره وكغيره تكون عندك نظره شامله للمساله هذه وتكون حاطط في عينيك انه يلزم الناس الكل يكونوا سواسيه باش من بعد التلامذه هما بيناتهم وبينات بعضهم ما يحسوش بالفوارق هذيك. راهو خاطر تبدا من غادي ومن بعد تطلع راهو حتى التلامذه بينات بعضهم راهم يشوفوا.
3: نقول اذا انا هكا في القراءه حتى في الخدمه دونك
5: باش ما يجوا يشوفوا في الفرق وتبدا من النشأة من نشأة من غادي.
3: لا احد طلب رايك سي خليل اي شنو معناتها كيما مدرسه هناك كيما غادي
4: مش كيف كيف
3: اي مش كيف كيف اي شنو
5: باهي نمشي في دول اخرى كيف كيف
3: اي بيان سور لحظه والوزاره شنو ما هو نفس البيدجي
4: اي نفس البيدجي
3: اي باش تعمل مدرسه علاش تو نعطي ارقام الراسي علاش المدرسه هنا تتكلف مليون المدرسه غادي تتكلف 3 ملايين عليه
9: وقت اللي هي تستحق اكثر المدرسه اللي غادي حتى تستحق اكثر
3: اي نقولوا كيف كيف لي فوالا معناتها ولكن هذا معناتها في
4: المدى
3: في الدرجه الثانيه في الدرجه الثانيه دونك لجنه الصحه وشؤون المراه والاسره دونك جلسه اجتماع الهيكل المعنيه بالنسبه جرب اجيب موقف احتجاجي زاد على انقطاع المياه انا اطالب السيد رئيس مدير عام السوناد ولا الوزراء انهم يخرجوا يتحدثوا مع التوانسه يا ولادي لا خبر ديما احنا اعداء لا خبر راك مسؤول على السونيد مطالب مطالب توا باش تخرج تحكي علاش الماء يقص على كل مناطق الجمهوريه بطريقه غير مبرمجه وغير منظمه ما نحكيش على القصان اللي فيه ترافو القصان التنقيس علاش فما امور لم يتوقعها احد وما توقعناهاش بامتلاء السدود تخرج حتى تقول عنا نقائص نعترف وسامحونا كذا تكومونيكي وكذا معناتها الضوء تو نحكي عليه ولكن الماء قاعد يقص بطريقة لابد من توضيح السيد رئيس مدير عام السونيد راه واجبك واجبك لأنك مدير وتاخو في بريم مدير وعندك كرهبة بتتر مطالب
5: خاطر مسؤولية
3: مطالب باش تخرج تحكي كل الولايات هاني بالله ابعثوا لنا كل الولايات تو نقرا كل
4: الولايات
3: 23513 كل الولايات تتشكى من السونيد السونيد لازمها تخرج تحكي واجبكم نمشيو فاصل وبعد نرجع لكم يلا
0: موزايك فهم حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجه الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
10: كاليبسو Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Midi Mag.
3: يا مرحبا يا مرحبا هذه ميدي ماك شكرا لمساجاتكم اللي قاعد جينا على 23513000 في نابل نقوم صباح نلقاو الماء مقصوص واضح فما برشا مناطق الماء يقص دون ان نعلم ولا دون ان ازمه واضحه راهو فما ترافو ولا حاجه يلا نستناو مساجاتكم على الواتساب تابعوا فينا في لايف اليوتيوب نمشيو للجرايد
0: في الجرايد
3: فوالا مع الشركة التونسية للملاحة شكرا لها لأنها تكلموا وردوا به روتار شوية ولكن فيديو أحد ركاب السفينة يوثق اهتزاز كبير داخل الغرفة ما تقول لك دافعين ملايين والهزانة ذاك دونك الشركة التونسية أي ظهر دروج شفت عملوا ردهم الشركة التونسية للملاحة في بلاغ نهار الاثنين تستغرب وتستنكر قالك بعض صفحات منصات التواصل الاجتماعي ادعاءات ومعلومات مغلوطة من شأنها المساس بصورة المؤسسة والتشكيك في جودة خدماتها. وقالت أنه معناتها ورات مقطع فيديو ورا
5: لازم تشوفوها
4: لحظه
3: دوبلاش ورا الحس زي سلوم هذاك ونحى سلوم نحى الحس معناتها قاعدين نشوفوا في لايف اليوتيوب ولا على الفيسبوك السلوم هذاك اللي المفروض راهو قدو هو مش مقدود ان توكا حكيت اليوم في مع جهين ميلاد في
5: نسمعوا الفيديو
3: نسمعوا الفيديو سامحني تفضل
11: افير اون روت 4 موتور هذه فيبراسيون ماكسيمو هاو نحسوا بالفيبراسيون اللي صايره من شنو من السلالم اللي مش محطوطين كونفرنا بلما هاو باش نحيو السلالم توا فوالا هذه ليتا العاديه 4 موتور فيتاس ماكسيموم هذه هي الماكسيموم تاع الفيبراسيون فما حتى فيبراسيون
3: واضح دونك كنت حكيت اليوم مع جهان زادت وضحت
4: لي هذه الدور المسؤول اللي كنت تحكي عليه في مع سوناد نفس العمليه تصور انت لو كان خبر الاهتزاز هذا بدا يسري شيئا فشيئا فيعبر الافاق فيصل الى الخارج والداخل وكل نهار ونزيد نقولها وزادت اهتزت السقف نتاع بيت نتاع كذا
3: فاللي عجبني انهم عملوا رد على عين المكان
4: الفوري التطبيقي التوضيحي وهذا هو المطلوب من شركة تونسية الملاحة وكافة الشركات التونسية اليوم باش نتفاداو أيضا كل ما هو زايد على النطاق من إشاعات من حوايج ديما تستهدف في بعض الأحيان كيكة فقط باش يعمل بلبلة إنسانة هيها وفما ندرشني ارتجاج
3: هما زوز بطويت قدم فما بطو 25 سنة عمره ولكن معناتها الخدمات محترمة خلينا نقول
4: مستقرة
5: ما سمعتش قبل تشكيلات كبيرة
3: لو كان توا ونحن في عهد الويب لو كان فما مشكل تخرج يعني ما نجم يخبيها حد يحسره ما عادش فما حتى مسؤولي نجم تصير مشكلة ويخبيها
4: صار ديجا رحلة تجريبية وقتها ساهموا فيها النواب واحد ما رصدوش مشاو يشوفوا ثمش اختلالات ما رصدوش معناتها شكون مش نصدق انا واحد من نصدق
3: نصدق النواب اللي لا معناتها خاصة انهم العام الخامس على التوالي يمشيوا معناتها ولاد عندهم خبرة خامس عام
7: سلموا بالبوس على الباتو
3: ما احلاه هذه عاون فرقة الشرطة العدلية كيما الراجل اللي ضرب المرأة تشد البارح عاون فرقة الشرطة العدلية بالعمران بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني حي الانطلاقة التحية ليهم زاد على الخدمة الكبيرة راهي تهبط فيديو يلزمهم يتحركوا فك الساعتين ثلاثة ويشدوا راهو مش سهل باش تلقى مواطن في تصويرة معناتها على الفيسبوك ولا على اليوتيوب منحرف عم تهشيم جزاز الأمامي لسيارة تاكسي فردي وألحق ضرر بها مسكين سائق تاكسي تفاجأ بتهشيم البلور وقام يصيح مسكين على التيك توك وقال وضعي مادي صعب وكذا تم القبض على الفاعل في وقت قياسي بعد ما تقدم الرجل بشكوى أمنية دونك ما تعرفوش حتى شكون في ساعه عرفوه شكون ومشى
4: في ساعه في الهواء خاطر ثم ناس رصدته وصورته هكا
3: لي روبير البلايص الشاهد شكون السكنه المحلات معناتها عملوا كل انفستيغاسيون بسرعه وتم
5: خاصه كي انتشروا راهم لي فيديو هذوما رينيهم قبل حتى خليل نتاع لي براكاج تشوفوا اللي تصوروا بالكاميرا ومباركيف ما في كراهب ولا غيره بالتليفونات يزمك من بعض الملامح تحاول انك تعرف شكون الشخص شكون اللي قام بالعملية او بالجرم وتحاول انك تقوم بالتفركيس عليه الساعة في مرحلة اولى ثم بعد تحاول تشدو ذيك الصعيب وذي الراو في عديد الدول تصير العملية هذية يكون بالملامح وبالكاميرا الساعات ده مش واضحة برشا الملامح متاع الوجه ولكن رزنا نعرف انه حتى القوات الامنية في العالم الكل تطورت في علاقة بالمسألة هذية متاع كيفاش اللوجيسيال كيفاش لون كيفاش ترقى والريكونيسونس فاسيال وغيره نوك فما تطور في الخدمة هذية
3: أما في سرعة الأمن والقبض
4: في سرعة التطويق
3: تونس أقوى يعني. أنا مغروم بك برامج الجرائم نسمع في رتيلفك راهو ساعات واحد يقتل المرأة يضربوا 6 أشهر يحكيوا معاه في داره معناتها ما عندهمش كسرعة القبض كيف احنا ولا روشيرشي تلقاه في هذه عنا في كاسيتي
9: خدمة كبيرة أي
3: قانونهم ياسر يحمي
4: ثم خدمة كبيرة وثم خدمة أكبر يا نوفل في الموضوع متاع البركاجات وخاصة يتحيروا في مواسم معينة احنا أمس نحكيوا على التاكسيستية في جانب آخر في جانب مهني راهو التاكسيستية راهو من أكثر العرضة للأشياء هذه استدراجهم فكان الكاسة وفي بعض الأحيان طعنهم وبالتالي معناتها يلزم ديما تطويق هذه الظاهرة ديما بمزيد من الحسم يعني الكامل
3: واضح. يلا فاصل وبعد نمشي والموزيك 24. هذه ميدي مانغ على موزيك اف ام. قاعدين تبعثونا في برشا مساجات على الواتساب على 23 513. نعرف تتفرجوا فينا زادة على في اليوتيوب. نرجع لكم شوية اخرى.
12: موزيك اف ام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس.
13: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس. وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاوا الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
12: ميدي ماغ.
3: يا مرحبا يا مرحبا. يلا نكملوا في الاخبار. هذه موزيك 24.
12: موزيك 24.
5: انا مش عامل فيديو ونقول فما حاجه
3: سعيد تلوموا على الستين وانتم عندكم حس في البلاتو. انا نعتقد من ايهاب اللي ليه بالويب خاطره جديد
5: سكين. مازال كي جاي مازال في الخطوه الاولى.
3: تعرفها فاست كي تجي جديد دونك انت عامل هالعمله.
5: أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي وفي تصريحه لموزايك تكلم على مخطط التنمية 26-30. ذكروا أن المخطط هذا هو اللي باش يرسم أولويات الدولة بالنسبة للسنوات القادمة. يقول أنه فيه اعتراف بأنه سياسات تشغيلية سابقة ما كانتش ناجحة ما كانتش موافقة في الضغط على نسب البطالة. إلا أنه في نفس الوقت يجي المخطط هذا دون وثيقة تحدد عدد مواطن الشغل اللي باش يحدثها وأصنافها بين مشاريع محدثة خلال إنجاز المشاريع والاستثمارات في المرحلة الثانية اللي باش يتم خلقها. ويفسر يقول الفرق بين المشاريع بصفة مباشرة وغير مباشرة ويتحدث هوني على الجدول الإجمالي لتوزيع مواطن الشغل حسب الولايات والأقاليم. نسمع معز السوسي ونرجع نحكي.
14: تقييم للفترة السابقة 21-25 اللي هي تهم 3 سنوات من المخطط الماضي وكذلك سنة 21-22 لأن المخطط الماضي كان فقط 23-25. ما وقع برمجته هو من استثمار كان في حدود 8654 مليون دينار. هذا نحكي على فترة 21-25 ووقع إنجاز فقط 49387 مليون دينار. يعني المشكل الأساسي في الفترة السابقة هي نسبة إنجاز جملة لا تتعدى 61%. إذن 61% ما وقع برمجته في الفترة الماضية معناها وقع تنفيذه والباقي ما نجمناش ننفذه. خاصة تشوفوا الاستثمار العمومي يعني إجمالا ما أنجز لا يتجاوز 34% مقابل 86% استثمار خاص. يمكن نجم نقول اليوم التحدي الكبير بالنسبة للمخطط الحالي 26-30 هو إنجاز ما وقع برمجته بنسبة إنجاز ضعيفة لا تتجاوز 61% في الفترة الماضية. كيفاش نجم نرجع إلى نسبة إنجاز معناها محترمة يلزمها مبدئيا تتلافى الريتارم اللي صار على المستوى الماضي. اليوم مثلا نقرأ اللي ما وقعت برمجته في مخطط 26-30 هو 101.835 ألف مليون دينار أي معناها تقريبا 102 ألف مليون دينار. هذا معناها ارتفاع تقريبا 25% ما وقع برمجته في الفترة السابقة. هذا المبلغ أعتبره طموح.
3: واضح أعتبره طموح. يلا خلي لها
4: واضح نوفل اليوم توا دخلنا في مرحلة ربما التقييم التفصيلي لمخطط التنمية وبعض الانتقادات اللي زاد الخبراء ينيرون الطريق في هذا، بمعنى راه ما نجموش ننكروا المجهود اللي صار في القانون هذا تحديدا واللي استغرق نقاش كبير من المحلي الى الجهوي الى الاقليمي
3: الهرم المحلي،
4: لكن وقت يقولك مثلا كي تعطيني تصور تعطيني جدول اجمالي لعدد مثلا المواطن باش نقولوا احنا في برنامج نتاعنا في الطموح تخفيض نسبه البطاله، اعطيني مثلا في المشاريع المنجزه في الاقاليم وفي الجهات وكذا شنو هو التوزيع الاجمالي لعدد مواطن الشغل الجديده باش تربح التحدي. وزاد عطاه حاجه مهمه برشا، عمل مقارنه قال احنا المره اللي فاتت الخماسيه اللي فاتت حققنا 61% فقط مما برمجناه من مشاريع، وبالتالي هل المشروع هذا نتاع 2026 2030 باش يوصل يحقق نسبه مئويه اكبر وربما النسبه المئويه المأموله اللي وقت تقول نحط مشروع يلزمني ننفذه في الخمس سنين هذوما باش نلقى روحي في 2005 الاموال اللي ترصدت الكلها مشات لبلاصتها وحقت المأمول، المأمول اللي هو تحدد تقريب في ثلاثه اشياء، مع رفع نسبه النمو، تقليص نسبه الفقر، ونصيب الطاقات المتجدده من المشاريع في المستقبل لاني رهان كبير اقتصادي تخدم عليه تونس، والتوزيع اسمه العداله الجهويه وما الى ذلك، اللي هما اليوم اعتقد انه حتى مستوى نقاشهم بين غرفتين نذكر أنه مشروع صادق على المشروع هذا وسيمر إلى مجلس الجهات والأقاليم وبمجرد المصادق عليه إذا كان اتفقوا باش يمشي للإمضاء رئاسة الجمهورية، ما اتفقوش لجنة متناصفة ثم قراءة مجلس الجهات والأقاليم هي اللي تكون متفوقة على مستوى القرار. واضح. إذن احنا اليوم أمام مشروع نعتقد أنه أول ربما إنتاج لمخطط تنموي عنده عمق شعبي وهذا مهم، ولكن أيضا التحديات الكبيرة في أنك فعلا اليوم وقت تحط لي المشاريع هذه تكون ذات معناتها قابلية تطبيقية صحيح.
3: أنا نحب نسألك المشاريع التي لم تنفذ، نقول 40% من المشاريع لم تنفذ، لهنا نسأل هل محطوطه واخرت في الوقت ولا ما تلقى لهاش البيدجي ولا الغيت لانه عدم التنفيذ فيها فئات فما اللي يبدا البيدجي محطوط وكذا ما تنفذش نكب صوت وتتنفذ
4: هي فيها
3: فما اللي اصلا الغيت
4: جميع الهينات والعلات اللي عندنا من قبل وفيها جميع الحوايج اللي تساهمت في ابطاء المشاريع منها تخاذل المسؤولين وقت اللي اسمه تمويلات محطوطه، منها مثلا الوضعيات العقاريه انا نجي باش نمشي نعمل مشروع على بلاصه نلقى فيها نزاع عقاري ويلزمني انتزاع معناتها الكل ما ناخذوش بعين الاعتبار وقت نصادق على المشروع. واليوم مثلا اللي حسب ما نعرفه النواب شرطوا من الاول من قبل ما زلنا في الصياغه الاوليه انه كل مشروع باش يتحط في المخطط هذا تكون على ارضيه عقاريه مسويه، لان هذه مشكله كبيره برشا.
3: معناتها انت عندك الحق قلت مشكله عامه لانه زاد نسبه كبيره من مشاريع
4: لم تنفذ معناتها
3: فوالا نهتي
5: جست تكمل على كلامك خاطر ذني اسبوعين التالي كان ضيفي في ميديكو صبر جلاسي وقتها رئيس لجنه التخطيط في البرلمان وهي اللجنه اللي ماخذ ان شارج الموضوع هذا، كان تكلم جست مو على النقطه هذه، كنت طرحت عليه سؤال ما مدى امكانيه تطبيق هل المشاريع هذوما الكل منهم المشاريع اللي باش يتم احداثها واللي حكي عليهم استاذ الاقتصاد، يقول انه 50% اذا كان نخلطوا نطبقوا 50% من الشيء اللي جاء في مخطط التنميه يقول هذا في حد ذاته يعتبر انجاز. علاش؟ على خاطرك انت مرتبط اليوم
3: انجاز،
5: هذا كلام صابر جلاسي رئيس
4: رئيس مرتبط بقدرة على الإنجاز وموارد بشرية للإنجاز ووضعيات عقارية للإنجاز، ولكن هذا ما تخليك تطبق اللي تحلم به الكل،
3: لا ما تبرمجوا ليه أيوة يدل صحيح. عليه خلل في البرمجة شنو إنجاز يدل عليه اللي عمل البرمجة عنده خلل إنه ما يعرفش الواقع
4: صحيح. أنا علاش قلت لك في هذا تحديدا الخماسية هذه تم أخذ بعين الاعتبار المسائل هذه الكل وقابلية التطبيق والوضعيات
5: باش تنجح في هذا يا خليل لازم عندك أرضية حاضرة صحيح. انت الارضيه اليوم نتاعك حاضره باش تنجح في تطبيق المشاريع هذوما الكل، انت عندك انت استرجعت ثقه المستثمرين، انت عندك انت عندك قوانين سمحت، انت عندك قوانين صرف ومجال استثمار جديده، انت عندك اليوم هذوم الكل هذوم الكل لازمهم يكونوا حاضرين لازمهم يكونوا جاهزين باش تحط على ارض الميدان وتحاول باش تقدم بالمشاريع ما تلقاش العراقيل نتاع العاده
3: مع علم انه انه المناقشه باش نجيبوا خبره باش نتناقشوا مليح في الموضوع
4: اللي مش حاضر مطالبين باش نحضروه ماناش مطالبين باش نلغيو المشروع او الطموحات او التطلعات او حتى الاحلام
3: انا فهمت
4: نحطوها وبعد
3: الاحلام ما راهو هما كي يتحطوا ولا واقع راهو اصعب مهمه هي الحطام المجلس ومن بعد يولي ساهل بتتر دونك ضيفك حكي بالواقعيه هذه يلا نهد نمشي للجزء الثاني
5: في البارح كان ضيفنا في البلاتو هذا في ميدي ماك المختص في الشأن العقاري عمرو عيسى حكينا معاه على أسعار ديار الخلاعة في تونس حكينا معاه على الإشكالات وكيفاش السلم جوستمو متاع الديار مستوديو وصولا حتى للفيلا يقول أقل سوم اليوم باش تكري بيه جمعة هو 600 دينار ما تلقاش أقل ويقول حتى في بلايس بعيدة على البحر وحتى ديار ما نجموش البعض منهم نصفوه على انه دار لكن يقول راه نجموا نوصلوا ونفوتوا حتى ل 10 ملايين في جمعه واحده انت والمدينه انت وقربها من البحر
3: ما قالوا هو يعني يشجع الموظفين انهم يلغيوا عطله الصيف نستنيوا الخريف تعملوا أيه. عطله به يعني كي نشوفوا الوتله ولا الكريم تاع الديار
4: حسب العرض والطلب
3: تعملك 3 4
5: في ديسمبر
3: تعملك 3 4 ايام تعديهم راقد في دار تريكوبيري ومن بعد ترجع تخدم على الاقل حتى عارفك يبدا فرحان بيك بالحق راه ارقام فوق من الخيال سمعوا ابارتمون ما تراش البحر بعيد ربع ساعه على البحر تفضل
5: خليني جوست نكمل وبعد نرجعوا نتناقشوا يقول راهو السوم المديه لليوم ما عادش تتماشى مع القدره الشرائيه نتاع تونس يبي لو كونستا عملناه لو كونستا نعرفوه ترى سالنا ضيفنا على معايير التسعيره جوستمون كيفاش يتم الاختيار على مليون زوز ملايين خمسة ملايين عشرة ملايين
7: يزي
5: وهل فما قانون ينظم المسألة
3: كده عندي 10 ملايين بس عندي فيلا وبيسين دونك زيد نمشي
7: لا فما يمعنوش فيلا عندهم 10 ملايين
5: يا وليدي خير كمل الاخبار وبعد رجعوا تنقشوا
3: يا نهد
5: مش هكا
3: يا نهد راك حكيت اكثر من ضيف البارح
4: كل واحد يسمع 10 ملايين
3: الضيف البارح عطى حكي لنا كل شيء وحكي اقل
5: منك سليم عطينا نسمع سي عمرو ونرجع
7: راهو نعملوا انا وياك في 48 اور نشوفوا شنو نلقاو دار في الماليزيا اسكو نلقاو ولا ما نلقاوش
3: اي
7: سي تو تافي بون تلقى حدات فارغين خاطر تقاهم سوم ياسر عالي بارابور شون اللي موجود هذاك علاش تونسي ما مشالوش مي لا ماجوريتي باش تقاهم اوكوبي وهذا تعرف شون اللي زاد يرجع معناتها كي نرجعوا من الاسباب الرئيسيه الاولى هو عزوف الاستثمار في العقار على خاطر وقت اللي التونسي يشري اكثر عقارات يكونوا ديستيني للكري للاستثمار لوفر مش تطلع بارابور لا دوموند اليوم ما عادش فما استثمار في العقار نقصت على الاخر ما عادش فما وهذا راهو نلقاو فيه في الويل لونج دوري مش كان كور دوري دونك نلقاو الاسوام نتاع الكري شعلت على الاخر حاجه اخرى الكور دوري التو القانون مخرج لتنظيم القطاع هذا التو نستناو فيه
3: اش معناتها
7: تنظيم الكور دوري هذه كيفاش سكون ابل لي ميزون دوت ما يا دي ميزون دوت ما مش دي ميزون دوت يبني دار ويقول لك يجي اكري وكاو ماهوش هذا الكونسيبت تاع ميزون دوت دونك مختلطه الامور ما فماش طريقه بتاع تسعير حاجه
5: خاضعه لشنو
7: ما فما حتى شيء فماش ديكريتير ما فماش ديكريتير نجم جي انا نخرج في زون معينه من الكري فيها بزملين ثلاثه نعمل حاجه هكا تظهر الدنيا بيزار وانستغرام باش ترتاف نطلعها الخمسة ملايين ونلقى اقبال لكن فما يحط فيلا ويعمل باش فيسبوك ويقول سيت اون ميزون دوت
3: فوالا يلوم زاد على اللي يستعمل اما بون
4: يلوم على اللي يستعمل هو حتى عطى اشكال قانوني كبير برشا في البلاد نتاعنا نرجعوا ديما للمقدمات اللي تؤدي النتائج معناتها اسمه معناتها قال لك ثم فراغ استثماري في القطاع هذا اش خلى ثم قطاع ينمو على الاجناب اسمه المنازل المؤثه غير المصنفه سياحيا وهي لا تخضع الى قوانين تنظم لا تسعيرتها ولا مداها ولا البنيان نتاعها ولا المعمار نتاعها هذا شيء لازم يصير يلزمك اول حاجه تشجع الاستثمار القانوني
3: اي اما
4: في الميزون دوت في دور الضيافه وفي السياحه العائليه وفي سياحه المخيمات اللي هي راهي من حبيت نقول لك حاجه نوفل باش تبدا معايا ونبداو معانا ديما نبدا معك من 18 و19 و17 والله خرج امر حكومي عدد 417 لسنه 2018

0: السياحة العائلية والمخيمات السياحية واللي تنظم الإقامات الريفية. وهذوما باش ينحيو فيهم أكل كذا باش ينتفعوا منهم قرابة 2200 مؤسسة تولي تنشط بشكل قانوني وتخلص في ضرائبها وتقبل في الكليونات متاعها وتاخذ لي ريكلاماسيون متاعها. لحد الآن عاد تنفتش يا ربي ما في نوفمبر نوفمبر متاع 25 احنا ما وعد 26 قاعد ماشي ماشي خذا الروت الأخرى. الرسمي اللي عرفته كونه سي نصوص جاهزة مبلورة مدققة والتو ما خذات حيز التنفيذ.
1: كلامك كلامك سمعته قبل في برشا مواضيع.
0: انت سمعته
1: ديما نصوص جاهزة
0: عطيتك انا مول كذا عندنا ساعة أرضية تشريعية قانونية. أنت كي تقرأ القانون عدد 33 المختص في الإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت. الساعة كي تقرأ يزمك خبير كبير في القانون باش تفهم. لكن كي تفهم أنه ثم كراس شروط باش تعوض نظام الترخيص وتلقاه ما زالت ما تبلورتش بالقدر الكافي رغم اللي وقع تأليفها ونشئ والحديث حولها في الأعلام لحلقات وحلقات. أي سيداتنا ذو مساء نظموا قطاع دور الضيافة وخليوا الناس تخدم اللي حب يخدم يخدم. وبعد الديار المؤثة سامحني في آخر كلمة الديار المؤثة شنو هو نشاط كما قلت شد نمو سريع وأصبح قطاع من القطاعات الموجودة في البلاد هو كيران المنازل المؤثة في الأماكن الساحلية في الصيف للعائلات. هذا زاد نتلهوا به ونعملوا له نظام تشريعي خاص باش ما يفوتش باش ما نوصلوش للجمع ب 15 مليون اللي حكى عليها البارح.
1: لا لا
0: هكا نعملوا له تسقيف نعملوا له
1: ما فماش تسقيف.
0: إيه ما فماش.
1: أنا من قبيلي نستنى فيك باش نقول لك كلامك الكل محلاه ولكن التسقيف لا فما في الوتلة لا في الديار لا في شيء. البارح واحد قالنا وتيل 7 مليون 800 مناول نفس المدة ولا 15 مليون.
0: ما نقترحوا
1: هو
0: وش لي خدمتنا مو نقترحوا عام شيء عودوا ما عودوا نقترحوا
1: لا نحكي التسقيف لا نحكي الكل صحيح كلامك إلا تسقيف الأسعار ما فماش حتى كان يعملوا كرة الشروط ما فماش تسقيف الأسعار
0: من هكا إلى هكا
1: ما فماش
0: الوتلة لا تتجاوز ما حاجة معقول
1: الوتلة فيهم تسقيف لحظة الوتلة فيهم تسقيف أسعار
2: في العالم الكل ما فماش تسقيف أسعار
0: الوتلة عندهم قانون ما حسب تصنيف وحسب النجوم اللي عنده وحسب كذا. أما تو بالنسبة للديار الشيء 15 مليون في جمع باللي كانت الدار 15 مليون في الجمع ليش يتو
1: صحيح صحيح ومن غير ماكلة بليش ما تخلص
2: حيوت
1: قاعدين تبعثونا على 23/5/13000 بلي قال لكم مرحبا مرحبا. قال العام هذا أنا منيش مروح بعثت المدام مصغر ولا معناتها واحد قال لي هل صحيح المكلفة بتسيير كذا اقتنت سيارة أوديب 289000 دينار ولا ما نعرف معناتها ما نعرفش ما نعرفش أما فما أخبار دور ما نعرفش شنو مرهونين في الشركات به. فما شكون بعث لي على النظافة وقال النظافة ياسر معناتها قال إلى جانب كولي دليل سياحي باش نقرأ لكم عطيني رأيكم بسرعة. وجهي في قفاية من الأوساخ والزبلة اللي في بلاد كمواطن تونسي اعتبر أنه عندي قليل من الذوق باش نشوف بلادي نظيفة. اعتبر أنه مشكلة أوساخ في تونس مشكلة ذوق بالأساس تولد عنها عقلية ما تحبش نظافة والاعتماد على وعينا هو مراهنة فاشلة. بعد تفكير عميق اعتقد أنه على الدولة إصدار قانون يسكر البلاد نص يوم في الشهر نصف نهار لحد مثلا لحوانة لمطاعم لقهاوي محلولة ولا النقل ولا المطارات ولا السياحة وكل عائلة تتبرع بفرد واحد فقط ينظفوا حمتهم ويجب إلزام كل الجميع على النظافة. بصراحة كي تشوفوا البحورات فما بحر نبيل كليب ودخلوا تتلقاو كي تشوف الشط قد فيه من دبوزة بلاستيك مخك يعكش ليه ما شط تقريبا 100 دبوزة في المتر مربع معناتها متاع ناس عرفتهم كل يخرجوا باش ينظفوا سقيهم من بعد يحط في ساشي ورمي في بوبيل معناتها ذي راه مش مشكل دولة الله كي تحط لي مشكل تحنا مواطنين وهذا اش قال معناتها وعجبني قال لك نسكروا نص النهار في الشهر نظفوا ليه
2: بها وين
3: نص النهار في النهار ده في الشهر ما تنجم تعمل حتى شيء على خاطر لو كان نحكوا على شطوط هما ينظفوا دوريا كل يوم او النهار على نهارين تخرج ستة نتاع العشية عادوا يرجعوا من غدوة 8 نتاع الصباح يلقاو الامور رجعت كما هي. وساعات راهو يحكيوا حاجات اللي موجودين في التيران يقول لك راهو فما عباد اللي ديارها على الشط راهو باش ما يهبطش البوبيل ساعات يرميها يقول لك تو يجيو يلموا
1: بالتنظيف. حي النصر انا عندي تصوير حي النصر نهج هذاك الرئيسي الكل الريستورانات والقهاوي يرميوا في الكيس
0: وبعد يتصرف
1: يقول لك تقول البلدية تجي معناتها مع الستة سبعة متاع العشية تلقاه الكل وسخ في الكيس
2: أكديس أكديس
0: وذوق النوف الملزمين قانون أن يكون عندهم حاوية خاصة كبيرة هكي الخضرة هذيك قدام الباب بتاع المحل.
1: أنا ملزم باش نعدي الشهر وبعد نرجع للجين
4: موزايك فهم حاضرين إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف

0: على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام. الأولى في تونس.
1: كاليبسو Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham El Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet
0: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? ميدي ماغ.
2: يلا جيهن نمشي والفقرة جينا.
3: مش هكا
2: مش هكا. يلا مرحبا.
4: مش هكا بالكل. علاش وضعية النقل العمومي خليت التوانسة يتشكاو وعليش في المفهمة إضراب لسيارات الأجرة ولا التاكسيات نحسوا اللي عنا النقص في وسائل النقل العمومي كيران زينة وعزيزة ميتروات ترينوات يظهر لي تحسوا خاصة في الصيف وقت اللي نتخيل مواطن خارج الصباح ماشي يخدم وإلا حتى في البرد متاع الشتاء راهو قاعد يستنى في محطة المحطة بلاش سقف لا ترجع عليك شمس لا شتاء تبدا واقف مش على خاطر ما فماش كراسي تبدا واقف على خاطر المحطة معبية والكراسي مقلعة اصلا تستنى في كار ما تعرفش وقتاش توصل ما تعرفش هي وقتاش نجم توصلك ونصور برشا في الصيف يبداو يخموا صباح زعما نمشي نخدم ولا نكلم عارفي نقولوا عندي شكون مريض ولا نخرج بكري بالك شي نوصل قبل الناس ونلقى كار فارغه وتقول لي تخموا كيف الناس الكل نخرج روتار لعل نلقى ترانسبور تقعد تتحايل على روحك على وسائل النقل لو كان تخيلوا شويه وانتم جاوبونا لو كان تعيشوا تجربه يوميا لو كان تخدم مثلا في الشرقيه اما انت لازمك تمشي كل يوم من المروج للشرقيه قداش تاخذ وقت في الثنيه بين باش تبدل يمكن تستعمل تاكسي جماعي مترو كار فما على الاقل ساعتين ولا ثلاثه سوايع في المشي والمرواح لو كنت تسكن في حمام نلف ولا الزهره
2: راهو الكلام اللي تقول فيه راهو مرعب ولكن صحيح ساعتين اي ساعتين
4: باش توصل وترجع
2: لانك يعني تبدل اي
4: كيف كيف حمام نلف وزهره وحمام شطو متابعه باش توصل للاك مثلا قداش من وسيله نقل باش تبدل وقداش تاخذ وقت باش توصل
2: لحظه واللاك تقف في الكيس الكبير وتضرب خمسة دراجه بيه كي تبدا في اللاك معناتها ما تقفش في وسط اللاك
5: برشا ناس تخدم في اللاك
2: تقف تلقى المرسى وتشق كانوا كيران لاك ما عاد شيء
6: عندي صديقي في حمام شط كي كان يقرا طالب في منوبه في الليبسي كان نصور انت من حمام شط المنوبه راه يخرج لازمه باش يخلط مريق المعنى لازمه خمسة وشويه يخرج من الدار
7: هي ثلاثة شوية
6: يعني يشق في
7: معناها زمن التنقل من مدينة التونسية إلى مدينة
6: ما عندوش مش الحق وقال لي تران هذاك تران
2: فرد فرد
6: لا وقال لي تران تعال مشات سفا ما المشكلة لهنا من بعد
2: كتير أي لا لا ترينوات كل في الوقت يجي معناتها بالدراجة
4: معناها ما نعرفش لو كان نمشيو للجهه الاخرى مثلا من الشرقيه ولا من المرسى ولا قمرت باش ترجع لحي الانطلاقه ولا حي تضامن هوني ظهر لي معناها بعد السيونس يونيك تكمل تبرد القايل على خاطر مستحيل تنجم توصل قبل اخر العشيه فالمواطن التونسي قاعد يعاني كوسوسوا اللي يخدم واللي هما تقريبا 3600 اللي قاعدين يخدموا الطلبه زاده كيف كيف على خاطر النقل المدرسي فيه مشكله كبيره برشا ليتوديون كيفاش باش يوصل يقرا ويروح وهو في فورما يراجع دروس دونك نحكيو اليوم على مواطن تاع في وسائل النقل العمومي وهذا نعرفوه الناس الكل وكان ناخذوا بعض الارقام شركه نقل تونس مثلا عندها اقل من 500 نكار ونقولوا تقريبا اقل من 70 مترو تحب نحسبوا الحسبه شويه نشوفوا المقارنات ارقام تقريبيه هما يحسبوا على 100,000 نسمه قداش عندها من كار وقداش عندها من مترو لو كان ناخذوا مثال تونس
2: على
4: تونس العاصمه على كل 100,000 نسمه نلقاو 28 كار ونقاو زوز عربيات مترو أكهو نشوفوا باريس مثلا على كل 100,000 نسمة نلقاو 100 حافلة 100 كار على ذمة 100,000 ساكن. لندن
2: معناتها أربع مرات قدنا ولا أكثر
4: تقريبا. أي لندن على كل 100,000 ساكن فما 100 كار على ذمتهم. دونك نفهموا هوني علاش هما كي يطلعوا الكيران ولا يطلعوا متروات عنده الوقت باش يجبد يقرا كتاب ويتصفح ويثبت اموره في تونس. ما تنجمش
3: بعيد برشا جهين
4: ما تنجمش خاطر
2: شنو ما اللي عليا يقرا كتاب في المترويت هم خاطر نجم يقرا كتاب
7: وخاطر كل واحد كرسي مش واقف في الاخر
3: لا مش حتى واقف مش مغفص
2: اي
3: مش في الكاس كروت قاعد هكا
2: صحيح.
4: ما عندوش تخميم التونسي مثلا زي ما تمشيش تفوتني المحطة وبعد شوية من الشباك خنشوف وحل البيبان يا شوفور وحل الشبابك خنتنسمو على خاطر ما عنيش كليماتيزر.
2: لحظة والشبابك ولات محلولة وحدها والبيبان مكسرة والمترو يمشي والباب محلول وشبابك الكيران مكسرة هذا واقع يومي ولا
4: وقديش من حادث صار خاصة في المتروات الصغار اللي يبدأ متشعبت في باب المترو هو محلول ومن بعد نسمعوا بكوارث قاعدة تصير. إجمالي الحافلات في تونس الكل الكيران على مستوى تونس الكل عن 4,300 حافلة. نرجع مثلا ل 2020
3: هذا رغم التجديد الأخير ورغم الأسطول اللي وصل من الصين معي.
4: والأرقام تحسنت. أصعب فترة أو أصعب عام عشته على سبيل المثال تونس الكبرى هو 2024 وقتها كان عنا بين 300 و350 حافلة أكهو باش توصل ل 160 محطة وتربط تونس العاصمة كلها ببعضها. اتحسنت الامور شويه في 2026
2: مسكين اللي باش
7: الاقتناء الجديد
2: اي بالاقتناء الجديد
4: بالنسبه ل 2026 نجم نقول وصلنا تقريبا 630 حافله ولكن رغم فرق. هذا الكل مازالوا شويه الكيران على خاطر حسب معدل القياس العالمي يقولوا يلزم اشتر اقل حاجه او 1.2 حافله لكل 1000 مواطن. لو كان نحسبوا الحسبه هذه نلقى في تونس عن 0.37 حافله أكثر شوية بعد. من ربع حافلة لكل 1000 مواطن.
2: معناتها في بلاست 1.2 عنا 0.37 حافلة 0.37
3: مواطن.
4: يقولوا مثاليا يلزم يكون عنا على سبيل المثال تونس الكبرى العدد المثالي يلزم يكون 3,360 حافلة باش مواطن يتنقل بكرامة وأمور واضحة في
3: السوق. يقرأ كتاب.
4: متقلق مسخانة ونجم يقرأ كتاب.
7: معنا 630
3: نكتب نعطيهم أنا وقتها مثال.
2: علاش الرقم بعيد؟ على خاطر التجديد لم يكن آليا سنويا. معناتها عدينا 10 15 سنة هو من المفروض مثلا كل عام تجدد 10% من الحفلات ولا عدينا 10-15 سنة ما نجدوش صارت شوت. معناتها احنا عام 2005 عنا حفلات اكثر من تو
3: ومع المشاكل المادية اللي عرفتها الشركة
2: ما يهمنيش في المشاكل. انت من المفروض عندك بودجي 10% تشري كيران ولا متروات
3: كيفاش البودجي بتاعك كل مشي شهري شنو باش تعمل؟
4: حكينا على يخدم حكينا على قراوة فما فئة مهمة يزمن نذكروها على خاطر خاصة نحكيو على حرسي فما نسي كبار فما رجال كبار ما عندهمش وسيلة نقل ما عندهمش كون يوصلهم ما ينجمش يقف يستنى سويع بشيخه وتاكسي هذا إذا كانت موجودة أو وقفت له. عندهم رانديفويت في سبيتارات ما ينجمش أجل الرانديفويت فنحكيو على كبار السن اللي هما زيدا متعذبين في الكيران. نحكيو على مواطن اليوم ماذا به قبل ما يمشي يخدم وسيلة النقل ما تستنزفلوش طاقته وصبره الكل ماذا به يوصل يخدم مرتاح ويروح مرتاح. جولي نحكيو على تنمية ونحكيو على اقتصاد ونحكيو على تطور ونحكيو على طالب وتلميذ مخه في راسه وينجم
3: وعلى انتاجية.
4: وباش نفهموا الحكاية أكثر معنا الخبير البيئي والخبير في التنمية المستدامة عادل الهنتيتي اللي يحكي لنا على حتى الانبعاثات اللي يسببها أو متسبب فيها بصفة غير مباشرة غياب النقل العمومي أو ثقافة النقل العمومي عند التونسي.
5: النقل هي من الأنشطة البشرية التي لها تأثير كبير جدا على النمو على التنمية لأن بدون وسائل نقل بدون تحرك نقل الإنسان من مكان إلى مكان هناك تعطيل لكثير من المجالات الاقتصادية خاصة أيضا الجانب الاجتماعي لأن النقل هو أساس بعد اجتماعي وهو من أبرز العوامل التي تؤثر على البيئة خاصة وتعطل استدامة التنمية لأنها تفرز كثير من الغازات التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري
2: ولا معناتها كثرة الكهرباء هو اللي
3: لوجيك
4: ما فهميش كيران تشري كهرباء قديمة انبعاثاتها كبيرة تستثمر حل
2: لا ولا حتى معناتها تنجم تخلي مع برشا مديرية في العالم يخلي كهربته في الدار
3: وذلك علاش هو ما تحقش الأرقام حتى كيف احنا نعيشه كل يوم ونشوفه قديش تحس الرسونتيم تاع السيركولاسيون ماشية وتزيد وقديش أرقام الكهرباء ماشية وتزيد في الكياسات التوانسة صحيح وقديش يأثر حتى على البيجي متاع العائلة توصل.
2: شوف لي سونيد معناتها شوف أنا قصان الماء واحد ونشوف ما نعرفش كيف من الزاوية باش تتناولوا ما الماء اللي يقص برشا وعليش يقص وشنو المشاكل والشبكة. أنا نسيم من شمال إيطاليا شوفر سيمين نسمعكم كل يوم يعطيك صحة. نعيش هنا من 2001 عمره لا قص ماء لا ضوء فقط
7: إيطاليا
2: أي
4: شفت الصمت كل سكتت ما قصش الماء عندكم في إيطاليا.
2: من موريال صديقنا بعثنا نذكركم تبعثون على 23513000 قال الدنيا سخونة برشا في موريال وعدنا فيديو اشتيت صب دونك الفيديو قاعدين نشوفه في الكهرباء واش تتصب وقال الدنيا سخونه قداش نهار
3: 18 درجه
2: ربي معاك وسخانه. ابعثونا على ترانسبورت زاد اللي كان تحكي لي جهين شنو رايكم. ابعثونا على 23513000 مشكلتكم اليوميه مع ترانسبورت. سامحني نقول مشكلتكم بين ضفري لانه ما عادش ممتع برشا التنقل في تونس. خليل يعطيك الصحه.
6: شكرا
2: جهين. شكرا ليك. نعاودوا نتقابلوا غدوه نادي باش تجينا في الساعه الثانيه نرجعوا لكم في ميدي معك.
8: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وينما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبرتين العشم سمت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وينما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات. موزايك فام لا راديو 100%

0: موسيقى راديو موسيقى فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري يدعو إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعيا لتقييم الأداء بما يسمح برصد مواطن القوة وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية. والمسؤول يؤكد أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على معالجة مختلف الثغرات المسجلة من خلال تحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتوفير الموارد البشرية اللازمة والارتقاء بالخدمات المدرسية والنقل المدرسي إلى جانب معالجة الجوانب التنظيمية والبيداغوجية. الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بمنوبة تواصل مع مختلف وحداتها في المعتمديات والبلديات جهودها المرتبطة بتحرير الأرصفة والانتصاب الفوضوي ليلا والتصدي للظواهر المخلة بالأمن والراحة العامة مع التركيز على المقاهي والمطاعم. والحملة في منوبة تسفر عن تحرير 45 محظرة مخالفة في حق عدد من المخالفين الذين لم يلتزموا بضوابط استغلال الرصيف باعتباره فضاء عموميا مخصص بالأساس لحركة المترجلين وحقهم في التنقل الآمن. 95 عائلة من مجمع الشرب البركة بمنطقة الأنصارين في تبربة تعاني من انقطاع مياه الشرب خلال فصل الصيف نتيجة خلافات بين مجامع مائية تتزود من نفس البئر ورفض متساكنين بمناطق مجاورة اعتماد نظام التوزيع الدوري للمياه. ورئيسة المجمع تقول إن هذا الوضع اضطرهم للعودة إلى جلب المياه بطرق تقليدية مطالبة بحل عاجل لهذه الأزمة. دولياً ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5.1% بعد السلسلة الجديدة من الضربات الأمريكية على إيران وإعلان الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض حصار بحري على موانئها ليبلغ النفط اليوم 87 دولاراً. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تؤكد أن دول الاتحاد لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة 21 من العقوبات المفروضة على روسيا. تقرير حسين الدبابي.
2: عبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أمس الاثنين على سفي لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة 21 من العقوبات المفروضة على روسيا. وكان وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أشار في وقت سابق إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعتمد الحزمة 21 من العقوبات ضد روسيا في 13 من جويلية الجاري. ولفت مجلس الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على 9 أفراد وأربع منظمات زاعم ارتباطهم بروسيا ومتهم إياهم بالضلوع في هجمات إلكترونية استهدفت أوكرانيا وعددا من دول الاتحاد الأوروبي. ودعا البيان أن الأشخاص والكيانات المدرجين على قائمة العقوبات مرتبطون بمجموعات قرصنة إلكترونية روسية متهم إياهم بالتجسس الإلكتروني وشن هجمات على بنى تحتية حيوية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. وفي المقابل أكد السفير الروسي لدى ألمانيا سيرجي نتشايف في وقت سابق قبل الاثنين أن تهديدات الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات ضد روسيا الاتحادية لن تمر من دون عواقب وفق قوله. وجاء في بيان نشر على قناة السفارة الروسية في ألمانيا عبر تطبيق تليجرام رفض السفير الروسي بحزم من التكهنات الواردة في بيان الاتحاد الأوروبي والتي تبين مجددا أنها غير مدعومة بأي أدلة. وأكد أن التهديدات المتعلقة بتوسيع الاتحاد الأوروبي للعقوبات غير القانونية لن تمر من دون عواقب. وتؤكد روسيا باستمرار أنها قادرة على مواجهة ضغوط العقوبات الغربية التي بدأ فرضها قبل سنوات واستمرت في التصاعد.
1: شركة الرحلات البحرية فاكايا التي تقدم تجارب سفر لأفراد مجتمع الميم تؤكد أنها ستنظم في السنة المقبلة رحلة بحرية تنطلق من السعودية وتدعو إلى الانضمام إلى ما وصفته بفرصة لصنع التاريخ. وهذه الشركة الأمريكية تقول في رسالة إنه طيلة عقود كان من الصعب على الزوار من مجتمع الميم المثليين مجرد تخيل أن تطأ أقدامهم أرض المملكة، مضيفة أنه في ظل سعي البلاد لتنويع اقتصادها وإعادة تشكيل صورتها الدولية استعدادا لاستضافة كأس العالم عالم 2034 يبرز تحول هادئ ولكنه لافت. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميدي مايك.
0: الأولى في تونس ميدي مايك.
3: ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك فام.

0: ميدي ماغ.
1: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في الجزء الثاني من ميدي ماغ على موزايكا في محذنا نادية الفورتي. عسلامة نادية، مرحبا.
2: أهلا سهلا نوفل، مرحبا لكي في الكل، وإن شاء الله ربي تكون بداية أسبوع موافقة بنهار تليف
3: وبالفهي والبنين.
4: البارح قلت هنا لكي في الكل باش ما تقعدش عنا فراغ متاع مرحبا لكي في الكل.
2: عايشك عايشك،
4: خليتنا بلاستك البارح،
2: خليت عليكم بلاستي ولي
3: أي
4: جاوبوا جاوبوا الحقيقة ولا نجاوبوا في
2: الحقيقة؟
3: لا لا، خليت
2: بلاستيك. نوفل مش موافق، غزلوا
1: نوعية النقاشات هذو متاع الليل، برامج الليل
2: واحد. مش متاع قايلة
1: ديديكاسات ودنيا، احنا ما تعنا اخبار. حتى سليم يضحك، أول مرة تتقال في حسني خليت بلاستيك وكذا.
2: مسالش شيء، احنا في صباح نقولوا رانا جماعة، احنا صباح نقولوا نحكيوا لبعضنا معنا
1: فوالا. دونك مرحبا بيك، بعد شوية باش نحكيوا في موضوع مهم وقت اللي باش تشتي من الانترنت، الغشة على الانترنت، لي ميساج هذوكم اللي تكتبوا صح ولا غلطين. وبعد شوية زادة
2: بعد شوية نوفل عنا للناس اللي تسمع فينا الكل، وين ما قاعدين تسمعوا، كانكم في ثنية سنتر أوربان ولا متعدين بحذا سنتر أوربان وإلا في ثنية قاعدين دوروا، ننصحكم تمشي وتوت سويت للأجنس تونيزي بوكينغ سنتر أوربان نور، وين تلقاو غاديكا إسماعيل، برشا ربح يستنى فيكم، برشا كادويت، بوكو تربريز تلقاوهم بعد شوية. دونك خليكم في الاستماع لنا، تو نعطيكم التفاصيل كيفاش نجموا تربحوا معنا بعد سي ديجا غادر غادر في اتجاه سنتر أوربان نور.
1: واضح، مرحبا مرحبا. دونك تو بعد نحكي، انا نعيش في موريال، اكثر ناس يستعملوا النقل العمومي، قاعدين تبعثوا لنا بينصير على الواتساب الرقم اللي طلبنا منكم، احكيوا لنا على ترانسبورت 23513000. بون موريال باش تعقدنا شويه اكيد، الناس كل يخليوك رهبهم. انا شريت كرهبه لمرتي وبعتها خاطر استعمال النقل اكثر، معناتها مرتي غزرت لي قالت لي وعلاش شريت لي كرهبه من غير ما نحكي عن نظام في الوقت والاحترام، ولدي عمره 5 سنين كي يطلع في الكار يخليه له بلاصه، لازم برشا خدمه وسيرتو برشا وعي من الناس باش يتطور النقل العمومي في تونس. صحيح كلامك صحيح، فما ميساج متاع السبيلة نجم نعديوه ولا لا؟ ميساج يظل نعديوه بالصوت جانا من لا ما غير صوت، ما غير صوت فلا رانا في اللايف،
3: زورنا السبيلة ويصب في كاس ماء،
1: السبيلة تشرب الماء، راح عديو الفيديو معناتها بينصير اللي تبع فينا في اللايف، فما سبيلة محلولة قدامكم
3: تشرب في الماء،
1: أغزر السبيلة كي حلها ما تصبش، من بعد كي حلها السبيلة ولا تشرب في الماء، افهم العطش ضرب السبيب الماء. ما فهمتش شنية تقنين، شكون قوي في الفيزيك كان يفسرها لنا هذي؟
3: لا لازمك واحد بسيكياتر هذي، كنا بسيكياتر لازمها، ما لازمش
4: بسيكياتر سبيب
1: البسيكياتر يجي للفقرة الجاية. انفو انتوكس انفو ولاندوكس، ونفكروكم اللي يعطينا 4 اخبار، واحد منهم فقط صحيح. تفضل نهد
4: شي ربي عليه، انا
3: نفكركم بقانون اللعبه
4: فقره الساعه الثانيه. علاش تحب تطير لي منها الكيف؟ شنو عملت لك؟
1: لا مش كيف، توضيح. تفضل امشي طول
4: الوقت. ايه مولا الفقره؟
1: تفضل تفضل تفضل
3: مولا الفقره.
4: اذكركم بالكونسيبت نتاع انفو وانتوكس، نعطيكم 4 اخبار فيهم خبر واحد صحيح، تحاولوا مع سلاح وناديه ونوفل تحاولوا تطلعوا الاخبار شنو تبعثونا على الواتساب. الاخبار الاولاني يقول ما نعرفوش هل الخبر هذا عنده علاقه بالمردود نتاعهم في المونديال ولا لا، اما الكابفير الراس الاخضر واللي عملت مردود الغادي شويه من ممتاز، فرضت مؤخرا على التوانسة فيزا دخول ما عادش نطلبوها من المطار كما قبل. قبل كنت كي توصل للمطار تاخذ الفيزا فورماليتي على ريفي كما عديد الدول الأخرى، بل اليوم من القنصلية. هذا الخبر الأولاني.
1: زعما يعود لمردودنا في المونديال اللي ما لعبوش مليح ياخذوا فيزا؟
3: ما يدخلش هذيك الفيزا ثم باهي معاه.
1: لا بالحق، ما تعليش باهي واضح، حبيت نستنتج نهد.
4: اسأل
1: خويا، حاولت نجمت نضحكك شويه وشكرا.
4: كل الاسئله مسموح بها في
1: ايش نقول لك يا ايهاب، المشاهد الغريبه ديما عاديه، مثلا نهد يضحك عاديها برشا ما تصيرش ديما،
4: حتى في الانسوليت
1: فوالا. يلا
4: الخبر الثاني يقول اندلاع حريق بجبل المصمودين من ولايه بيجا، وحدات الحمايه المدنيه تتمكن بمعاضده اعوان الغابات من منع السنه اللهب من الوصول للتجمعات السكنية المتاخمة لمكان نشوب الحريق. هذا الخبر الثاني.
1: مازال موجود الحريق.
4: هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يقول 14 جويليا 2026 يمر 10 سنوات على اعتداء نيس اللي يعد من أكبر الهجمات ومن أكثرها دموية في تاريخ فرنسا، محصيلة كبيرة برشا، 106 قتيل 450 جريح من أكثر من 30 جنسية. هذا الخبر الثالث. والخبر الرابع يقول ويتحدث على الوكالة التونسية للتعاون الفني اللي قالت انه باش يتم فتح باب الترشح لانتداب البوست مدير عام للعمل في عمان لفائدة مشروع صناعي استراتيجي في مجال تحويل الحبوب. وهوني نحكيه على الرتب متاع البوست هذية 14,500 دينار ومعه سكن. هذوما الأربعة أخبار طلعوا لنفو من لنتوكس.
1: واضح الرأس الأخضر فرضت فيزا على توينسا نيديا. نعتقد
2: الخبر الأولاني الحقيقة ينجم يكون صحيح. نقول نجم يكون صحيح.
4: ما عنديش ينجم راه عندي انفو وانتوكس
2: ينجم نوصل بعد قلش بيك على حساب الفقره هذه.
1: هي تعمل تنجم ومن بعد
4: جرد اعمل جرد
3: بعد تقرف الاخر.
1: نادي خليك معي. اندي لاع حريق بجبل المصمودين باجا.
2: الخبر فما جزء منه صحيح وفما جزء منه غلط. دونك غلط الثاني غلط. اوكي
1: 14 جويليه ذكرى العاشره
2: ماهيش مش الذكرى العاشره دونك غلط. والرابع الخبر الجزء زاد الاولاني نتاع انه فما البوست ذاك صحيح وكل لكن يظهر لي المنصب البوست اللي باش تخدم فيه ماهوش مدير عام يظهر لي مدير تنفيذي. دونك الخبر الاول صحيح نوفل ثلاثه الاخرانيين غلطين.
1: واضح راس الاخضر صحيح.
4: اوكي هذين
1: ثلاثه غلطين. سلاح رأس الأخضر فرضت فيزا على توينسا ما عندهاش علاقة بمردودهم.
4: عندك 30 تاخذ في الريسك باش
3: كمل
4: الريسك
3: كمل الريسك. هذا الأقرب اللي يكون صحيح الأقرب. أما خلينا نشوف الأخرين.
1: اندلاع حريق والحريق متواصل
3: حريق نصوره غلطة ذي فما أجزاء منه غلطة. الخبر
1: به 14 جويلية 2026 10 سنين على أحداث نيس
3: 8 نورمال مش 10 نورمال مو 8 سنين نورمال.
1: الوكالة التونسية للتعاون الفني عمل معناتها مدير عام العمل في عمان
3: هو صحيح اما في جيبوتي
1: غلط. دونك غلط
3: مش غلط. دونك الراس الاخضر رأس الاقرب الى قلبي
1: معناتها هم يهزوا يمضوا في الاجوبه
4: اما بعد يجيبوا لك حاجه صحيحه.
1: لا 10 سنين نيس راه 10 سنين
4: كيفاش.
1: يلا اعطينا دونك شنو الاخبار
4: تاع يا سيدي. نبداو بالخبر بخصوص الحريق بجبل المصمودين ووحدات الحمايه المدنيه قاعده تتعاون مع اعوان الغابات لمنع وصول النار للتجمعات السكنيه. الخبر صحيح ولكن كما قلت انت سلاح فيه جزء واحد غلط اللي هو جبل موجود في تمدية برقو التابعة لولاية سليانة ومانيش نحكيه على ولاية بيجا. دونك الحريق الخبر صحيح الحريق موجود المكان هو الغالط والزوز ما
1: والحريق التو موجود وإن شاء الله شكرا للحماية وغيره معناتها قاعد يتم القضاء عليه.
4: زوز جاوبتو بصحيح في المسألة هذية هزيتو ونفضتو كما حبيتو في حكاية نيس.
3: مو مغلط
4: الحقيقة معنا هو صحيح الخبر مرت 10 سنوات على اعتداء نيس ولكن الجزء الغلط اللي اعطيته هو في
2: الجنسيات
4: هو في البيلون
1: حطيتي ماشي في البريسيزيون انت هما
2: يعني مربي
1: ماني
4: في دنيا اخرى
3: قلبه باهي ربي يحلوا ثنيه
4: ليه وسيروا من روحه 8 سنين
1: لحظة هذا
3: من حدا يسمع به بعد عامين
1: سمحوني في الكلمة راهو بالعربية. هذا معناتها انه الجاهل اللي جاوب صحيح
3: او ما يسمى به نعيم الجهل مش كيما جحيم المعرفة.
4: دونك جوست فقط البيلون 86 قتيل ما همش 106. الخبر الرابع الوكالة التونسية للتعاون الفني ظاهر سلاح حب عليه البوست هذايا خاطر طلع الديتاي طلع الديتاي وين الخبر الكل صحيح الراتب صحيح البوست صحيح نادية للأسف مدير عام للعمل لفائدة مشروع صناعي استراتيجي في مجال تحويل الحبوب ولكن البلاد موش صحيح منش حكيو على عمان ونحكيو على جيبوتي. والخبر الاولاني هو صحيح يعطيكم الصحة الزوز اليوم سون فوت
3: من قلبك
4: القرار صحيح اما منش حكيو على تونس فقط بل القرار يشمل 96 دولة حول العالم من بينها الجزائر مصر الهند المكسيك وغيرها من القارات الكل. سبب هو بيرمون سياحية الإقبال السياحي العالمي الكبير اللي ولا على الدولة هذية خاصة بعد الشهرة الواسعة اللي عرفتها الكابفير بعد المشاركة كما قلنا المتميزة في كأس العالم مع العلم انه الرأس الأخضر مواطني هيجيوا لتونس لازمهم فيزا هما زيدا ينوفل
1: فلا معناتها النجاح في كأس العالم هو اللي خليهم يعملوا
0: اما بخيف باش ما يتفجعوش لعبيت فما مواطنين اكيد توينس يسمعوا فينا كي يحب يمشي للرأس الأخضر تفجعش تاخذ فيزا من فيزا تفرق معناها فيزا الرأس الأخضر ما نصورش باش تكون صعيبه في لي بروسيس
1: لا لا فيزا هو الرأس الأخضر كي يجينا راهو عندهم مده
4: هما جوست باش ينظموا
1: يعملوا في الفيزا الاولاد كلمه مس من الكل مسنا مسنا السيد هذا قال توا تحكيوا على مترو مونريال هاو توا طحبان ورانا المترو كيش طايح
2: يا رسوله يا
0: لطيف
4: تحيه انا ما حكيتش على مترو مونريال نعرفش شكون حكى لي
0: انا ما حكيتش انت نوفل حكيت
2: انت نوفل
0: انت المستمعين احكي معك انت وانت على الواتساب
1: ورانا ورانا بالله واحد بعث لنا فيديو تنوريه كيفاش يطلعوا في الكار ورانا طريقه مختلفه سامحني نعطي السلاح خاطر ما نجمش حتى نبعث مساء
0: كيفاش نطلع في الكار قبل نطل من الباب ونطي الساك نقمرها في الكرسي نسبقها وبعد نقعد تارك
1: والسبيسيال كيفاش واحد يطلع ويحط اربع كراتب في اربع كراسي باش جونا هي البرشا يلا ناديه نمشي والحاجة مهمه برشا كي باش تشري حاجه على الانترنت كيفاش ما تتغشش الكونسو
5: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماك
1: دونك كل يوم في ميدي ماك كونسو براتيك الفقره اللي تعطيك حاجات يهمو تونس كيفاش باش تشري كيفاش نجم تشوف الحكايات على الويب برشا نشري ولكن احيانا فما حاجات بسيطه ولكن وراها برشا خدمه انا نذكر فما الوسيني هذا موقع فرنساوي شهير اكتشف بعد سنوات انهم يغشوا في اراء الافلام
2: نوتاسيون تاع الافلام
1: تسليط خطايا رهيبه عليه لانه غش المواطنين ويحط الافلام الباهيه وكذا في تونس موجوده الحكايه
2: موجود نوفل موجود وموجود خاصة على فيسبوك وموجود زادة حتى على كي ندخل مثلا باش تكتب اسم انساني مهما كانت ان كان مطعم ان كانت ميزون دوت ولا ماركة ولا اللي هو تحط الاسم تجي تشوف لانوتاسيون متاع النجوم قداش من نجمة يتحصل عليها ولا حتى تشوف تقرأ ليزافي فانك من خلال ليزافي تنجم تعرف وتفهم برشا حاجات اليوم نحكيه جوستمان على نعرفه مع الفترة هذية والفترة متاع الصيف لغزيغفاسيون مثلا متاع وطلة ولا شارين على انترنت حتى متاع معدات اللي يكثروا برشا دونك اليوم ولاو ليزافي يتحكموا في القرارات نتاعنا نحكيوا على الاراء على انترنت دونك كيما تعرفوا انه مع التجاره الالكترونيه اللي قاعده تتطور في تونس فنمو السمعه على الانترنت ولات كل شيء وفما حتى شكون يشري بالفلوس مثلا انت اليوم نوفل عندك باج ولا كونتك انستغرام فيه مليون نجم جي انا ماركه نشري من عندك فيخيل السيد اللي باش يشري من بعد هذه الباج عنده مليون كمان ما نجمش يكون غشاش في حين انك انت بعثتي لي فلوس وتنوريكم بعد اكزامبل نتاع كابتشر فيها الموضوع هذا اللي نحكي فيه دونك السؤال اليوم هل انه يلزمنا تكون عندنا ثقه في لي زافي اللي نقراوهم هذا ماهوش صحيح برشا لانه حتى كان نحكيوا بالارقام فانه برشا دراسات اتعملت بما فيهم فما اتيود عملها المعهد العالي للتصرف لي اس جي يقول انه المواطن التونسي الاراء على انترنت تنقص برشا معناها من قدرته على انه يقرر وتمس الشاري وتاثر بصفه مباشره على ديسيزيون داشا ناخذ اكزامبل فما واحد من الجروبات المعروفين في تونس
1: معناتها كان جاي الراي النزيه راهو ياثر بالباهي لهنا الاشكاليه الغشه
2: هي الغشه وكيفاش تعرف هو معناها النزيه فعلا ولا
1: هو
2: مش نزيه
1: منطقيا راهو 95% نزهه لانه الانسان يحط راي منطقيا
2: منطقيا الى انه في برشا وضعياتنا وفي تكتشف
1: الى واحده بوزه في الشط ينجم يغش في راي
2: اكزاكتومون تلقاها حاطه راي ماهوش صحيح ماهوش هو الحاجه هذيك واللي تخلي العباد تتبع ومن بعد يلقاو روحهم في وضعيات مهيش بها مثلا زيدا اليوم فما الظواهر الجديدة اللي فما برشا دي جروب كما اللي في علاقة بالبلايس اللي ناكلوا فيهم تلقاهم مجموعات تلقى واحد مهبط معناها بوست فيه التفاصيل كل اللي فجأة تاني نجم يطلع زيدا الكوت متاع البلاصة هذيك ويخلي الناس تمشي وتقبل عليه ليه لشيء إلا لأنه حد كومنتير نجم يكون تصدق الوجه الآخر خلي نحكيه اليوم
1: معناتها نحن نحكيه على مواطن عادي طوى مثلا انفلونسور يمشي ويشكر هذاك موالفين يعمل في إشهار
2: صحيح.
1: أما المواطن كي يكتب في تعليق هو والله أنا كي باش نشوف وتيل مثلا نشوف كومنتارات العبيد باش نفهم
4: لا خاصة نتوما على الزيتوال راهو اللي العبيد برشا يركزوا على النوت قداش فهمت خاطر
1: هذه
4: الثقافة جيتنا من لي بلاتفورم لبرا
1: فما صديقي حل قابلت صديقي حار رستوران في باريس قلت له الموقع اللي ما عادش فما موقع في فرنسا فما لي نوت نوت كبيه يجي
2: اكزاكتومون فما مشكل لكن احنا زاد اليوم اللي يمكن اكبر تحدي خلينا نقول يواجهه المستهلك في تونس هو الانونيما معناتها انت اليوم انك تكون عندك فما كونت تلقى فيه ما عندكش تراسابيليتي نتاع السايت هذا اسم ولا لقب ولا هو شكون. وهون ينجم هو يتحيل ويخلي انه فما اراء مغلوطه تجي من الصفحات نتاع فيسبوك ولا انستغرام ويتلقاه من عند ما عندهم حتى وجود قانوني معناه لا باتيند لا عندهم عنوان لا حتى شيء. هذا اللي يخلي حتى من بعد التتبع نتاعهم صعيب. معناه انا اليوم باج ما عندي حتى معناها وجود حتى هوية حتى قانوني. وجود قانوني لكن او ميم طون بيع في ديزارتيكل ونغش العبيد ونجم نجي انا نعمل ديفو بروفيل ونحط
1: حتى اللي عندهم توجه قانوني نجم يغشوا زيادة
2: طبعا بيان سور
1: سال دو سينما رستوران بوتيكات.
2: احنا قبل ما نحكيوا على الجانب القانوني جوستومون لانه معنا ضيفنا تاي فسرنا هوني القانون شنو يقول في الوضعيات هذوما خلينا نعطيو بعض النصائح كيفاش نجموا نفيقوا رابيدمون. دونك اول حاجه لازمنا نبعدوا على صفحات المجهوله. معناها كي باش نشري نشري من موقع نتاع تجاره الكتروني رسمي واللي يعطيك معرف جبائي وعنده عنوان عنده ادريسة كي تمشي تكتب الادريسه نتاعو تلقاها هذه حاجه
1: مش علاقتها بالكومونتيرات هذو معناتها
2: باش خاطر تنجم انت تشري من باج تلقى فيها دي كومونتير غالطين وتتغش في القطعه هذيك وما تلقاش حتى بعد شكون تبع ولا الجارانتي نتاعك ما فماش. حاجه اخرى زاده اللي نجمو نحكيوا عليها اللي هي تعمل طلع على البروفيل تدخل على البروفيل مثلا في الجروب خاصه نتاع الاراء تنجم تثبت اش السيد اللي كتب هذا البروفيل نتاعو اسكو عنده صحاب موجودين خاطر ساعات تلقى كونت لا فيه لا بوبليكاسيون لا تصويره لا اسم وتلقى فيه يشكر في بلاصه فاذا ما عنده حتى معناه هذوما يتسميو لي زافي كومونديتي دونك ما عنده حتى
4: مطلوب
2: اكزاكتومون
4: تحت الطلب
2: اكزاكتومون. وحاجه اخرى ديما نحكيوا عليها وحكينا عليها عملنا فقره نوفل في الموضوع هذا انك تثبت في القطعه نتاعك قبل ما تخلصها لانه وقت اللي يجيك القطعه وتبش معناها باش تشريها
1: هذا بعد ما جيت معناتها نحكي انا على الاراء ينفعوني ولا لا
2: الاراء ماهوش ديما ينفعوا كذا اللي يحبوا يقولوه دايور باش نعطيك رقم اللي كانت تحدثت عليه منظمه الدفاع عن المستهلك اللي تقول في علاقه جوستومون بهالليزافي وهالمغالطات اللي قاعده تصير فما معدل 25 شكاية تجي في الجمعه في علاقه بالتحايل خاصه في المعدات الصيفيه والالكترو منزليه. دونك هوني جوستومون بو ريبوندغ تا كيسيون في علاقه بالليزافي هذاك علاش زيد احنا حابين اليوم نشوفوا القانون شنو يقول في الموضوع هذايا. مشكور ضيفنا حاضر معنا المحامي مهدي الويتي هو زيد رئيس جمعيه التونسيه لمقاومه الجريمه الالكترونيه واليوم باش يحاول زيد نفهموا وقت اللي احنا اليوم مثلا تعرضنا لحاجه كيف من هكايا وهل انه هل يفوز فيه هذوما اليوم حسب القانون في تونس تشريعاتنا اليوم تجرم هالاراء الوهميه لي فوزافي والتحايل الرقمي ان كان في قطاع السياحه ولا التجاره والا مازلنا نعانيو من فراغ فيما يخص حمايه السمعه الالكترونيه لاني كما كنا نحكي ولا تشري بالفلوس. ميتر مرحبا بك اهلا وسهلا مهدي الويتي.
6: مرحبا بك نادية مرحبا بك نوفل وكافة الفريق العمل وشكرا للاستضافة.
2: مرحبا بك مهدي شكرا لك.
1: مرحبا بك. دونك عطينا مثال متاع موقع فرنسي مشهور متاع سينما عوقب بخطية مالية كبيرة وفقد مصداقيته بطريقة كبيرة لأنه اللي فو بروفيل هذوما يكتبوا في أراء غلطوا الناس في تونس. عطيني الكادر القانوني مازلنا ما نعرفوش معناتها وقت اللي أنا باش ندخل فيلم ولا باش نشري سروال ولا باش نشري صبات ولا باش نمشي رستوران ونلقى 30 40 واحد يشكروا هما مدفوعي الأجر مش بالحق هل قانونيا قاموا بمخالفة؟
6: شوف ساقبك وشي زمن ثم هوني نعطيك العكس خاطر يطرح هذا السؤال وقت الناس اللي تدخل في الموفي بلا وتدخل للباج نتاع الوتلة وتدخل للباج نعطوا فيه الاراء يعطيوا رايهم صحيح بالنسبة لي هم عاشوا التجربة وكل جيهم شكون يقول لهم راهو يمكن تكونوا غدوة عوضة للتشكي وراهو يعطيت راي انا راني مستهلك وعطيت راي خلينا نبداو بالنقطة هذه وبعد نجيو للناس اللي تعمل في حفلات خاطر الناس هذوما تبدا معناتها يطرحوا في نفس السؤال هل الانسان كي يمشي لوتيل ولا يمشي ريستورون ويجي يحط يعمل افي ما غير ما يكون مومبر انونيم معناها علاش هو يتخبي وساعات وراء المومبر انونيم يقول لك ما تعرفش المسائله لانه هو قاعد يعبر على رايه. دونك الناس هذوما اللي يدخل في تجربه وفي معناها في اوتيل ولا في اي معناها ولا مع مؤسسه معناها اوبيراتور تليفونيك ولا على ابليكاسيون ولا كله يعطي تجربته اللي هي تجربه خايبه يقول راني كانت تجربه خايبه مع الاوبيراتور هذا ولا مع الاوتيل هذا وكل الناس هذوما كي مجرد الراي هذيا طرح اشكال طرح قضايا في المحاكم هل انهم يتعاقبوا على الراي نتاعهم ولا ما يتعاقبوش؟ النقد اذا كان يكون ماهوش في اطار تونجيوه للسؤال نتاعك ماهوش في اطار حمله ممنهجه مشروع وهو بالعكس هو مش يكون ذكي زي ما ذكي زي المنافسة، لأن المنافسة شو الباز نتاعها؟ المنافسة تجي من المقارنة. والمقارنة يا اخي للأوبيراتور اختي شوف اللي هو الانترنت ضعيفة على المستعملين نتاعو مش يحاول يصلح.
1: اي اما فهمني معناتها انا من حقي ننقد ولا مش من حقي؟
6: من حقك، مش من حقك.
1: اي وكي مولا كي مولا لوتيل ولا البوتيك ولا كذا يقول لي نشكي بيك لانك شوهت لي السمعة، شنو نعمل قانونيا؟
6: لانه تشويه السمعة اي جريمه لازم يكون فيها قصد الاضرار، الركن القصدي. شو الركن القصدي هوني؟ انت هوني اذا كان انت ما تعطيش رايك في تدخل على تونيزي اوتوموبيل وتعطي رايك على الكهرباء الفلانيه وعلى الكهرباء الفلانيه وعلى الكهرباء الفلانيه، الشركه هذه نتاع الكهرباء هذه في العالم ولا في تونس كيفاش تتسلق بالديبو نتاعها؟ اللي هي ما فماش هي الراي الاول والثاني والثالث.
1: اي معناتها بالقانون استاذ ما خالفتش انا قانون،
6: ما خلص في قانون البي دي جي نتاع الوتيل اللي هو راهو ماهوش بكونتاكتي بالناس الوتيل، يشوف لي كومونتير هو بطبيعته مش وليها بط، يشوف يعاين كيفاش معناها الوتيل هذا كيفاش قاعد يخدم لانه بلي كومونتير نتاع العباد اللي هما سبونتاني، الناس اللي هما عبروا على راي معين وراهو شوف تدخل في الموفي فلو مثلا تشوف مثلا الناس ولا اعطت كومونتير على اوتيل معين، راهو اذا كان الوتيل هيك معناها الكومونتير هيك مش صحيح راهو يدخلوا ناس اخرين
1: ويكذبوها
6: يقولوا
1: راهو مش صحيح. شفنا انه تعطي رايك استاذ، انه تعطي رايك صحيح، ولو كان الناس كتبت رايها بالغلط وكتب انه تيل باهي كذا ولا ريستورون باهي ولا حاجه باهيه
6: باش يجيك تو باش يجيك تو هيك تو نحكيوا هيك على الحق ما يسمى جير ريفيو بومبينغ بالعربيه، هي حمله تقييمات سلبيه منافقه
2: ريفيو بومبينغ
6: حمله منافقه بطيعه هوني نجي نقول لك عديد القوانين الموجوده بقينا هي للاسف الشديد مش محايمه،
2: انا نحكي
6: لذلك انا مش محايمه لذلك شعب القانون حمايه المستهلك اليوم من عام 92 ما تعدلش قانون حمايه المستهلك من عام 92
1: من قبل ما تجي الويب، من قبل ما تجي الويب يعني
6: من قبل ما تجي الويب المنافسه والاسعار على الاقل صار في تعديلات سنه 2015، لكن القانون في 92 هذا هو قداش كان في سنه معناها تو مثلا نخدموا به هو يحكي فما باب كامل وعنوان كامل اسمه نزيهة المعاملات الاقتصادية، يقول لك راهو إذا كان الشركة هذه ولا معناها البائع هذا يحاول يخادع المشتري بأي وسيلة كانت سواء بالنسبة للمنتوج وسلامته وغيره راهو عنده عقوبة سجنية أو خطية مالية، معناتها القانون يقول لك هكا هكا، أو الناس يقوم تولي باج فيسبوك يقول لك يبيع لك منتوج طبيعي وراهو فما شهيد نتاع معتمدة من معشمين منين من شهيد سنة لحظة شهيد في الجودة وما يوريكش في الباهي يقول لك راهو فما شهيد في الجودة هيك مزيدة حتى هما عندهم عقوبة
1: سي مهدي فوالا مش هذا مش هذا الموضوع نتاعنا، موضوعنا الناس اللي تكتب تعليق حبيت فوالا لا من قبيلي لا ماني انا ما استاذ حاول جاوبني على اللي نسالك انا باش نكون واضحين، الناس اللي تكتب تعليق سواء سلبيه بالكذب ولا ايجابيه بالكذب، زاد فما شكون يبدا ريستورون باهي زميل الريستورون الاخر يبعث له ناس باش يكتبوا تعليق سلبيه مخالفين، ولكن معناش قانون محايد نتاع ويب انه اللي يكتب تعليق مخالف كذا معناش قوانين جديده معناتها
6: ليك معناش قوانين جديده لا نجموا يتعاقبوا على العلف مجريمة اساءه الغير عبر شبكات الاتصال هذه موجوده مع عقوبه سجنيه من سنه الى سنتين واضحه الفصل 24 اذا كان توفر ركن العمل كيف نحكي اذا كان حمله ممنهجه هو نشر اخبار زيفه من شان الاضرار
1: وكي يبدا يشكر اساءه وكي يبدا يشكر وهو مش صحيح
2: يتحايل معناه يشكر بالغلط
1: معناه يشكر بالغلط على... إيه ما يتسميش يساء بالغلط
0: تضليل
6: نرجع لك يتعقب على قانون حماية المستهلك تضح لك عليه علوم
2: أوكي
6: معناه عقوبة أخف
1: وعلم ما فماش قانون سمحني أستاذ وعلم ما فماش قانون جديد احنا رانا عام 2026 رانا
6: أقول لك الأتعس كون هو قانون التجارة الإلكترونية كانت تحكي عليها نادية اللي هو يفرض على الشركات اللي تستخدم الويب تبيع منتوجاتها كون تحط المعرف معرف الجي بي نتاعها وتحط عنوانها وتحط المعلومات عليها باش نجموا معناتها نتبعوها هو من عام 2000 ولم يتم تنقيحه، والاغرب من هذا الكل كون هو اذا كان في حاله مخالفه للقانون هذا فما عقوبه ماليه تصاب 500 دينار و5000 دينار خطيه معناها قانون غير مواكب للواقع، لكن اذا كان نشوفوا نطبقوا القوانين الجديده اليوم 54 نطبقوا الفصل الموجود المتعلق بمجال الاتصالات كنا نحكيوا عليه اللي سال غير نجم نكون فما عقوبه سجنيه، وانت معناها التكييف انت والوقائع معناها اذا كان جيت حمله اذا كان معناها انت نوع انت والوقائع اذا كان كما قلت انت فما حمله ممنهجه وفما اضرار لو تعرف نعطيك تو فما دي جروب معناها في الفيسبوك يتعاملوا مثلا دي ميدسان ولا بون مش دينيسا معناتها متهم وراهم
1: يشكروا طبيب يذموا طبيب يشكروا اجونس يشكروا كلينيك يذموا معناتها يخلقوا حكايات من الوهم
6: وصارت شكايات معناتها قمت حتى نفسي بشكايه ضد معناتها جروب كيما هكا وتبين كونه حمله ممنهجه معناها ضد كلينيك معينه وضد اطباء معينه لصالح ناس اخرى
1: اي فوالا معناتها ولكن للاسف القانون مازال مش جديد. شكرا لك استاذ مهدي الواتي على توضيحات هذه. فاصل وبعد نرجع نكملوا معاك نتيا يلا
5: موزايك فهم حاضرين نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنا الحوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس.
7: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال من البيفي للأكتيفيتي تعيش الكيف دوليتي فيش تستنى امشي الأقرب أجانس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com travel to do les prix to do.
5: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et Descriti.tn. Ouai Jassal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Sherrington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
1: Midi Mag. مرحبا مرحبا رجعنا لميدي ماك. دونك نلخصوا التعليق اللي مفروض توريونتيك في اي بلاصه انت من غير ما تشعر راي فيهم برشا مدلس وفيهم برشا مش صحيح وما فماش قانون واضح يعاقب الناس الاساءه للغير وتمشي بالقوانين القديمه. ترى عطينا برشا تعليق شنو تعليق ناهدك اللي ديما يتعاود
4: اي متابع حط لنا لك الجمله يعطيكم الصحه وصلتني الكومونت حاجه روعه يقول لي اكثر كومونتير تقراه على الباج فيسبوك
1: عطينا ندي
2: بي دونك شنو نعملوا احنا تاو باش نعطيكم دي زافي تنجموا تشوفوهم الناس اللي تسمعوا فينا على الباج ميدي ماك باي موزايك اف ام باش تعطيوني هل انه كي تقرا لافي هذا يظهر لك صحيح ولا مش صحيح. بي نبداو بلافي الاولاني اللي قاعدين تشوفوا فيه اللي هو مواطن يحكي على في جروب نتاع ماكله يحكي على الكوجين نتاع بلاصه يقول لا كوزين تري بون لي بري سون ريزونابل سوي معقوله ويقول لا فيو سور لو لاك زيد مانيفيك وراهو يقول هوني يظهر يحكي على فما شكون باش يزل الوالده نتاعو قال سا دوفري سورمون لي بلاغ ربي يفضلها.
1: مستحيل واحد ديت له بالكوزين والفيو والدنيا
2: والوالده
1: والانسان مأطر
4: كله مع بعضه
2: كله مع بعض بيه دونك غلط
0: انا مع احتراماتي معناها هو خلف اللاك يما بخي ريزونابل ولاك ما تقبل شويه
1: هذاك اللي شكي يبدا يخلص يبدا يخلص 30 مليون
4: مالكش مجموعه اللي صيفوا
0: هذاك وقتها يمكن اي يمكن واللي يخلص 30 مليون ما يحطش كومنتير
1: صحيح ما عندوش وقت
4: انا نقول غلط
0: حط كومنتير
1: غلط ولا صحيح
4: انا نقول غلط
1: كنا نشوفوا فيه الكومنتير غلط
2: اوكي دونك اللي صار انه بعد ثبتنا في كيما كنت عطيتكم القبيله النصيحه انه نثبتوا في البروفيل هذا. كي تدخل تنزل على البروفيل هذا في وسط الجروب تلقاه عامل اون سيري ما نعرفش كان يهب تنجم تشوفه.
1: انت تغزر للكاميرا ما تغزرش ليهب خاطر العباد يشوفوا فيك جنوبي. ايهاب تو يتصرف انا معاه هاو
2: كيف فما لي كومونتير السيد هذا
1: هو مهبطهم
2: الكل عامل برشا دي كومونتير على نفس البلاصه. به نتعداو للي بعده. فما مواطن يحكي على حكتون دونك قال جون في aucune publicité يرحم والدين اللي يعمل تون هذايا merci pour la très haute qualité c'est la première fois que je fais le test tu crois c'est vraiment une découverte وبلي يا جماعه التون ما تبدلوش لا السوم لا الكاليتي
1: معناتها وحده كيكا شري حكتون هبط عليها
2: ويشكر قال مانيش نعرف في البوب صحيح ولا مش صحيح
0: انا نقول صحيح
1: حتى انا نقول صحيح
2: صدقتو
0: حبي في التون
1: اي لا لا خاطر ما
4: سلاح راهو خبير تون راه تحكيش
2: معاه معناتها يبدا جملته مانيش نعرف في البوب وصدقتو
0: اي صدقت صدقت وسورتو كي كاتب الماجيسكول
2: وليد كي ناهد ما نحبكمش تجيبوا صحيح ان توكا الكومونتير صحيح لانه تحت حتى البوبليكاسيون هذيا ولا في هذيا تلقاو برشا مواطنين اللي الكلهم متفاعلوا تقريبا 200
1: على خاطر اللي كان جاد مكمبسه يعملها ازين شوي وخير شوي خاطر حتى التصويره ماخذها بالخايب الكتيبه
0: سبونتاني سبونتاني
1: سبونتاني فوالا
2: نتعداو للي بعد تنقولك بعد باش نلقاو فما للامانه شريت من عندهم مرتين ما غشونيش كي تقراو حاجه
0: كريستيانو ذا يشوت
1: بين هذه الامانه من عند العطار لحظة شريت من عندهم مرتين ما غشونيش معناتها مشهورين بالغشة هذا
2: مشهورين بالغشة اكزاكتو
1: اه الكونترا تاعك هذا
2: ما همش ما غشونيش ووصلت لي
4: الامور معليش اختارت مرتين معليش ثلاثة عليهم مش أربعة
2: مع العلم انه الباج هذيا يتابعوا اللي تحكي عليها المرأة فيها 830 ألف متابع فولور دونك انت كي ترى 830 ألف
4: باج كبيرة
2: مستحيل تقول تنجم تجي منهم الغشة فوالا دونك
1: هذم أمثلة
2: هذم أمثلة نواصلوا دونك قبيله كنا نحكي ونوفل على الناس اللي تسمعوا فينا اللي تنجموا تكونوا موجودين في الاجنس نتاع تونيزي بوكينغ سنتر اوربان نور دونك هذاك علاش
1: باش نحكيوا دونك على
2: برشا كادويت برشا فريات تستنى فيكم
8: من العرض نتاع تونيزي بوكينغ الفريق والبحر وقدام العرض نتاع تونيزي بوكينغ باش تزيد تقول
2: بيه شكون مازال ما سمعش بالواو لي 3 جوغ واو الكلنا نعرفوا تونيزي بوكينغ اما اللي ما يعرفش لي 3 جوغ واو نقولوا له اللي هي بالحق حاجه واو اللي احبائي السيف والبروغرامات نتاع السيف شدوا عندكم عندكم بالحق دي بروبوزيسيون خارقين العاده كل نهار جمعه من الاثنين للاربعاء في لي 3 جوغ واو نتاع تونيزي بوكينغ تتمتعوا بتخفيضات خارقين العاده يوصلوا حتى ال 50% في احسن وتله في تونس تونيزي بوكينغ اللي هي بالطبيعه وكاله الاسفار رقم 1 في تونس تقول لك ما تفلتش العرض هذية ما تفلتوش الجو البحورات البيسينات لزانيماسيون حتى السهريات كما تعرفوا ناس الكل وصلنا النص جويلية البلايس قاعدة بشوية بشوية تتريزيرفا يعني قاعدة تنقص البلايس دونك انتو ما اللي تسمعوا فينا كنت تحبوا تخطفوا الفرصة وتضمنوا العطلة متاعك بأحسن سوم ما تفلتوش العرض هذية في اللي 3 جوغ وتدخلوا على سيت tunisibooking.com تريزيرفي وتزيدوا تتمتعوا بتسهيلات في الدفع انعم تسهيلات في الدفع على برشا وتلة في تونس الكل وهوني عنا عرض ما يتفلتش لعشاق جزيرة الأحلام جربة شدوا عندكم تونيزي بوكينغ حضرت لكم دي سيركوي باش تكتشفوا أزين وأحلى بلايس وأقوى بحورات في جربة وهذا الكل تنجموا تخلصوه بالتسهيلات نعرف اللي باش تسألوني

0: نزل 4 أو 5 نجوم من أحسن ما تلقى بالنسبة للليفول تلقاهم على تركيش إيرلاينز, وتتمتعوا زيادة بفاسيليتيت بيمان. شدوا عندكم, فاسيليتيت بيمان راهي توصل حتى لثمانية مرات. نجم معناها تخلص في عقلك على 8 مرات, ويظهر لي هوني نحكيه على عروض ما تتفلتش. وهذية ما هوش غريب على تونيزي بوكينج, لاجنس دو فواياج اللي عندها أكبر غيزو داجنس, 34 بوينت فانت في تونس الكل, وحتى زيادة في الربح تقول لك راني موجودة. وكما العادة تونيزي بوكينج ما تنسيكمش في الكادوي. تو حاليا للناس اللي تسمعوا فينا تلقاو اسماعيل موجود في اجنس تونيزي بوكينج سنتر اوربان نور باش يربحكم, وهو زيادة باش يفسر لكم كيفاش تنجموا تربحوا. اسماعيل مرحبا.
1: مرحبا نادية, مرحبا سليح, مرحبا نوفل, مرحبا نهد, مرحبا لكيف الكل. سهل برشا راهو ربح باش نبداو واضحين كانك قريب من سونتر بانور دوليني اللي يوصل بحذايا لهنا للاجونس نتاع تونيزي بوكينغ اللي موجوده في سونتر بانور, يربح ان كادو اكسيبسيونيل. راهو كيقول كادو اكسيبسيونيل, راهو كادو عالمي بيتمعنى الكلمه. ربح راهو واصل منه ما فماش يسوفي نتجاوب على سؤال اليوم. دونك سعيد سعيد الحظ اللي باش يجي بحذايا لهنا دوليني واللي يجي ديجا بحذايا ونلقاه يسنى في جاب حدي صديقي لقاه موجود بحذينا خلينا نتعرف عليه. مرحبا سيدي.
2: تمام.
1: شو حوالك؟
2: الحمد لله.
1: شو اسمك؟
2: بيجي بيلات.
1: نلقاك ديجا موجود وصغار قالوا لي يا اخي انتوما بتعديل قدام تونيزي بوكينغ, شو قالوا لك؟
2: يتبعوا فينا, هم يتبعوا فينا وتخنا تونيزي بوكينغ نلقاو اسماعيل وان شاء الله نربحوا.
1: باه سهل برشا تويك ربح. المطلوب منك هو انك تجاوبني على سؤال. السؤال نتاع اليوم يقول لي 3 جور واو نتاع تونيزي بوكينغ وقته
2: 2 و3 كلمات واربعة.
1: حتى صغار حفظوها زيادة 2 و3 و4. مبروك عليك اللي جاب سلاحة اكزاكتوبو. مبروك عليك ربحت ان سيكو. برافو. هيا عاد صغار باش تمشيو معاه راهو سينو ما يسكمش بابا راهو يمشي وحده راهو. مبروك عليك ربحت ان سيكو كادو. خلينا نعطيك الكادو نتاعك ان سيكو كادو بقيمة 500 دينار من هدية تونيزي بوكينغ. خليك تويك تمشي تلوج في الليزر وخليك تركح امورك تشوف وين باش تمشي. دونك حتى انت زيادة نوفل, حتى انت سلاح, حتى انت نادية, حتى الاولاد الكل, حتى مراد زيادة نهزوه نمشيو نحوسوا على خاطر تنجموا زيادة تبعوا ديما تونيزي بوكينغ. تنجم تربح ان سيكو كادو زيادة بقيمة 500 دينار وما تفلتوش كل 2 3 4 اللي هما لي وو ديز عن تونيزي بوكينغ باش تتمتعوا بتخفيضات توصل حتى 50% في احسن ليزوتيل في تونس. والخلاص راهو لهنا في عقلك على 5 مرات. وكنت تحب تسافر عنا ليكم فواياج اورغانيزي, اخرج سافر حاوس دور وما تخممش في الخلاص جمله واحده. عنا ليكم زيد فاسيليتي بيمون على 8 مرات. المفيد لي زوف ولي برومو هذوما تلقاهم ديما على www.tunisibooking.com.
3: يعطيك الصحة. ميرسي ميرسي بوكو وبرافو لتونيزي بوكينغ.
4: من العرض متاع تونيزي بوكينغ التفاليل والبحر قدام العرض متاع تونيزي بوكينغ باش تزيد تقول
3: واو واو واو. يا نوفل في الكيبيك الماء بلاش, ما فماش فاتورة جملة. ما عندهمش فاتورة ماء. يبعثونا العبيد بينصير على الرقم متاعنا وانا ملي هنا الماء عمره مقص
5: يشربوا من العين
3: بربي اقرأ وبالله ما انت
0: شبيكنا في شنو شو مشاكلك.
3: يبعثوا لي ميساج وديو يخي باش نقعد
0: ولا ما تحلش على الفتحش في الميكرو
5: تحرب
3: اي نعم ليه
5: تحية لكل مستمعينا. ابعثونا ميساجات
3: لهنا على كلامك انت. فما باج قالت هشام فما باج مهبطة برومو تصويرة لحم عجول ب 36,000 والمخالط ب 26,000. هذه تروحي ومشيت 300 كيلومتر في وصلت قلت الجزار نحب 10 كيلو هبرة. قال لي ب 47. قلت له هاكم مهبطين 36 معلق سوم. قال لي لا ذاك بالعظمة من الهبرة ب 47 ومشيت
5: ما وسع باله.
3: قديش مشيت 300 كيلومتر؟ لازمك تهبط انت في الباج. كتبت كلام معقول بكل احترام. ما راعني كان جاني في الخاص جزار وسمعني الكلام.
0: هوني تحكي على الفقره نتاع قبيله على الكونسو.
3: اي ملاحظه ما يلزمكش تنقد دائما.
5: اي تتغش وما تنقدش.
0: اما من حقها وكما ترقى لنا راه حقك انك تعطي رايك. معناتها ما فما حتى شيء قانوني يمنعك انك تعطي رايك وقت اللي تعرضت معناتها الحاجه كيف من هكا.
3: فوالا يلا نمشي وفاصل وبعد نكملوا ما نجمنا من فقرة ما فاتك.
5: شكرا ما يتمنيش.
6: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحالي.

الليل مع نوفل ماهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارة هيكاب سبورت من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وصلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش نهار الأربعاء 15 جويلية الموعد بيش يكون مع لاستاغ إسبانيول بيبي

0: النجمة الإسبانية بيبي تحتفل بعشرين سنة على خروج ألبومها بافويرا تيلا رانياس اللي صنع شهرتها ونجحها في العالم. بيبي زيدا هي أختيست اللي دافع على برشا قضايا من خلال الموسيقى إسبانيول كونتمبورين اللي تتلقى مع ديسكور إنساني يرتكز على الحرية. نهار الأربعاء 15 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية وين باش نعاودو نعيشو أقوى لي سوكسي نتاع بيبي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك FM.
1: ميدي ماغ
2: مرحبا بكم، هذه ميدي ماغ على موزايك FM. يلا نمشي والفقرة ما فاتك شيء.
1: ما فاتك شيء
2: نعتذر جينا مخر شوي والكويز ما نجموش نعملوها نظرا شو الجمهور
3: كثافة المادة
2: مش تعجبني كيما الكونتيتي جينيروز نتاع
4: الموزاريلا
2: العربي. الموزاريلا العربي ذيك اكبر حاجة، الموزاريلا حاجة طليانية يقولك عربي معناتها القمة نتاع الخدمة. يلا تفضل ما فاتك شيء.
3: مش نحكيو على بيعان الحشيش في المونديال بتبيع بعد شوية الحشيش في ذيك في مصر اللي مش الحشيش المصري اللي نحكيو عشب الملاعب. نحكيو زاد على طبيب المنتخب نتاع السنغال، هو طبيب ما موش نتاع المنتخب حتى عنده اختصاص اخر. وفاة سيناتور امريكي كيف كيف في برشا جدل ونظرية المؤامرة حريقة في تايلاند مش كان في تونس. وبتبيع قبل هذا الكل باش نحكيو على رشق، عملية رشق فيديوهات هذه لقيناه فيديو في فيسبوك كان انتشر حتى وصل لهبط على الكونت نتاع الحدث الحدث تونس نتابع قناة العربية. اسمعوا مليح الرشق قديش حسب رايكم يكون الرشق. نعرف واحنا الاسوام يكون عادية الرشق مش كان فلوس، لكن فما حاجة اخرى
2: مواطن عادي يقولك 10,000 20,000
3: ترى قديش الرشق
5: 67 مليون و 29 مليون و 67 مليون
3: دونك 67 مليون 29 علوش وزوز بقرات.
2: 67 مليون
3: اش بك باش تفتجر ترشق ما ترشقش
6: صوتو يروح شنو
2: 29 مليون علوش. اما
3: العلوش انت على مليون معناها 29 مليون
2: هذا الرمو باش نفسروا الرمو من ناحية التقنية. فسر هذه مرة واحد في المناطق هذيك قال كريت انت قبل ما تعرش تخو قروض وكذا هذوما قروض، وانت في العروسات الناس الكل اللي اعطاك الكل يتقيد وتمشي ترجع له اللي خذيته بالكل معناتها اي انت باش تعرس تدبر 67 مليون تدبر 10 20 30 مليون وكذا انت من بعد الدور في كل عرس لازمك تمشي وترجع. معناتها قال لي نوع من التضامن المزيان بين العباد، معناتها ريت خذيناها من شيره اخرى بين حاجه مزيانه ومزيانه على الاخر معناتها وتتعمل قبل العرس بيامات ومصروف والفياج دو نوس وكله معناتها الناس برموم تاعهم يساهموا معك.
3: يما الأرقام الخيالية هذه رأي ساعات شوفه وكي تفرح بالناس عندك فلوس حط لك مثلا أنا 20 مليون رجع لي في عرسي تاش يعملوا ساعات
2: يتحطوا العبد ينجم يرجع
3: برفوة. سمعت أنا ما نعرفش حتى خطرية تصير رمورة موجود برشا في تونس والكل. أنا سمعت أحيانا يحبوا يعجزوا مثلا ينجم يحط لك 100 مليون كاملين هو يعرفك انك ما ترجعش دونك هذاك اوبليجي ال 100 مليون ما يصرفهمش وقعد يستنى فلاس باش يعاود يرشقهم فهمتني. دونك فما ناس ما تقدرش مش ناس كل تنجم ترشق 50 100 200 دينار هذا العادي معناها في الحنان العاديه
2: معناتها مسؤوليه كبيره
3: ورشق عليه ليش المشكله هذه مش ميتا وزوز بقرات. كملوا نحكيو على موضوع اخر اللي هو حريقه صارت في تايلاند. نحكيو على انسيدون كان مختلف برشا صار في نايت كلوب غاديكا ونحكيو على 28 قتيل وعشرات الجرحى.
7: C'est la pire catastrophe de ce type que la Thaïlande ait vécu ces dernières années. Un important incendie s'est déclaré dans un bar à Bangkok, faisant au moins plusieurs dizaines de morts dans la nuit de dimanche à lundi. Les pompiers ont finalement réussi à éteindre l'incendie qui a fait au moins 28 morts, plus de 70 blessés, dont une vingtaine étant en soins intensifs. Le feu a commencé à se propager vers minuit près de la scène où un groupe jouait. Leur leader raconte ce qu'il a vécu lors d'une conférence de presse. Le claviériste et la chanteuse du groupe ont tous deux perdu la vie lors de l'incendie et un certain nombre de victimes ont été retrouvées près de la sortie de secours.
3: دونك حسب
2: مأسات كبيرة.
3: مأسات كبيرة أول مرة تقريبا تصير في تايلاند حاجة كيف كيف في العاصمة بانكوك. ليلى مأساوية رئيس الوزراء التايلاندي قدم التعازي لعائلة الضحايا وأكد أن التحقيق باش يحدد المسؤوليات مع اتخاذ إجراءات صارمة إذا ثبت وجود تقصير.
2: واضح واضح. دونك يلا نكملوا
3: نكملوا زاد نحكيوا لهنا على موضوع اخر. انا برامو حاسكم تستناو في خبر الحشيشه ما قبل ذاك.
2: لا لا
3: فوالا قبل الحشيشه عندنا زاد وفات السيناتور الامريكي لينزي جراهام. هو توفى بعد ما رجع من اوكرانيا عنده دوسيات العقوبات نتاع معناها على روسيا حاضرين. يا اخي مات ترى شنو يحكي.
6: عاد من كييف حاملا مشروع عقوبات يخنق موسكو وبعد ساعات فقط كان ميتا داخل واشنطن. الوفاة المفاجئة للسيناتور الجمهوري لينسي جراهام فجرت عاصفة من الشكوك، خصوصا أنه أمضى أيامه الأخيرة في أوكرانيا تقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي وتحدث عن تفاهم مع ترامب لتمرير عقوبات جديدة ضد روسيا، كما زار منشأة أوكرانية لإنتاج الطائرات المسيرة في مساء 11 من يوليو. وبعد عودته إلى واشنطن تحدث جراهام هاتفيا مع ترامب وقال إنه يشعر بالإرهاق من الرحلة. وبعد نحو ساعتين استدعيت فرق الإسعاف إلى منزله إثر آلام حادة في الصدر قبل إعلان وفاته عن 71 عاما. التوقيت وحده كان كافيا لإشعال نظريات الاغتيال.
2: أي أنت تقول نظرية المؤامرة تعتقد أنها صدف والناس بدأت تعمل في نظريتك؟
3: هي صدف تنجم تكون خاطر وقال لي هو تعب والكل، لكن تنجم تكون الحكاية صدفة. وزيد نحكي على الولايات المتحدة الأمريكية أكيد معناها حتى كي مشتير تحقيقات والكل تنجم تثبت أن وفاته كانت طبيعية.
8: مش نجمو نتصور نجمو يطلع
3: فعل فعل تعرفه معناها ما يشعب شون حاجة صعبة.
8: أما التوقيت غريب
3: بالضبط. مشي وزاد الطبيب السابق المنتخب السنغالي نحكيه على حوار إعلامي قال ذاذية بالنسبة لي معناه في السنغال تحكي إنه الطبيب ذاذية ما عندوش خبرة حسب رأيه في المستوى الأكاديمي الكافي باش يكون طبيب المنتخب الوطني. قال لي هو أصلا جينيكولوج معناه مختص
2: جينيكولوج. وأنا عندي كواليس أول مرة باش نحكيه والأول مرة تتقال في إذاعة معناتها زوز جوارات فما جوار مشالوا مضروب قالوا بعد على أنتيبيوتيك وعمل مارش نص ساعة في النهار والآخر قالوا معناتها تحت قالوا عملية إيرام. دونك طلب طلبات اللي يطلبهم من مراحبلة فيقوا به. دونك جوارد
3: اي سعد وهبت مرة عادي على جمهور تضرب قال مبروك عندك طول. نمشي ونحكي انه على الطبيب هذا انه جاوب هو عبد الرحمن اسمه عمل بيان قال لي عندي كل الشهادات المطلوبه انه طبيب مختص منذ سنوات وعطاه هو ارجمو
2: بدا حبلا بعد ولا مختص
3: اعطاه ارجمو مهم برشا. قال انا قدمت لي اوراق الاتحاد السنغالي عندهم الملف نتاعي كامل ما نجمش نكون غلط انا في اختصاصي اللي طلبوه مني اعطيته بالنسبه
8: يعني ما كذبش في اختصاصي
3: ما كذبش
8: قدم اوراق وما كذبش
3: في انتظار بالطبيعه نعرفوا التفاصيل الاخرى اول ما جينا نبعثوا عداله للسنغال يعطينا اكثر اخبار. نمشيو لهنا نختموا بالفيفا. الفيفا اللي عندها
2: 15 ثانية
3: ما غير لي مو. دونك نحكيوا على عشب نهائي كاس العالم باش يتباع والسوم نتاعو باش يكون بين 400 و 450 دولار. هذا السوم نتاعو تشوفوه تنجموا على الباج فيسبوك نتاعنا موزيك اف ام وشين يوتيوب الملعب باش يلعب فيه النهائي. نحكيوا انه الفيفا تنجم تدخل من العمليه هذه فقط تقريبا 11.6 مليون دولار.
2: احنا جينا باش نبيعوا العشب ما لقينيش عشب في تونس
8: ملعب نيويورك هذا يا سلاح
3: بلا فصحاص
2: واضح يعطيك الصحة. شكرا شكرا شكرا نعتذروا زربنا شوية في الفقرة. شكرا سليم شكرا نهاب يعطيكم الصحة. بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس ومن بعد يجينا أحسن أربع سوايع برشا موزيكا وبرشا جو برشا أخبار مع أحسن الهميلي. نتقابلوا غدوة. ميرسي بوكو شيء طيبة في لامين
9: سيف سنين عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
10: موزيك فهم حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين غارة هيكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. خواتنا، ناسنا، صحابنا واحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
11: يلا جو سيف السني حافلة انترنت
12: اسني في السيف، وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج، تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة، ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
11: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
10: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
13: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي أمس بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس السابق لودادية موظفي وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية حول قضية رفعها ضده المكلف العام بنزاعات الدولة، اتهمه فيها بارتكاب تجاوزات واستيلاءات مالية صلب الودادية خلال فترة تسييره لها فقد 80,000 دينار. وحسب تقرير الخبراء المعينين من قبل القضاء، فإن التدقيق المالي الشامل أثبت سلامة المعاملات المالية وعدم وجود أي استيلاءات أو ثغرات محاسبتية في أموال الودادية، وهو ما دحض جميع الاتهامات المنسوبة للمتهم. الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية تعلن أن غدا الأربعاء 15 جويلية هو الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة. المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين تعلن عن تنزيل طلب العروض الخاص بالملعب البلدي بحيدرة على منظومة الشراءات العمومية على الخط، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال بصفة رسمية قبل نهاية الثلاثي الثالث من السنة الحالية، وفق ما نقله مراسلنا بالقصرين برهان اليحيوي. في الشأن الدولي، إيران تطلق صواريخ باليستية على قاعدة جوية أمريكية في الأردن اليوم، والولايات المتحدة تهاجم أهدافا إيرانية لمدة 5 ساعات في معركة للسيطرة على مضيق هرمز دفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع. وقوع انفجار لم يعرف مصدره على متن ناقلة نرويجية قبالة السواحل العمانية، وفق ما أعلنت شركة متخصصة في الاستجابة للأزمات. يذكر أنه في وقت سابق من اليوم أعلنت الإمارات أن إيران هاجمت سفينتين في مضيق هرمز بصواريخ، ما أدى إلى مقتل 1 أفراد الطاقم وإصابة 8 بجروح. السفارة الإيرانية في الإمارات تعلن على تيليجرام إطلاق سراح 55 صيادا إيرانيا كانوا محتجزين في الإمارات. روسيا تطلق وابلا من الطائرات المسيرة وصواريخ الباليستية على كييف في وقت مبكر من صباح اليوم في الهجوم 5 من نوعه على العاصمة الأوكرانية حتى الآن في هذا الشهر، في ظل تصعيد موسكو لغاراتها الجوية ضد أوكرانيا. والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول إن هذه الهجمات ألحقت أضرارا بنحو 16 موقعا في العاصمة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس.
14: الأولى في تونس.
15: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
16: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
17: اوليدو طور عالمك.
18: سبور اكسبريس.
2: مرحبا بكم في سبار إكسبريس. باش نحكيو على قضية شواتو توغاي, على إعلان التراجع على آخر انتدابته. لكن قبل البداية مع كرة اليد وإدارة الترجي الرياضي التونسي, تقدمت بزوز شكايات, واحدة للاتحاد الأفريقي والثانية للاتحاد الدولي لكرة اليد. شكايات هذوما ضد الجامعة التونسية لكرة اليد, شكاية بعد إسناد الجامعة لترخيص للاعب الترجي الرياضي التونسي اسكندر الجفالي اللي شارك مع نادي منتدى درب سلطان المغربي في السوبر الافريقي وبطولة افريقيا الاندية الفايزة بالكؤوس في كينشاسا دون علم او موافقة فريقه الترجي الرياضي التونسي حسب ما اكدوا مصدر من الفريق. دونك الجامعة اعطى ترخيص للجفالي باش يلعب مع فريق مغربي دون علم او موافقة الترجي, هذا حسب مصدر من الترجي الرياضي التونسي. هذاك علاش الفريق راسل واشتكى الجامعة التونسية لكرة اليد لدى الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. لجنة الاستئناف في الجامعة التونسية لكرة القدم المنتظر تصدر في الساعات القادمة قرارها في تعون كل من محمد أمين توغاي وفراس شواد ضد قرار الرابطة بعد أحداث الديربي. نذكر أن الرابطة عاقب توغاي بإيقاف عن على النشاط لمدة عام وتم إيقاف فراس شواد 3 مقابلات. إدارة الترجي الرياضي التونسي أعلنت رسميا على تعاقدها مع مدافع الاتحاد الرياضي المنستيري رائد الشيخاوي بعقد لمدة 3 سنوات. الشيخاوي مدافع محوري عمره 22 عام وكان موجود في قائمة المنتخب في المونديال. نذكر أنه الصفقة هذه فيها تفريط نهائي في المهاجم أحمد بوعسيدة للاتحاد الرياضي المنستيري بالإضافة لمبلغ مالي, وأحمد بوعسيدة صح مع الاتحاد الرياضي المنستيري لمدة 3 سنوات. ملاعبين النادي الصفاقسي يبداو اليوم العشية تحضيرات استعدادا للموسم الجديد تحت اشراف المدرب الجديد نبيل كوكي اللي باش يكون معاه كريم النفطي ونادر الهبيري مدربين مساعدين, قيس الغطاسي معد بدني, بلال بن سعاده معد بدني مساعد, وليد بن حسين مدرب حراس, وحسين بوصرصار مكلف بالمتابعه والاحصاء. وقبل انطلاق التحضيرات تم دفع 3 جرايات للملاعبيه. إدارة النجم الرياضي الساحلي أعلنت رسميا على تعاقدها مع الفرنسي كريستيان براكوني المدرب السابق للترجي لتدريب النجم الساحلي العقد لمدة 2 مواسم. براكوني باش يكون معاه مساعد أجنبي بالإضافة لمروان الغول مدرب مساعد, نديم بن ثابت مدرب حراس, أحمد الفربري معد بدني, واليوم العشية انطلاق التحضيرات للموسم الجديد. الاتحاد الرياضي المنستيري انتدب مهاجم جناح ايسر متكون في موناكو الفرنسي اسمه البشير يعقوب عمره 22 عام سبق له انتمى لمنتخبات الشبان, وباش يتم تجديد عقد الحارس احمد سليمان لمده 2 مواسم. ترجي جرجيس تعاقد مع المدافع المحوري صادق توج لمدة 2 مواسم. صادق توج 29 عام هذه التجربة التونسية الخامسة بعد نادي حمام لمف الأولمبي البيجي اتحاد تطاوين والملعب التونسي بالإضافة العديد التجارب في ليبيا. الأولمبي البيجي انتدب لاعب رواق هو مهدي الخيري هداف أمال بوشمة الموسم اللي تعدى صح مع عقد لمدة 2 مواسم. اليوم 8 متاع الليل الموعد مع أول مقابلة من نصف نهائي المونديال, مباراة تجمع المنتخب الفرنسي بالمنتخب الإسباني. التوقيت المقابلة هذه هو 8 متاع الليل. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موزايكا على السيت موزايكا فام بوانات. نخليكم مع أحسن وكامل فريق أفتر وورك.
15: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
16: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
17: اوليدو طور عالمك.
14: موزايك فام لا راديو 100%

0: Kiss. After work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أحسن الهمالي موزيك FM.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في After work على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. لنقعدوا مع بعضنا إن شاء الله حتى للستة متاع العشية. توا ماضي ساعتين درجين على موجتنا. مرحبوا بالكيب الكل. تحية كبيرة لصديقتنا أميم علي معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي. أهلا وسهلا. رحبوا بلبنى السريعة في الإخراج الرقمي. وتحية كبيرة للجراندي دالي معنا في الإخراج. تحية لخونا شاكر بكل محبة يأمن لنا التنسيق العام للحصة. تحية لكم الناس الكل. شكرا اختياركم موجتنا. خارجين من الخدمة ولا قاعدين تخموا باش تخرجوا من الخدمة؟ كملوا بعد شوية الخدمة وإلا خرجتوا وما تعرفوش كل شو ما بخاطر قال الآخر. هذا هو توت سويت الإجابة تجينا في أول رانديفو من بوان غوت. يلا جو.
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
0: بوان غوت.
1: مراد جوني كالعادة مشكور يدخل معنا في الوقايد هذية باش يعطينا فكرة على حالة الطرقات وكيف كيف شنية الطرقات البديلة إلى جانب بعض النصائح في السلامة المرورية. عسلامة سي مراد. أهلا وسهلا ومرحبا. كيف الحال؟
3: أهلا وسهلا أحسن. مرحبا بيك. مرحبا بكل اللي يسمع في أفتر وارك على موزايك كفن.
1: يعيشك سي مراد. دونك كان عندك وبارلوغ ولا حاجة نحيل لو بارلوغ خلنا نسمع صوتك الشجي كيما عبد الحليم حافظ. يلا سيدنا. دونك اليوم جاونا ستة زيت. أيوة. دونك سي مراد لهنا نحكيه على حالة الكياسات في تونس الكبرى وأيضا في المدن الكبرى. اليوم فما أمبوتياج، فما زحمة غير عادية ولا الحالة الحركية كما العادي؟
3: هي الحركية اللي أخذوها فيها بداية كثافة في الجولان في بعض المحاور خصوصا على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة، على مستوى زادة محاول شارع الجمهورية وين نلاحظوا حركية كبيرة. نزيدوا قدموا شوية القدام هذا كيف كيف على مستوى المروجات، سواء المروج 2 ولا المروج 3 وين نلاحظوا الحركة فيها بداية كثافة في الجولان. نمشوا إلى وسط العاصمة على مستوى شارع جونجوريس، كذلك على مستوى شارع شادي قلالة، شارع ولاد حرقوز وين نلاحظوا الحركية فيها الكثافة المرورية. وتتواصل الحركة على مستوى باب سيدي عبد السلام وصولا إلى ساحة باب سعدون، ومنها عبر شارع مفتاح سعد الله واحنا ماشيين للروتيك شو بيها ماشيين زادا كيف كيف على مستوى الطريق على مستوى شارع 9 أبريل بيتو واحنا ماشيين إلى ساحة القصبة، ومنها هي عبر باب سيدي قاسم وصولا إلى ساحة 13 أوت الوردية ونقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. طريق الوطنية رقم 8 كيف كيف زادا نلاحظوا الحركة فيها الكثافة خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية 1 وكذلك الشرقية 2، وتتواصل الحركة إلى حدود محاول رواد. بطبيعة الحال بعد ما فوت محاور رواد تنفرج الحركة واحنا ماشيين عبر الطريق الوطنية رقم 8. نمشيو إلى ديكستروا على مستوى حدائق المنزل كيف كيف زاد نلاحظوا حركة فيها كثافة مرورية، الحركة تتواصل إلى حدود النقرة ثم واحنا ماشيين إلى حي التضامن، كذلك على مستوى حي الانطلاقة سيرتو واحنا ماشيين من النقرة أحسن ماذا بينا نردوا بينا شوية حتى ثم الترافو غاديكا الكياس شكون أسونسيوني، فبالتالي ماذا بينا نخليه مسافة أمان كافية بين السويس وبين السيارة اللي قدامنا حتى تمكننا من ردة الفعل عند الارتفاع على الفريناج. ونعرفوا توا سيرتو الكونسنتراسيون مع الارتفاع نتاع درجات الحرارة، فبالتالي ماذا بينا زاد كذلك تكون السياقة نتاعنا معناها راسينا تكون زاد كذلك بيبزة الماء بحدانا على عرقة على واحد باش يبل ريقو على الأقل يكون كونسنتري على السياقة. نمشيو إلى بعض المدن الكبرى خصوصا على مستوى المرازقة، طبعا نلاحظوا الحركية فيها كثافة مرورية سيرتو على مستوى مدخل المرازقة، نفس الشيء على مستوى مدخل الحرامات الشمالية وكذلك على مستوى مدخل الحرامات الجنوبية وين نلقاو الحركة زاد كذلك كثيفة. نعرفوا زاد الفترة هذه يمكن تمتاز زاد ببعض الاستجابة على تشوفوا معناها مستعملي الطريق، ماذا بينا زاد كذلك ونعطيهم بعض النصائح اللي معناها تتمكنهم من سياقة مفيدة. السياقة النصائح هذه تتمثل أحسن ماذا بينا زاد كذلك نخليه السرعة نتاعنا تكون محددة على حسب حالة الطريق، ولهنا نزيدوا نأكدوا السرعة على مستوى الطرقات السيارة 110 كيلومتر في الساعة، على مستوى الطرقات الوطنية ما نفوتوش 90 كيلومتر في الساعة، وعلى مستوى مداخل المدن كذلك زاد ما نفوتوش 50 كيلومتر في الساعة، أخذا بعين الاعتبار لبعض المترجلين وكذلك بعض الدراجات اللي هما من حين إلى آخر نجموا يغدرونا في الطريق مع سرعة معناها تكون كبيرة شوية، نجموا نتصوروا شو باش يكون معناها المآلم نتاعها. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا مثل هالنصائح هذه ويردوا بها زاد كذلك أحسن شفتوا على لي بيرسون زاير معناها في الوقت هذا مع الارتفاع نتاع درجات الحرارة ينجم يكون اختر عليهم معناها على السياقة واختر زاد كذلك على بقية مستعملي الطريق. إن شاء الله اللي يسمعوا فينا توا نقولوا لهم تسمية زينه وان شاء الله بنروح ان شاء الله.
1: ان شاء الله ثنيه زينه الناس الكل. شكرا جزيلا ليك سي مراد الجويني. تحياتي ليكم الناس الكل تسمعونا على مختلف الترددات في السيارات نتاعكم وكيف كيف فيها الابلكاسيون نتاعنا موزاي كيف. نذكركم تنشروا الابلكاسيون نتاعنا موزاي كيف على اندرويد ولا اي او اس. كانت هذه بوان روت اليوم.
0: بوان روت
2: Shell Fuel Save. Fartsu, nzif, widoum.
0: After Work. كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: After Work مكملة معكم بعد شوية بمكارينا على موجات الأولى في تونس.
0: After Work. موزايك اف ام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين ما كانوا مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
4: تدلل تدلل
5: سيف سنافي جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا. جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
4: تدلل
6: جيون إيام دللنا.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: مكارينا موجود موزيك فيم رحبوا بكم وين ما كنتوا تو ماضي ساعتين واربع دراش خارج على الاولى في تونس
1: وميتيو.
0: كيفاش تكون حالة الطقس اليوم العشية وأيضا حالة الطقس غدوة وإحنا عبدينا ودخلنا أوفيسيالمون في موجة الحر في الكانيكول؟ معنا مدام سعيدة بن صالح مباشرة من معهد الوطن للهندسة الجوية. عسلامة لله، مرحبا بك. أهلا وسهلا. عسلامة
2: أحسن، تحية ليك ولكل مستمعي ذات مزيك.
0: يعيشك بارك الله فيك. دونك تحية ليك ولكل العاملين والعاملين بمعهد الوطن للهندسة الجوية. على ما يبدو دخلنا في الكانيكول هكا ولا
2: صحيح؟ درجة الحرارة مرتفعة كانت منذ نهاية يعني الأسبوع الفارط، عملنا ترتيحة صغيرة البارح يعني مع درجات حرارة خاصة في المناطق الشرقية اللي طاحت شوية. اليوم نرجع للارتفاع في درجات الحرارة، كما قلت أنت درجات تتجاوز المعادلات العادية من 7 إلى 12 درجة حسب المنطقة. قلنا اليوم يعني بتكون ما بين 39 و43 درجة في الوسط والجنوب مع ظهور الشهيلي، وبتكون بين 42 و47 درجة ببقية المناطق، إلا السواحل الشرقية قرب السواحل تكون بين 34 و38 درجة.
0: ما شاء الله. طيب قاعدين نشوفوا في الموقع متاعكم سليانة 43 درجة، سجنين 45 درجة، شفنا بوسالم 45 درجة، الجزائر 45 درجة، والكيف كيف الكيف 43، 44 نلقاوها زده كيف كيف، معناه تم تسجيلها في بيجا. قعفور 45، ما شاء الله، معناه نار يا حبيبي نار هذه.
2: صحيح. وتنجم تزيد تطلع معناها في الساعات هذه تتجاوز حتى الدرجات اللي سجلناها.
0: وبربي لهنا ماذا بيا انه كيف كيف مستمعات ومستمعينا في الجنوب التونسي، رياح الشهيلي ايضا اليوم معناها عامل معناها مهم في على ما يبدو هكا ولا
2: عالم. ولو اني اليوم درجات الحراره في الشمال الغربي في الوسط تكون اعلى شويه،
0: اعلى على من الجنوب.
2: من الجنوب مثلا في تونس مسجلين 39 درجه توا كحراره قصوى، وقت اللي في مثلا في طبرقه 42 درجة سجلناها منذ قليل يعني كدرجة حرارة قصوى، يعني مش سود اليوم شيء، يشهد انخفاض طفيف.
0: اكزاكتومون، انخفاض طفيف. على كل حال ناخذ بالاسباب كما نقولوا فيها، وان شاء الله على كل حال تتعدى هالكانيكول هذيا. بعد شويه معك كالعادة في الساعه الثانيه ناخذ فكره على ميتيو دي بلاش، شوف ابرز درجات الحراره المتوقعه ان شاء الله كيف كيف في الشواطئ وحاله الشواطئ. كانت هذيا فكره لحاله طقسنا لليوم نهار 3/14 جويلي 2026. نعم.
1: ميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين للسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
0: مكملين معاكم، سمعوكم توليت توتشويت في الحب جاني خدني ورماني. قال هذايا حبيت نسلم على عبيد تسمع فينا فيا لابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام. قلت ذكركم تنشارجوها على اندرويد ولا على اي او اس، وذكركم تواصلوا معنا زاد كيف كيف فيا النيميرو تاعنا على واتساب اللي هو 23 513 ألف، ولا 00216 23 513 ألف. سلموا عليكم وين ما كنتوا، تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا، هذه افتر وورك حتى الستة متاع العشيه.

After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة هيكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.

0: 92 66 44 44.
1: رايارك وبارك المهدية.
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك به مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
3: يلا جو سيف سني حافلة في الحمامات
4: وسني باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كدوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
5: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الـ60. عندك أورانج
6: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: البحري.
1: اليوم الشتاء تعمل الكيف بالرغم من حرارة الطقس، لأنه معظم الشواطئ التونسية اليوم نقول لكم بأنه تعوم، ولكن دائما التزام الحذر واجب وواجب جدا. نحترم زدا كيف تعليمات الحماية المدنية والسباح المنقذ، ونحاول نعوموا في بحورات تكون محروسة. دونك اليوم نبدأ معاكم بشواطئ خليج جيبس، الشفار جيبس، وين البحر يعمل الكيف، درجة الحرارة تكون في حدود 34 درجة، السباحة ممكنة. جزيرة الأحلام جربة في حدود 36 درجة، وأيضا نلقاو زد البحر يعمل 66 كيف. جرجيس السباحة زد كيف تكون جميلة وممكنة، ودرجة الحرارة ما تتجاوزش 38 درجة. نمشيو للوسط الشرقي، درجة الحرارة اليوم تكون في حدود بين 36 و 39 درجة. نحكيو على هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، سقانس، المهدية. وبالنسبة لخليج تونس، درجات الحرارة كيف ما قلت لكم تكون إن شاء الله بين 35 و40 درجة، والبحر زادة يعمل كيف في المرسس دي بوسعيد، كارتاج، وأيضا قمرت ورويد. في الشمال الغربي درجات الحرارة توصل إلى 42 درجة بتبرقة. درجة الحرارة اليوم في الشمال الغربي تكون مرتفعة لأنه البحر يعمل 66 كيف. ونذكركم بأنه اليوم عامل الرياح ماهوش كبير برشا في الشمال الغربي. نمشي للشمال الشرقي، نحكيه على بحورات بنزرت، سيدي سالم، الرمان، سيدي المكي، راس الجبل، وغيرهم، غير الملح وغيرهم من البحورات اللي يعملوا كيف، وين درجة الحرارة ما تتعديش 40 درجة مئوية. نمشي معاكم إلى خليج الحمامات والوطن القبلي، نبدأ ببحورات حمام الغزاز، قربة، قليبية، كيف الهوارية، وين درجة الحرارة تكون في حدود 38 درجة والسباحة ممكنة. في نابل درجة الحرارة كيف ما تعديش 38 درجة، وأيضا السباحة ممكنة. والحمامات وين السباحة تكون جميلة والبحر يكون أيضا هادئ، ودرجة الحرارة تكون بين 36 و38 درجة. العبيل تحب تمشي تصيف في حمامات، اليوم جبت لكم ان اكسيلون بلان، ان تري بون بلان في الحمامات باي ترافل تو دو. نحكي لكم على اوتيل راديسون بلو الحمامات، لوتيل لوكسيو الحقيقة، يعمل 66 كيف على البحر، تلقاوها في جهة المريزقة. البحر متاع المريزقة معروف برشا بنظيف وبرشا مزيان، بوي لومبلاسمون متاع راديسون بلو حمامات جميل وجميل جدا. الديكوراسيون ياسر مزيانة متاع راديسون بلو. ونذكركم كيف بأنه نلقاو ان سيرفيس دو اوت جام. هذا الكل أنا اليوم اكتشفته وأنا قاعد نسكرولي على باج فيسبوك متاع ترافل تو دو. نحب نذكركم زادة كيف مستمعاتنا ومستمعينا بأنه تلقاو كل جديد متاع ترافل تو دو على لي ريزو سوسيو متاعهم، سيرتو على الباج فيسبوك. كمل معكم لوفر دو جور اليوم وقتين نمشيو للوتيل هذايا اللي هو راديسون بلو حمامات، فانه نلقاو ان سيرفيس اكستراوردينير، اي سيرتو نتهناو على الصغيرات نتاعنا. ليش نتهناو على الصغيرات نتاعنا؟ على خاطر نلقاو ديزاكتيفيتي يعملوا 66 كيف. ليزاكتيفيتي هذوما مزيانين برشا برشا، ديزاكتيفيتي نجموا صغيراتنا يعملوا معاهم برشا برشا جو. ونحب نذكركم بأنه زادة اللي معروف على راديسون بلو في الحمامات هو الكوجينة بتاعه، على خاطر نلقاو اللارج اوف، معناها نلقاو معناها ان بوفي اكستراوردينير، ونلقاو اون لارج اوف غاسترونوميك نلقاوها في اللي بوفي نتاعهم، دي بوفي اتام، حاجة تعمل 66 كيف. ريت العز هذي الكل نلقاوها ب 144 دينار أكهو، إنعم 144 دينار فقط. هذي الكل وين نلقاو دليل هذي الكل؟ نلقاوها في أوتيل راديسون بلو في الحمامات. ونحب أن نذكركم أنه يكفي أنك تدخل من توا على traveltodo.com، ولا تمشي لوحدة من 38 أجانس وتريزيرفي السيجور متاعك في الحمامات. حذر الفريجة متاعك وامشي لأقرب أجانس ريزيرفي، سينو ريزيرفي أون ليني. ونحب نذكركم بأنه بالنسبة للأسعار لازم نوضحو لكم أنه السعر اللي مذكور على ريزو سوسيو ولا على سيت ويب هو أرخص سعر موجود للفترة المختارة في أشهر جويليا وأوت. الأسعار هذه تنجم تكون أغلى بحكم الموسم. باش تعرفوا السعر الصحيح بحسب الفترة يكفي اللي تختاروها، يكفي تدخلوا للموقع ولا تتصلوا بوحدة من وكالات ترافل تو دو. ونعب نذكركم بأنه الناس اللي تعمل دي ريزرفاسيون ولا تشري معناها دي سيجور ولا كيف تشري زادة كيف معناها تشري دي باك متاع دي فواياج من الاثنين حتى الخميس في واحدة من 38 أجانس تاع ترافل تو دو ولا عسي ترافل تو دو.com، تدخل معنا اوتوماتيكمون في التيراج سور نهار الجمعة كالعادة جمعة سبيل.

0: تيجي على صار يصير وسعيد الحظ ولا سعيد الحظ يربح معانا ان بون داشه بقيمه 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو وين لي بري يقعد ديما توتو
1: نسمة بحري تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوان وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM
0: ومكملين معكم احنا في After Work حتى لستة متاع العشية. يلا سيدي نمشيو توت سويت للموزيكا
2: الموزيكا
0: والموزيكا اليوم الحقيقة عملت ريغوشيرش وشفت أكثر أغنيات هذلك في الكلاسمون متاع الديسون بلو غران مقارنة غران تيتر نحكيه لهنا على ديسكو فانك فاخترنا هالجنغ هذي ميوزيكال اليوم وشفنا مع بعضنا شنو زعما حسب رأيكم المحتلين المراتب الثلاثة الأولى. في المرتبة الأولانية نلقاو أبا بتيتر متاعهم اللي بالحق يقعد ديما انكونتورنابل نحكيه على جيمي جيمي

راسبوتين بوني إم في المرتبة الثالثة. خليكم توتشوف مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية. موجز الثالثة على الأولى في تونس مع خولة الكعبي, وإحنا اخترنا لكم اليوم دو تيتر. سمعوكم أبا في جيمي جيمي, وفي بعد شوية بوني إم في راسبوتين على موجات الأولى في تونس. تحيليكم الناس كل, شكرا اختياركم. موجاتنا نكمل بعضها إن شاء الله حتى الاستمتاع العشية.

0: Afterwork.
1: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشي والأقرب أجانس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. تونس تستضيف على مدى 4 أيام اجتماعا تنظمه الأمانة العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف بمشاركة ممثلين عن وزارات وهياكل وطنية والقطاع الخاص بهدف تقييم مدى تنفيذ تونس للاتفاقية بعد 3 سنوات من انطلاقها. ويأتي اللقاء لعرض التقييم الأولي وإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة. وستناقش فرق العمل مختلف جوانب تنفيذ هذه الاتفاقية للخروج بتوصيات عملية تعزز استفادة المؤسسات التونسية لا سيما الصغرى والمتوسطة من الامتيازات التي توفرها اتفاقية زليكاف. مديرة التعاون مع إفريقيا بوزارة التجارة بشرى اللجمي توضح لمزيك.
3: بالتوازي مع ورشة العمل الفنية هذه لتقييم اتفاقية تنفيذ اتفاقية زليكاف من قبل الجانب التونسي باش يكون عندنا فرصة للقاء ثنائي مع ممثلي الأمانة العامة للاستكمال مشروع برنامج عمل بين الأمانة العامة بين تونس والأمانة العامة لدعم تونس في تنفيذ الاتفاقية. تم إطلاقه في خلال الزيارة الرسمية لأداها الأمين العام للمنطقة القارية في تونس يومي 11 و12 جوان 2026. عددنا المسودة الأولية للبلون داكسيون هذايا وباش نستغلوا الورشة العمل هذية للاستكمال للانتهاء من وضع الخريطة الطريق هذه للعمل الثنائي ولدعم الأمانة العامة زليكاف للجانب التونسي وبش يشمل خاصة المبادرة التونسية اللي ديما نحكي عليها في كل مناسبة اللي هي إحداث ممر تجاري قاري بري يربط تونس عبر ليبيا ببعض دول إفريقيا جنوب الصحراء غير المطلة على البحر. يعني هذا أحد أهم مكونات برنامج العمل اللي باش يتم الاتفاق عليه خلال ورشة العمل هذه.
2: إطارات وأعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة لإدارة الشرطة العدلية يتمكنون من القبض على شخصين يشتبه في انتمائهما لشبكة إجرامية خطيرة تنشط في ترويج المواد المخدرة بين ولايتي سوسة والمنستير. وجاءت هذه العملية إثر عمل استخباراتي دقيق ومتابعة ميدانية أفضت بالتنسيق مع النيابة العمومية إلى مداهمة محل سكن مشبوه وتفتيشه تفتيشا دقيقا ما أفضى إلى حجز أكثر من 5000 قرص مخدر ومبلغ مالي ضخم بالعملة المحلية إلى جانب آلة مخصصة لعد الأموال و3 سيارات فاخرة و4 دراجات نارية ثقيلة تستعمل في نقل وترويج المخدرات بالإضافة إلى تشكيل من الساعات اليدوية الثمينة وباهظة القيمة. دوليا إيران تطلق صواريخ باليستية على قاعدة جوية أمريكية في الأردن والولايات المتحدة تهاجم أهدافا إيرانية لمدة 5 ساعات في معركة للسيطرة على مضيق هرمز. وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تجدد العمل بتحذيرها المشدد لشركات الطيران العاملة في الشرق الأوسط مطالبة إياها بتجنب المجال الجوي للبحرين والكويت وقطر والإمارات وخليج عمان وذلك مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5.1% بعد السلسلة الجديدة من الضربات الأمريكية على إيران وإعلان الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض حصار بحري على موانئها. شركات تصنيع صواريخ ومجموعات دفاع أوروبية تطلق اتحادا جديدا لتطوير ما وصفته بأنه سيكون أول صاروخ اعتراضي في القارة قادر على تدمير الصواريخ الباليستية متوسطة المدى في الفضاء. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في أفتر وورك.
0: الأولى في تونس.
4: افتر وورك من الاثنين الجمعه بالماضي ساعتين للسته متاع العشيه. حسن الهمالي موزيك اف ام.

0: توني زيد وزوادي ديما ماشي وديما على الله. هي خويا توكل على ربي وان شاء الله ربي يوصلكم سلامات نيتكم زينه الناس الكل. شكرا اختياركم موجات موزايك اف ام. مازلت الدنيا واحلى مازالوا لي بوشون ان بو بارتو. رحبوا بكم ايما. اهلا وسهلا
1: اهلا وسهلا مرحبا.
0: شنو الامور؟
1: الحمد لله خير
0: والحمد لله. يلا نمشيو تو سويت ثاني موعد في ساعتنا الثانيه من افتر وورك مع اخبار الطرقات في بوان روت. بوان روت
1: باش نبداو بشارع شارل نيكول، شارع طيب المهيري، نمشيو نهج فلسطين، شارع محمد الخامس، نهج العربيه السعوديه، نهج الكويت، شارع غانا، شارع مدريد، فما اختناق مروري كبير اللي يتواصل حتى لشارع الحبيب بورقيبه، نهج مختار عطيه، نهج روما، شارع فرنسا، نهج المنجي قليل الحركه باش تتواصل غاديك حتى نهج الجزيره، نهج سيدي البشير باب جديد فما حركيه مروريه كبيره وتوقف رسمي في حركه المرور كما نعرفوا، شارع الجمهوريه، شارع المنصف باي، شارع تاه حسين فما سيركيلاسيون في حلق الويد، شارع الحبيب بورقيبه، شارع واحد جون في واحد جوان 1955 فما شويه حركيه غادي في ارينا في طريق الوطني عدد 8 شارع مصطفى محسن، شارع الهدي كراي، شارع الاستقلال وشارع الطيب المهيري فما حركيه مروريه كبيره سيسر ويحكم في المنار في نهج حبيب الشاطي، نهج الهدي توزري، في نهج حسن نوري فما حركيه مروريه غادي كبشمشيو للولايات وتحديدا لولايه زغوين في شارع 14 جون في فما اختناق مروري كبير وتوقف نسبي لحركه المرور في المهديه في شارع علي بلهوين، شارع بشير فار، شارع طيب المهيري وشارع البيئة فما شوية حركية تمشي وتتسارح شوية دونك سيسر ويحكم وطريق سلامة للجميع وخاصة وسعوا بالكم معنا
0: ثانيا زينا لكم الكل طريق سلامة للجميع ونقول لكم اسمعوا موزايك افام عديو بها ثنيا 107.8 افام في اللوتروت هي الفريكانس بتاعنا اللي تنسيك في تعب السياقة تنسيك زادة كيف فيها سخانة وتفرشكك موجتنا هي اللي تفرشكك 107.8 افام
2: كبتها وعدي بها ثنية 107.8 موزايك فم معاك في اللوتوغوت موزايك فم الأولى في تونس بوانغوت أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم
0: ومكملين مع بعض نحن حتى لستة إن شاء الله في أفتر وورك شوية آخر سنة وحكاية من حكاية السيف ولا ذي مكملين مع الموسيقى اللي بنينا إذا عاصي الحلاني في مالي صبر يا ناس نيازينا لكم الكل

0: مالي صبر يا ناس، مرحبا بكم من جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. تمشي وتسويت الحكايه من حكايه الصيف.
1: حكايه الصيف كل يوم في افتر وورك.
0: نرجع بكم في صيف 1789. اسكو سا فو دي كيلكو شوز؟ نحسب روحي استاذ نتاع تاريخ ونذكركم. هل ذكركم التاريخ هذايا بحاجه؟ اليوم 14 جويليه 1720، من في نهار كما اليوم من عام 1789 يعتبر الانطلاق الرسمي لشراره الثوره الفرنسيه اللي استمرت 10 سنوات. لانه برشا ناس ماشي في بالها بانه الثوره الفرنسيه راهي بدات كان عام 9، معناها انتصرت عام 89. نقولوا لا لا لا لا، باديتو، راهي بدات مع 1789 وتواصلت حتى 1799. اي سيدي يا بن سيدي، هات نحكيوا على اسباب هذه الثوره. قلكم بانه في عام 1789 فرنسا كانت اكثر دوله فيها عدد سكان في أوروبا، 26 مليون نسمة في هيك الوقت هذاك. وقتها شكون اللي كان يحكم في فرنسا؟ كان لوي سيز، لوي السادس عشر، اللي تسلم مقاليد الحكم في 1774 وواصل في الحكم حتى 1792. قلكم بأنه وقتها الدولة الفرنسوية صرفت برشا فلوس، خاصة في الحرب الأمريكية، حرب الاستقلال الأمريكية اللي شاركوا فيها معناها الفرنسيس، ومنهم لو فامو لافايت وما أدراك، هذي خير طبعا نحكي وعليه. وقلكم بأنه زاد كيف كيف الحرب هذية اللي كليت برشا من لارجون دو كونتريبيوابل، هذيك علاش شخلى وقتها نظام الملكي الفرنسي يفرض نظام ضريبي غير عادل في البلاد، وكيف كيف قاموا باعتقال زادة عدد من كبير من المفكرين، وهذايا اللي خلى البلاد تعيش حالة احتقان. في المقابل قعدوا معناها الإقطاعيين وكيف كيف الناس اللي معناها علية القوم، وخاصة رجال الكنيسة نحكيه لهنا، قعدوا يلموا في الفلوس وقعدوا أيضا ياخذوا في نفس المميزات. هذاك علاش قاعدة معناها عامة الشعب الكريم ثار وقتها. دونك بدأت الثورة الفرنسية في نهار كما اليوم، نهار 14 جويلية 1789. ناخذوا بعض المحطات المهمة في هذه الثورة التي ألهمت العالم فيما بعد، وألهمت أيضا أوروبا معناها طريق الديمقراطية. ذكروا بأنه أوروبا منذ تقريبا نهاية القرن السادس عشر، مع ظهور دانتي أليغيري صاحب كتاب لا ديفينا كوميديا، الكوميديا الإلهية، واللي مهد أيضا لعصر النهضة وما أدراك ما عصر النهضة، لا رينيسانس، اللي عرفت أسماء كبيرة وكبيرة جدا كيف ما مايكل أنجلو وغيره من ليوناردو دافنشي وغيره أيضا من الأسماء في الفن وإلا في الفكر وإلا أيضا في نحكيه لهنا في الأدب. بدأت لا رينيسانس، وبعدها هي بداية قرن التنوير، لأنه ثورة ما تجيش من غير مثقفين. إذا الكلام مش بيعجب برشا توانسة، أطرحنا نهار دي حبيبنا عملنا ثورة، قدنا قمنا عملنا ثورة، دونك خرج نرمع من الناس وقلنا ثورة. لا لا، ثورة ينظر لها أيضا المفكرين. دونك عرفت وقتها فرنسا وبارتي كبيرة من أوروب ما يسمى بعصر التنوير اللي مهد لظهور هذه الثورة، الثورة الفرنسية. المرحلة الأولانية كما قلت لكم اللي نجم نعتبره 4-3 مراحل موجودين في 10 سنين من الثورة الفرنسية. المرحلة الأولانية بدأت في نهار كيما اليوم 14 جويلية 1789 وتواصلت حتى الأوت 1792، ما يسمى بوقتها لا مونارشي كونستيتيونيل. دونك وقتها تعاملت الملكية الدستورية وتم تأسيس الجمعية الوطنية، وكيف كيف في نهار كيف مليون من عام 1789 تم أيضا احتلال سجن لاباستي ولا قلعة لاباستي. ونقولكم بأنه تم إصدار وقتها بيان حقوق الإنسان ووضع أول دستور لفرنسا. في المرحلة الثانية امتدت من أوت 92 حتى الشهر جويلية 1794، وبدأت المرحلة هذه مع أعلان النظام الجمهوري، وتم إعدام بيان إيفيدامون لوي سيز ومرته ماري أنتوانيت. ماري أنتوانيت يقولوا برشا ناس تعرفوا اللي هي كانت السبب في أنها جابت لي كروسون لفرنسا وايضا اون بون بارتي من لا فينوازري اللي تعرفت بها فرنسا فيما بعد. تقعد هذه المساله مساله صراع وخلاف تاريخي ما بين عدة دول أوروبية. نمشي معاكم للمرحلة الثالثة. مرحلة الثالثة اللي كانت بين 1794 حتى 1799، ونقول لكم بأنه لهنا تم وضع معناها مع دستور جديد للبلاد، ونقول لكم بأنه زاد كيف كيف معناها وقتها شهدت فرنسا العديد من التغييرات، وللأسف الشديد وفات en queue de poisson كيف ما يتقال، على خاطر نابليون بونابارت رجع هذا الكل وحط قال لاخر رجعنا قبل الزيادات كيف ما قال الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ورجع وقتها لا مونارشي، وبعدها هي خذت الثورة الفرنسية منحى آخر وتوليت الجمهوريات من الجمهورية الأولى حتى وصولا للجمهورية الخامسة اللي أسسها شارل دو غول. على كل حال عملت بكم جولة وتاريخ، واليوم معناها تحيي فرنسا 14 جويلية من كل عام ذكرى سقوط سجن لاباستي وأيضا انتصار الثورة الفرنسية، ثورة الأنوار هكا سموها المؤرخين. قولوا لنا انتم كومونتير، هل الثورة الفرنسية تعتبروها ملهمة للعالم؟ هل الثورة الفرنسية اليوم ما زلنا نجم نحكيه على ثورة كبيرة وكبيرة جدا؟ وكيف كيف قولوا لنا شكون أبرز الشخصيات اللي ممكن هكا يقرينا على الثورة الفرنسية قعدت في فخاركم هنا بيرسونيلمون ديما نذكر روبسبيير وما أدرك ما روبسبيير وغيره من الشخصيات الملهمة. على كل حال كانت هذه حكايتنا لليوم، حكاية من حكاية السيف.
1: حكاية السيف كل يوم في After Work. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: نكمل معكم احنا بسان لوفون بشي غالني لنا شوي اخر تينا Do You Love Me Senior على موجة موزايك FM.
1: After Work
2: Visité. Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
3: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: زي كفاية. مرحبا بكم من جديد في أفتر وورك.
1: نسمة بحري،
0: نسمتنا البحري، ونشوفوا أبرز أخبار الشواطئ متاعنا، أبرز الشواطئ اللي نجموا نعوموا فيهم وإحنا ترانكيل، وكيف كيف درجة الحرارة المرتقبة في الشواطئ التونسية، وحتى طقس إن شاء الله ديسي 24 ساعة الجاية. معنا مباشرة المعهد الوطني الجوي مدام سعيدة بن صالح، رحب بك مدام، أهلا وسهلا، شكرا على كل ما تقدموا لنا فيه من معلومات مفيدة على موجات موزي كفام وأيضا للشعب التونسي. دونك اليوم مدام البحورات تعوم الكل ولا ليه؟
2: اي زال نعطيكم الديتاي بتاع البحورات بتاعنا. حبيت جوست نحين شوية على درجات الحرارة اللي سجلناها اليوم. كانت وليد جندوبة سجلنا 47 درجة، في بوسيلم 45 درجة، تونس قرطاج اليوم سجلنا 42 درجة كحرارة قصوى، في شرفش من وليد أريانا 45 درجة، أوزرة من وليد بن عروس 43 درجة، في بنزرت سجلنا 44 درجة كحرارة قصوى، وليد بيجة اليوم في المحطة سجلنا 46 درجة، مجاز البيب كذلك 46 درجة، في وليد زغوين 45 درجة، 45 درجة زادة في تجرين ولاية الكيف، 44 في الكيف، القيروان 43 كانت الحرارة القصوى اليوم، في ولاية سليانة سجلنا 44 درجة كحرارة قصوى، 46 درجة في قعفور. يعني هذه أعلى درجة الحرارة سجلناها اليوم على يعني في المحطات نتاعنا تاع الرصد. بالنسبة للبحر خويا حسن، اليوم نبدأ ببحارات الشمال الغربي، البحر يكون قليل الاستراب إلى مضطرب، في بحارات خليج تونس يكون زاد قليل الاستراب إلى مضطرب، يعني أغلبية السواحل هو قليل الاستراب إلى مضطرب، إلا في خليج قابس يكون بحر قليل الاستراب، يعني هذا إلى قليل الاستراب، وين الريح ما تكونش قوية برشا، ما تتجاوزش يعني 20 كيلومتر في الساعة. في بقية البحارات نجم نعوم أما بحذر، كما قلت أنت خبيديكا، الحذر ديما واجب مهما تكون حالة البحر. وغدوة نتوقع يعني الريح زي تنقص أكثر، ويصير البحر على سواحنا الكل تقريبا يكون هذا إلى قليل الاستراب. غدوة زادة باش نسجل ارتفاع في درجة الحرارة كما قلت في بعض البلايس، تونس تنقص شوية، غدوة يمكن نسجل اليوم سجلنا 42، غدوة نسجل بين 38 و 39 درجة. في بقية المناطق تنجم الحرارة توصل 47 زادة كما اليوم، في جندوبة، في ولاية توزر زادة 47 درجة، في قبلي كذلك 46. يعني هذه هي توقعاتنا بالنسبة لبقية اليوم وغدوة إن شاء الله.
0: على كل حال إن شاء الله نأخذ بالأسباب كما قلت أنت مدام، وإن شاء الله على كل رب يعطينا على قد جهدنا. نشكرك برشا، شكرا جزيلا ليك مدام سعيدة بن صالح، تحياتنا ليك كل عاملك وعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. كانت هذه نسمتنا البحرية.
1: نسمة بحري
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماليس ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM،
0: واحنا مكملين معاكم. بعد شوية الموعد باش يكون مع آخر المستجدات الوطنية والعالمية، كما عودناكم مع المعلم تاع الأخبار الحسين الدبابي. في الوقت هذية ديما عنا ميكس يعمل 66 كيف باي دي جي سليم الصمعي، دي جي نخلة توتسويت لو ميكس أوريونتال. ميكس يعمل كيف اليوم برشا ذكريات وبرشا غنيات، زادة كيف كيف باش تعملوا معاهم جو كبير. توصلنا الأخبار الأربعة على موزايك.
3: Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: Afterwork. صيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك وي في ميش بلاش صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
2: اهلا بكم من جديد الى هذا الموعد الاخباري. وزير الفلاحة عزيم بالشيخ يؤدي اليوم زيارة غير معلنة الى معتمدية غرومبالي مولاية نابل، حيث قام بمعاينة وضعية الاودية والبحيرة الجبلية في المنطقة. ووفق عضو البرلمان عن جهة غرومبالي محمد علي فنيرة، فان اعتمادات اولية بقيمة 1 مليون دينار ستخصص في جزئين لجهر وتنظيف هذه الاودية التي تسببت في تراكم السيول وفيضانات خلال الشتاء المقضي، راكمت معاناة السكان بالتجمعات السكنية في منطقة جبل الطريف. ووفق النائب فنيرة، شملت زيارة وزير الفلاحة السدود الصغرى والبحيرات المائية في الجهة لمعاينة عمليات الإصلاح الجاري تنفيذها مع التركيز على أعمال صيانة وادي جديدة والمصفات المائية التابعة للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه. في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وكالة نور نيوز الإيرانية تنقل عن مصدر عسكري تأكيده أن الرد على حصار موانئ إيران سيتجاوز حسابات وتصورات مخططيه، محذرا من تداعيات هذا الحصار على المنطقة والاقتصاد العالمي. ووكالة نور نيوز الإيرانية تنقل عن مصدر عسكري إيراني تحذيراته من أن حصار موانئ إيران سيسبب ظروفا غير متوقعة للمنطقة بأكملها والاقتصاد العالمي، وسيؤدي لقطع الممرات البحرية الحيوية. في فلسطين المحتلة، استشهاد 7 من ضباط وأفراد الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا، في قصف صهيوني استهدف نقطة كانوا موجودين فيها غربي مخيم جباليا شمال القطاع. وشن الاحتلال الصهيوني عدة اعتداءات على مناطق مختلفة في القطاع أو في قطاع غزة يوم الثلاثاء، وقد ارتقى أيضا عنصر تأمين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية غرب رفح جنوبي القطاع. كما استشهد شخص وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيمة في محيط أبراج طيبة بخان يونس جنوبي القطاع، فيما أصيبت طفلة فلسطينية بنيران الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس. رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في جنيف يفيد بأن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يبلغ على الأقل ضعف العدد الرسمي، وهو 1963 حالة، وربما 4 أضعاف هذا الرقم. نهاية هذه الجولة والمشوار، تواصل مع أحسن وكامل فريق أفتر وورك، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس. After work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لستة متاع العشيه على موزايك اف ام.
1: مرحبا بكم رجيت في افتر وورك على الاولى في تونس توا الاربعه واربعة على موجاتنا. نسلموا عليكم الناس كل تسمعوا فينا في الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام كيف كيف على السيت تاعنا موزايك اف ام بوانيت على مختلف الترددات دا كيف كيف داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. نرحبوا بالناس الكل اللي قاعده تسمع في موزايك اف ام. واليوم عندي ترحاب خاص وخاص جدا بالامير الصغير نوتخ بوتي برانس لوكا اليوم سفين اللي يجي أول مرة لبلاده تونس. قلوا ساعة حمد الله على سلامتك يا لوكا وحمد الله زادة على سلامة سيليا الوالدة متاعك وكيف كيف نهنيه خونا مالك ونهنيه زادة لي بابي إلي مامي إي جوستومون راهو ما فماش كان مامي إيمان اللي تحبك زادة كيف كيف على خاطر عندك مامي لالا وعندك مامي إيناس بن مبارك اللي يحبوك برشا برشا خويت مامي إيمان واللي يقولوا لك مرحبا بيك نورتنا حياتنا نورت الدنيا واليوم الأول مرة تنور تونس تونس بلادك اللي تحبك برشا برشا وإحنا الكلنا نقولوا لك يا لوكا ربي يعطيك الوقت الطيب ربي يفضلك وربي إن شاء الله يعطيك الوقت الطيب ويخليك السيليا ويخليك المالك ويخليك زادة كيف كيف للبابي وللمامي وزادة للتونتون اللي حبوك برشا برشا وانت نوارة في حياة العائلات الكل. نحكي هنية على عائلة سفين وعائلة شكيلي وعائلة بن مبارك اللي كلهم يقولوا لك بصوت واحد مرحبا بيك في حياتنا نحبوك برشا برشا بيانفينو لوكا والحمد لله على سلامتك وسلامة أميمتك. مبروك مبروك.

0: نسلم برشا على صديقتنا إيمان عكيشة، تحية كبيرة لها. إيمان الباهية اللي تهني اليوم بنوتتها المزيانة، بنتها الكبيرة ونورت عينها وربي فضلها لك يا إيمان يا باهية. اليوم تقول لبنتها منيا الماجري ربي خليك ليا يا نور عيني، كل عام وانت حية بألف خير، وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. ربي يفضلها لك منيا، وإن شاء الله يا منيا نشوفوك ناجحة ومتألقة وفي أعلى المراتب، وربي يفضل لك ماما إيمان، وإن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير يا منيا يا مزيانة. وهابي بيرثداي اليوم تمشي لجرومبيليا عند بنوتتنا التحفونة والمزيانة ميسا بالهادي، اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها. ديديكاس تري تري سبيسيال لجهة دو لابار دو سون بابا مي طارق بالهادي، اكيد ذاك المعلم اللي عرسوا على العين. سامامون سامية خوها مهدي عموماتها، وسبيسيالمون طنطن عادل اللي يحبها برشا برشا من عند خالتها وخوالها ومن عند زيدة كيف كيف ساكوزين هويم اللي تقولها ربي خليك ليا. ساكوزين هويم جستمون هي وصغيراتها سليمة ويوسف، واحنا نقول لك ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب، وان شاء الله كل عام وانت حية بألف خير يا ميسة يا مزيانة، وربي فضلك لسامية ولطارق. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you. يلا نمشيو توت سويت لايك ديسلايك على موجات موزايك اف ام. لايك ديسلايك، والله باش نحكي لكم على فيديو شفته نهار الحد في الليل، دار برشا مازال يدور على لي ريزو سوسيو. احنا لانه في موزايك اف ام نحترم الخصوصيه ونحترم بانه الوليد اللي في الفيديو قصر، دونك قمنا اون فلوتي معناها التصويره نتاعو الوليد. ونحب ان نذكر بانه هالفيديو هذيا نقلتها عده مواقع تواصل اجتماعي، فيديو تعمل كيف علاش يقول قايد، لانه شفنا فيها وليد تحفون برشا يقرا العام الجاي، عمره 15 سنه، اسمه علي، يقرا العام الجاي سنه 9 اساسي. صديقنا ايمن برضو قاعد معناها يحوص في البحر وشاف الوليد هذايا وعمل معاه اون انترفيو تعمل 66 كيف. علي كان يدور يبيع معناها على البحر، يبيع في خبز الطابونه وكيف كيف يبيع في العبود، وقت الهندي يبيع زاد الهندي. حكى معاها صديقنا ايمن، وهكا اكتشفنا من خلال لي كيستيون اللي طرحهم ايمن اكتشفنا شخصيه قويه لعلي اللي حكى برشا عزه نفس وبرشا كرامة وبرشا فخر وبرشا محبة زادة كيف كيف، بأنه يخدم في الصيف باش يعاون دارهم ويعاون روحه، مقتنع بأنه العمل هو اللي يحدد زادة كيف كيف معدن الإنسان ومعدن الرجال. قال هو ما يخممش يحشمش بشيء مدام يخدم ويقرأ، وخاصة أنه ما يعملش مشاكل ويقول الكلمة الطيبة لكل إنسان، يعرض ويشجع الصغيرات اللي كيفه يمشي بوسه ويقولهم ربي يعينكم هني بحذكم أنا أخوكم. الحقيقة لوليد تبارك الله عليه، واليوم نحب أنا نحيي من هوني من موزايك فام البو والأم اللي ربيه، يرحم الميمة اللي جابت واللي ربيت، وتبارك الله على البو زادة كيف اللي أعطاها الثقة هذه الكل لهالوليد هذا علي، علي اللي أعطانا الكلنا دروس في الحياة. هات اسمو علي يلا
1: عشنا والله يسلمك،
2: ريتك قبيلة تبيع في الطابونة محلك على الأخر والله
1: والله يعطيك الصحة ويرحم والدي.
2: شو اسمك انت؟
1: اسمي علي.
2: شو تعمل، تقرأ ولا تخدم؟
1: نقرأ ونخدم الزوز.
2: نقرأ
1: تو تعديت للنفية 9 أساسي ونبيع في الطابونة والعبود، وبعد يجي الهندي نبيع الهندي، نبرو مصروف ونعاون رواحنا. عمري 15 سنة الحمد لله يا ربي، ما نصارب حتى شيء،
2: ما تصعرب حتى شيء
1: والله، حتى شيء
2: كل شيء
1: أموري مريض والله، ما نعرف إيش تفول أمه والله، حبيت دي مرة دي ما نسلم عليه دي ما نقول له كلمة باية كلمة طيبة تفرح، حتى كي ما يبيع السنة يروح فرحان، يروح شيخ يقول لك العبد ذاك فرحني، ويقعد يدعي لك في دعيوة باية، يقول لك على القليل أقول حاجة باية ولا اسكت. فليقل خيرا او يصمت. شجعوني بابا مسكين مريض، معلمنا التربيه والاخلاق، لنا معلمنا نحترموا الكبير، معلمنا كيفاش نتعاملوا مع العباد، معلمنا ما نسبوا حتى حد، ما نعاركوا حتى حد، نقرا لارواحنا باش نكبروا وما نكونوا خير منه، ما نكونوش اقل منه. الحمد لله يا ربي الامور ديما ماشيه والحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله، الحمد لله. يجيبك في الصيب وربي يوفقك وربي يعطيك الخير.
0: تحية الأيمن باردو اللي خلينا نكتشفوا هالوليد هذايا علولو، تحية الوالدين متاع لي اللي بالحق أعطاونا لكلنا دروس في هذه الحياة. الحقيقة اللي معناها لغياكسيون يزمكم تشوفوا التعليقات متاع الناس اللي عجبهم علي واللي قالوا هذايا الوليد اللي بالحق يلزم يكون قدوة لصغيراتنا اليوم. هو اللي أثبت بأنه مازال في الدنيا هذايا برشا خير. فكل حب لعلولو، ربي ونشحك وربي يعطيك الوقت الطيب وربي فضلك إن شاء الله الوالد والوالدة متاعك بكودو كومنتير بالحق تخي بوزيتيف. ونفرحوا برشا اليوم وقت نشوفه وليد هكايا سيلف ميد مان من تو بدا يكون في روحه بروحه. إن شاء الله ربي يعينه، إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب يا رب العالمين. نعم.
3: لايك ديسلايك أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: How you feel على موجات موزيك FM. سلام عليكم الناس كل وين ما كنتوا. نوصلكم صوت الأولى في تونس. يعني نمشي تو سويت. لازمك تعرف أي لا قدر الله كان صارت لك انتوكسيكاسيون اليمونتيغ شنو يلزمك تعمل؟ إن شاء الله ربي يعافينا ويعافيكم. ولكن الحالات نتاع التسمم الغذائي هذية تنجم تصير. علاش؟ على خاطر وقت اللي ما نحترموش معناها أدنى شروط حفظ الصحة. لهنا وقت الكونتومبريز دو شين دو فخوا باغ إكزومبل، ولا وقت اللي من ندخلوا ماكلة مثلا نخرجوها باغ إكزومبل من الغيفريجيراتور وديريكتومون سخنوها، تنجم التورن، نجم مزده كيف كيف ماكله تقراص وحنا ما نشلقوش بها. فما برشا انواع متاع تسممات غذائيه. ولكن علاش تسجيل نحبوا نحكيوا اليوم؟ علاش يسجل مثلا وقت نسجلوا حاله تسمم غذائي للمواطنين يخافوا، خاصه في الصيف لانه ترتفع فيه اولا درجه الحراره، تزيد احتماليه فساد الماكله. المختصين هنا يقولوا بانه التصرف السريع والالتزام بالارشادات الصحيه يساهموا في الحد من المضاعفات وحمايه الصحه العامه. دونك تشمل الاعراض الاكثر شيوعا للتسمم الغذائي هي حاشاكم الغثيان والتقيؤ، معناها الانسان يمشي يرجع يفومي حاشاكم حاشا من يسمع حاشا من يعدي، والا كيف كيف تكون معها دياري اسهال، ولا الا دي معناها ديمو دو فونتر، دونك الانسان يكرشو توجع. وعاده تتصاحب هالاعراض هذه الكل بحمى تطلع، وكل إنسان لبس عليه فجأة يولي يهفي، عنده سخانة، وهلا زاد كيف كيف ينجم الإنسان يوصل في حالات للديزيدغاتاسيون الجفاف. ربي يعافينا الناس لكل وقت تظهر عليك واحدة من الأعراض هذية. قلك بأنه أول حاجة تعملها يزمك تشرب ماء، يزمك تشرب برشا ماء على خاطر بدنك فقد برشا ماء. كيف كيف تحاول تتجنب أنك تاكل الماكلة اللي فيها برشا زيوتة برشا جرا، وإلا خاصة الماكلة الحارة، وإلا الماكلة اللي تكون فيها برشا إفاحات. دونك لهنا زاد كيف كيف ينصح بأنه الإنسان وقت اللي يدخل التواليت معناها كيف كيف يحاول أنه يعقم التواليت هذية بعد ما يقضي الحاجة متاعه، ويغسل يديه مليح مليح لمنع انتقال العدوى، خاصة وكان السبب معناها هو معناها نقولكم بأنه كان السبب هو كما قلنا فيروس وإلا البكتيريا هذه. والأهم من هذا الكل أن الإنسان يريح بدنه. دونك وفي حال كانت الأعراض أكبر من هكذا الكل هذا الكل وتقلق برشا، وإلا استمرت أكثر من نهارين، ولا ظهرت علامات الجفاف، وإلا أصابت الأطفال لا قدر الله ولا كبار السن، لهنا ولا الحوامل زاد ربي يحفظكم وربي يوصلكم ويوصل بالسلم إن شاء الله. أول حاجة نعملوها نمشي والأقرب معناها مستوصف بحذنا، أقرب ديسبونسير بحذنا، أقرب سبيتار بحذنا، أقرب طبيب عائلة بحذنا لتلقي الرعاية الطبية. ونحاولوا بأنه لهنا نبعدوا على أنه نشريه الأدوية من مخاخنا. لوتو ميديكاسيون التداوي الذاتي راهو كارثة بكل ما تحمل كلمة من معنى. الإنسان اللي يجيه انتوكسيكاسيون ولا قدر الله يغر زمان ومخه يقول له برا خذ انتيبيوتيك، قولكم بأنه قد يوصل إلى معناها نتائج وخيمة ووخيمة جدا. دونك لهنا نزيد نوصيو العبيد بأنه أهم حاجة باش نبعدوا على الانتوكسيكاسيون نحاولوا أن نلتزم بقواعد النظافة وحفظ الأغذية سورتو في درجة الحرارة المناسبة، والتأكد أيضا من صلاحية معناها المنتجات. وكما قلنا لكم نحاولوا أنه نحوزوا الماكلة بطريقة معينة، حتى في الغيفريجيراتور ما نحطوش باغ إكزومبل ماكلة طيبة مع ماكلة نية، كل طاق نحطوا فيه نوع متاع ماكلة. ونقول لكم بأنه زادة كيف كيف الأخذ بالأسباب، غسل اليدين، و ديما التنظيف المستمر ديما يحمي الناس، وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا.
1: لازمك تعرف After Work كل يوم اثنين الجمعة من المدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: ما زلنا مكملين مع بعض نحن حتى لستة متاع العشية في After Work على الأولى في تونس. أي أخويا إجا نحفلوها وعطينا ستة لنا.

ادم بورت في بوزيشنز على موجات موزيك اف ام. مرحبا بكم من جديد وين ما كنتم, نكملوا بعضنا ان شاء الله حتى للستة امتاع العشيه. مرحبا باللي كومونتير نتاعكم, وايضا مرحبا زيدا كما قلت لكم باللي ميساج نتاعكم على الميغو واتساب نتاعنا 23 500 و13 نلف. سلام برشا لصديقنا اشرف بالطيب اللي يسلم برشا على صديق على صديقتنا اماني, زوجته اماني, نعم زوجته اماني اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها. نقول لها يا اماني ربي يفضلك ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير, وهو يقول لها نحبك برشا برشا. دونك اشرف يقول اماني نحبك برشا برشا, ويقول زيد كيف كيف البنتهم العزيزه رحمه اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها الاول. دونك اليوم نحب نقولوا الاماني والرحمه ان شاء الله كل عام وانتم مليين حياه. خونا ايمن اشرف عفوا بالخير. دونك تحيه كبيره من خونا اشرف بالطيب مرته اماني بمناسبه اليوم عيد ميلادها, نقولها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير. وكيف كيف يتمنى البنوت ورحمه ان شاء الله بطول العمر. دونك من عند اشرف الاماني والبنت رحمه نقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم حيه بالخير, وان شاء الله كل عام وانتم مليين زاد كيف كيف. حياه اشرف برشا محبه. احنا مازلنا مكملين مع وائل كفوري, انتم طلبتوا واحنا تتسويت نلبي لكم الطلب نتاعكم. ميت فيكي صديقتنا حياه من الهواريه, تحيه لها, هذه انكوت كور من القلب, القلب يا حيوتها يا بهيه.

ميت فيكي ومشرح موت. تحية لكم الناس الكل, شكرا على تفاعلاتكم. ديديكاس خطري سبيسيال صديقتنا العزيزة فريل رويس يفوز جميلي, تسمع فينا من جوهرة الساحل سوسة. تحية كبيرة ليك فريل يا باهية, تحيتنا للعائلة الكل, وكيف كيف للناس اللي قاعدين يخدموا معاكم. نقول لك إن شاء الله ديما مستمتعين بموجات موزايكا فام. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. سلام برش على صديقنا محمد رفيق رباعي, تحية كبيرة ليه. وعنا ديديكاس دولا باغ دو محمد رفيق, يقول عيد ميلاد سعيد غالية الحناشي اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها لول بوها سيف الله. أمها نوال يتمنولها عيد ميلاد سعيد وعمر مديد. ربي إن شاء الله يعطيك الوقت الطيب يا غالية, وتتربى إن شاء الله في عز أختنا نوال وأخونا سيف الله. وهابي بيرثدي يا غالية يا ابننا. احنا مكملين معكم بعد اخبار الخمسة مع المعلم بتاع الاخبار الحسين الدبابي, موجز الخامسة على الاولى في تونس. بعد هو شعلنا سيدي يعطينا هذا صابر الرباعي. صابر الرباعي اللي بش يكون غدوة 16 بعد غدوة بيتو 16 جويلية 2026 في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي على هذا الركح الأثري العريق. يفتتح هذا الصوت التونسي والعربي والعالمي الحقيقة صابر الرباعي بمشاركة وسبيشال جيست من الكبير لطفي بوشناق, كيف كيف الصوت المتميز محمد علي شبيل, ولابيبيت بتاع الحفلة باش تكون بوثينة النابولي, الصوت لطوال مونطونت بوثينة النابولي اللي كانت ضيفتنا منذ ايامتهم في كورنيش البارحة مع سامية الحامي. لا يمد دخلوا عليه كبرت خوي, كان هي وسامية البارحة عملوا اون اكسلنت انترفيو. عاود نذكركم نجوم الصيف الكل تلقاهم في كورنيش يوميا 7 على 7 من الاثنين الجمعة مع سامية, والويكاند يكونوا مع صلاح الدين السكوح. يلا خليكم شوي اخر مع صابر الرباعي, قبله هو الحسين الدبابي في موجز الخامسة على الأولى في تونس. يلا أخويا أعطينا بيجي جو على موجات موزايكا فام. مازلت برشا جود فايب تستنى فيكم من توا حتى الستة, هذه أفتر وورك. سنيتكم زينة الناس الكل, طريق السلامة للجميع. رحبوا بكم على مختلف الترددات كيف كيف فيها الابليكاسيون بتاعنا موزايكا فام, تيليشارجابل على اي او اس ولا اندرويد, وعلى موقع الموقع الأول في البلاد موزايكا فام .net من تلقاو كافة الأخبار اللي تهمك من قريب وإلا من بعيد. اللي كيف الكل تكمل معنا حتى الستة, مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع.

0: ولا تيوب موزايك اف ام الاولى في تونس افتر وورك بيبيسيتي موزايك اف ام حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الاولى في تونس
1: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تغربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
2: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات جلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
3: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير سهرة الافتتاح الجمعة 17 جويليا مع الفنانة آية دغروش
4: الناجوز يتكلم الكاليس والناجوز يتكلم
3: تباع تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا وموزايك اف ام
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
5: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري مكتب البرلمان ينظر خلال اجتماعه اليوم في 5 مشاريع قوانين وردت على المجلس مع استعجال النظر في 3 منها من بينها اتفاقية ضمان قرض لشركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ويقرر إحالة جميع المشاريع إلى لجنة المالية والميزانية وزير أمنية الدولة وشؤون العقارية والدراذير يؤكد أن توفير عقارات خالية من النزاعات ورقمنة التصرف فيها والتحديث الإطار القانوني تعد شروط أساسية لاستقطاب المستثمرين وتسريع إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وفي تصريح للزميلة بشرى السلامي خلال ندوة في العاصمة اليوم الوزير الهذيلي وضح أن المقاربة الجديدة للاستثمار لم تعد تقوم فقط على الامتيازات وإنما على منظومة متكاملة تشمل إدارة ناجعة وتشريعات مستقرة ومؤسسات فاعلة ورقابة ومرافقة للمستثمرين
6: هناك مقاربة جديدة للاستثمار الاستثمار لم يعد يرتكز على الحوافز والامتيازات بل هناك مقاربة جديدة في أنه الاستثمار يستند على إدارة ناجعة قوانين مستقرة مؤسسات فعالة رقابة ومساندة وكذلك إرادة صادقة من الطرفين سواء كانت الدولة أو المستثمر الحقيقة مشينا هذه المقاربة تبعا للتجارب اللي خذناها في الاستثمارات السابقة دونك خلاصة أول حاجة قلنا القوانين يجب تنقيحها أول ما بدينا بالتنقيحات وأهم تنقيح وأهم نص قانوني هو مجلة أملاك الدولة هذه المجلة عندها رؤية جديدة للاستثمار أصبحت هناك آليات جديدة للاستثمار كاللزمة وكالإشعال الوقتي والشراكة بين القطاع العام والخاص دونك هذه الملامح الأساسية كذلك ما جاءت به هذه المجلة هو دور وزير أملاك الدولة في حماية ملك الدولة
5: في أبرز الأخبار على الصعيد الدولي وفي محاولة لدفع اتفاق الإطار نحو التنفيذ يستأنف الوفدان اللبناني والإسرائيلي في روما الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، فيما تتصدر ملفات الانسحاب الإسرائيلي والترتيبات الأمنية وسلاح حزب الله جدول العمل. في وقت تنشغل فيه دول العالم بالحروب والأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية، يبرز تحد آخر أكثر هدوءا لكنه قد يكون أشد تأثيرا على مستقبل البشرية، وهو الانخفاض غير المسبوق في معدل الإنجاب مقابل تسارع وتيرة الشيخوخة السكانية، وهو تحول ديموغرافي بات يثير قلق الحكومات والخبراء في مختلف أنحاء العالم. تقرير خولة كامل.
7: تشهد عشرات الدول اليوم تراجعا ملحوظا في عدد المواليد، حتى ان العديد منها اصبح يسجل معدلات انجاب تقل عن المستوى اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان، وتشمل هذه الظاهره دولا مثل كوريا الجنوبيه واليابان وايطاليا واسبانيا والصين وغيرها. ويحذر خبراء السكان من ان استمرار هذا التراجع ستكون له تداعيات اقتصاديه واجتماعيه واسعه، ابرزها تقلص عدد الاشخاص في سن العمل وارتفاع نسبه كبار السن، ما يزيد الضغط على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية ويهدد وتيرة النمو الاقتصادي في عدد من البلدان، في وقت تجد فيه الحكومات صعوبة في إقناع الشباب بتكوين أسر أكبر نتيجة ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة وتغير أنماط الحياة. واليوم يعيش أكثر من ثلثي سكان العالم في دول يقل فيها معدل الإنجاب عن مستوى الإحلال، وهو عدد الأطفال الذي يجب أن تنجبهم المرأة في المتوسط حتى يحافظ المجتمع على نفس عدد السكان من جيل إلى آخر، ما يعني أن هذه الدول لن تتمكن مستقبلا من الحفاظ على عدد سكانها دون الهجرة. وفي مواجهة هذا التحدي أطلقت حكومات عدة حزم دعم مالي للأسر، ومنحت امتيازات ضريبية، ووسعت إجازات الأمومة والأبوة، كما استثمرت في خدمات رعاية الأطفال أملا في تشجيع المواطنين على الإنجاب. ولعل المفارقة الأبرز أن العالم الذي كان يخشى الاكتظاظ السكاني قبل عقود بات اليوم يستعد لمواجهة تحد مختلف تماما، مجتمعات تشيخ بسرعة ومواليد يتراجع عددهم عاما بعد عام في تحول قد يعيد رسم الخارطة الاقتصادية والاجتماعية للعالم خلال القرن 21.
5: نهاية هذه الجولة والمشورة، تواصل في أفتر وورك، كونوا معنا.
0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزيك FM.

0: أول نظرة. هذا أمير الطرب العربي صبر بي على موجة موزيك فيم. مرحبا بكم جديد في أفتر وورك.
1: فيها وعليها
0: فيها وعليها نحكي والمرة هذية على الحقيقة معناها تنقولوا كل عام نرجع نحكيه على نفس المعبوكة ونفس المشاكل اللي تتكرر في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة. نمشي وديما البحر بكلنا شتوت تولي هي نوتخو سانكتوير ملاذنا الآمن. لهنا نحكيه على آلاف العائلات بالمئات الآلاف من العائلات اللي تبحث عن الراحة والاستجمام، غير أنه لحظات هذية متاع الاستجمام تنجم تنقلب إلى مأساة بسبب حوادث الغرق اللي تتكرر كل عام، اللي لقد قدر الله والله ليب لينا يحط صغيره في شامبرير ويهربي، ولا كيف كيف يخلي مرأة كبيرة ولا رجل كبير يعوم وكيف كيف ويخفى عليه دونك.

0: إلا أكل ناس كلي تعرف أنت تدخل في الغريق فما الويد الأول والويد الثاني ويجا نود الفوت والويد الثالث. يا ولدي اتقوا الله يا ولدي حطوا ربي في بالكم راهو ميجيش هذي الكل راهو هذي الإنسان البحر يقعد ديما غدار. اسألوا البحارة طو يقولوا لكم هل البحر غدار ولا لا. الحقيقة قدنا نحكيه فيه ونوعيه الناس وباقي شوية خاصة وقت اللي نشوفوا الضحية الخرينية اللي صارت في ولاية نابل في المعمورة وين شاب في مقتبل العمر نقول لكم بأنه حاول أنه ينقذ ضحى بحياته وأنقذ زوج صغيرات كانوا باش يغرقوا لأنه قلت لكم البحر غدار هكا ولا ليه. وقت اللي مالوغوزمون بعد ما منحهم هما غرق هو. تفاصيل الحادثة هذية يقولكم بأنه تقول بأنه هالشاب هذية المتوفى إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه ويصبر إن شاء الله أهله ما عنده حتى سيلة قرابة بزوز بنات ولكن ما ترددش في التدخل وأيضا ما معناها ما خممش وقت اللي سمع نداءات الاستغاثة وشافهم يسارعوا في الموت بشجاعة كبيرة شق البحر وتمكن من انقاذهم وإيصالهم إلى مكان آمن في مشهد جسد روح التضحية ونكران الذات. غير أنه لحظة البطولة هذه تحولت إلى مأساة بعد ما تحرث الشاب بعد عملية الانقاذ إلى صعوبات بسبب قوة التيارات البحرية والسحب المائي دونك الكرينتي اللي نقولوا عليه. هذا ما أدى إلى جرفه بعيدا عن الشاطئ رغم محاولات إسعافه انعاشه فارق الحياة بعد ما تعرض له لأنه شرب برشا ماء دونك فارق الحياة. خلفت الحادثة هذه حالة من الحزن والتأثر وبقات قصة شهادته على قصة الاستشهادة متاعه معناه والشهادة متاعه معناه شهادة على شجاعة شخص اختار إنقاذ حياة الآخرين لكن كان الثمن هو الحياة متاعه. هذاك علاش اليوم لازمنا ننشر ثقافة عن الإسعافات الأولية وتدخل الآمن لإنقاذ الغرقة وكيف كيف نتعلموا أنكور أون فوا ما نعوموش في شاطئ غير محمي ما فهميش حماية مدنية فهميش صباح منقذ دوغ سيبا لابين نمشيو لبلاصة راهو هنا ما وغادي ما نمشيو البقعة وين لقدر الله إذا الإنسان تحاول معناها تعرض إلى الغرق فيلقى شكون ينقذه. ربي يرحمه الشيب هذية وإن شاء الله يا ربي ما نعودوش نسمعه بمثل هذه المآسي في بحوراتنا. ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا.
1: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: I feel it coming على موجات موزايك اف ام. هذا The Weeknd featuring Daft Punk. تحية لكم الناس الكل. 5:30 الموعد اليومي مع هاي تيك, اخر اخبار عالم التكنولوجيا.
1: مع بوريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر دي بي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اوريدو, طور عالمك.
3: اهلا وسهلا, مرحبا بكم. هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. الترتيب التوب 10 متاع ابرز لجنراتور متاع تصور عن طريق الذكاء الاصطناعي, خرج المره هذه مع عند ارتفيشال اناليسيس. ترتيب واحد اخر مخالف للترتيب اللي حكينا عليه من مده مش بعيده برشا فيما يخص الام ارين. على كل هذا تشوفوا شنو في الترتيب هذا, شنو فما في التوب 10. اوبن اي اي حاضره بقوه بالنسبه لجي بي دي ايمج 1.5. هاي لحد الان اوبن اي اي تسيطر بالكدي على الترتيب هذا. نذكركم انه جي بي تي ايمج 1.5 خرج من ديسمبر 2025 وطيلة شهر جانفي, ولحد الان الموديل هذا مسيطر وهو صاحب المرتبة الاولى. بعده يجي نانو بانانا برو جيميناي 3 برو ايمج اللي زاد هو بيدو, خرج في نوفمبر 2025 ومازال حاضر بقوة في التوب 3 وفي اكثر الترتيبات. نقاو في المرتبة الثانية, في المرتبة الثالثة والرابعة نقاو دو موديل بالنسبة لي بلاك فورست لابس. نقاو فلاكس 2 بالنسبة لي المود ماكس, فلكس 2 بالنسبه للمود برو بالنسبه للمرتبه الثالثه والرابعه. في المرتبه الخامسه قاو سي دريم 4.0 مع باي دانس, وفي المرتبه السادسه بلاك فورست لابس ترجع من جديد بفلكس 2 فليكس. في المرتبه السابعه قاو اكس اي اي بجروك ايماجين ايمج الموديل هذا اللي خرج في جون في 26. في المرتبه الثامنه قاو جوجل بي ايماجين 4 الترا. في المرتبه التاسعه قاو باي دانس مع سي دريم 4.5 اللي ما كنا نتوقع انه باش يكون حاضر بقوه في ترتيب وينافس حتى نانو بانانا برو, الا انه حسب لي بنشمارك ماهوش قادر انه يتعدى التوب 5. ونقاو المره هذه في المرتبه 9 كما قلت لكم. في المرتبه 10 نقاو جوجل بالموديل نانو بانانا العادي جيميناي 2.5 فلاش ايمج اللي خرج في اوت 2025. 19% من المراهقين الصغار لي جون اللي عمرهم بين 13 و15 سنه ويستعملوا انستغرام شافوا صور اباحيه على انستغرام, التطبيق نتاع شركه ميتا. الوثيقه هذه تمثل واحده من ابرز الوثائق اللي حاضر في ملف قضائي كبير ياسر بالنسبه لشركه ميتا. قضيه كبيره ياسر تم رفعها منذ اسابيع بالنسبه لشركه ميتا في تعاملها مع المراهقين, في تعاملها مع المحتوى نتاعها. وميتا بشتاق روحها مرة أخرى في قلب العاصفة هذه, بما أنه مش كان الوثيقة هذه كاو تحكي على الفضيحة في كيفاش تتعامل شركة ميتا مع المحتوى المخصص للمراهقين, بل أنه ميتا مثلا كانت في بالها أنه الانكريبتاج التشفير من طرف لطرف باش يعرق الشركة أنها توقف التحرش الجنسي ضد الجون هذوما اللي كما قلت لكم مراهقين صغار في العمر. وشركة ميتا رغم علمها بالشيء هذا إلا أنها قررت أنها تمشي في البروسيدور هذه وخدمة على الانكريبتاج دو بوتون بو اللي يمثل حل السلامة بالنسبة للمستعملين عادة بالنسبة للمحتوى متاعهم, لكن مشكلة كبيرة ياسر بالنسبة لحماية المراهقين. الدوسي الكبير هذايا دوسي يغيب ويرجع لك المرة هذايا, دعوة قضائية في محكمة أمريكية, والموضوع حسب المقربين للملف هذايا يقول انه باش يكون عنده تبعات كبيرة ياسر, بما انه لحد الان قاعدة كل مرة تخرج وثيقة تأكد التورط متاع شركة ميتا والتساهل متاعها مع الجرائم الإلكترونية اللي عرضتها المراهقين هذوما. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقرأ على السيت بتاعنا mosaikfm.net.
1: مع بوريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر دي بي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اريدو, طور عالمك. After

رامي صبري أجمل ليالي على موجات موزايك فيم. مرحبا بكم من جديد في أفتر وورك. فلاش باك فلاش باك هيتس توتويت على موجات موزايك فيم. تحية لكم الناس الكل. قبل ما حبيت نسلم على قبل ما نحكي لكم على فلاش باك هيتس حبيت نسلم على عبيد الكل قاعد فعل معنا على باش فيسبوك متاعنا موزايك فيم. شكرا لمحبتكم وشكرا على وفائكم. نرجع بكم ال 26 نوفمبر 1991 وين أصدر كينج أوف بوب مايكل جاكسون الألبوم متاعه دانجرس اللي احتوى على 14 قديش تيتر. ينعم منهم Given to me وكيف كيف كانت هير من واحدة من دونك من أكثر الأغنيات اللي تشهرت ذا كيف كيف كانت كانت كانت let her get away. ونحكيه على remember the time, نحكيه ذا كيف كيف على jam, نحكيه على أيضا واحدة من الأغنيات المشهورة اللي هي هو زيت given to me ذا كيف كيف you will be there الأغنية اللي حبوها الناس الكل keep faith وما أدراك ما keep faith. ولكن اليوم اخترت لكم التيتر بتاع الألبوم اللي هو Dangerous الأغنية ذي اللي سمعوها بعد الفاصل وتوصلنا زي كيف كيف للموعد اليومي مع جونا التونسي الشعبي. بعد شوية تحية لكم الناس كل وين ما كنتوا. Dangerous سمعوها بعد الفاصل. يلا جو After Work موزايك فم حاضرين إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فم.

0: ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

King of Pop Michael Jackson Dangerous. هكا نخلو معكم لفان دو After Work ليوم نهار 3/14/2026. يلا نشكروا ليكيب الكل رفقتنا من الساعتين تاع القايلة. ميرسي بوكو لبنى السريعة كانت معنا في الإخراج الرقمي. تحية كبيرة للجميلة أميم علي كانت معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي. ميرسي الجميل خونا البوغوس خونا محمد علي أبو يحيى, تحية ليك خويا, شكرا ليك صاحبي, شكر جزيل الشاكر والحاج كانوا معنا في أيضا التنسيق العام للحصة. خليكم شوية آخر والموعد اليومي يكون مع ريكاب سبور مع حيدر الشيرني, بعد هي كورنيش مع صديقتنا العزيزة سامية الحامي, والسهرية تكون مع اسماعيل من 9 حتى لنص الليل في هابي اور على الاولى في تونس. انا حصلها ميلي نقول لكم متقابلوا غد وان شاء الله ميمغون فريكونس على الاولى في تونس من ساعتين حتى لستة. خليكم مع ينجوم الليل الضوية, واحدة من اللي هيت نتاع هشام سلام, معها برشا ذكريات وقليكم زيدك في أنت خدوب ما. خليكم تتسويت مع أخبار السادسة مع الحسين الدبيبي, بعد هي آخر الأخبار الرياضية في سبور إكسبريس. أدوما إن شاء الله, باي باي.

0: After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين غارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
2: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف السنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: كاليبسو Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet
0: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
4: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
5: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموعد الإخباري. صدور قرار مشترك من وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة والمالية في الرائد الرسمي اليوم يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية للأشخاص المصابين بمرض أطفال القمر ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى الحساسية ضد مادة الجلوتين. وينص الفصل 35 من قانون المالية لسنة 26 و2000 على إسناد منحة مالية شهرية بقيمة 130 دينارا لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لفائدة الأشخاص المصابين بمرض أطفال القمر غير المشمولين بنظام قانوني للتغطية الاجتماعية. كما أقر الفصل ذاته منحة مالية شهرية ب 130 دينارا لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الغذائية بالنسبة لمرضى حساسية دابوق القمح أو ما يعرف بالحساسية ضد مادة الجلوتين من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة في برنامج الأمل الاجتماعي. الدولة لن تعرض مستقبلا أي عقار يشوبه نزاع قانوني، خاصة بالنسبة إلى المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وفق ما أكده وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي خلال ندوة في العاصمة اليوم. وفي تصريح للزميلة بشرى السلامي، الوزير الهذيلي يعلن عن إطلاق مشروع خارطة رقمية للعقارات الدولية يبدأ بالعقارات الفلاحية ويهدف إلى تمكين المستثمر من الاطلاع مسبقا على الوضعيات القانونية والفنية لكل عقار.
6: وأكد الوزارة أنه وفي عدة مجالس وزارية وهذا توجه الدولة من هنا فقادما لا يمكن توظيف عقار دولي وفي نزاع، يعني الانطلاقة في كل المشاريع خاصة المشاريع متاع المخطط التنمية 26-30 يجب يعني تقديم هذه العقارات في حالة سليمة من الناحية الاستحقاقية ومن الناحية الواقعية. كذلك بخصوص الرقم، هناك مشروع هام وهام جدا واللي مؤمن به أنا شخصيا هو الخارطة الرقمية. الخارطة الرقمية هذه باش تظهر لنا الوضعية الحالية والاستحقاقية والقانونية للعقارات الفلاحية. باش نبداو في مرحلة أولى العقارات الفلاحية. هذه المسألة راهي ماهيش مسألة مكتبية يمكن القيام بها، هذه مسألة تتعلق بالتوجه إلى هذه العقارات للوقوف على حالتها المادية وحالتها الاستحقاقية ولبيان كل الإخلالات الممكن. والنتيجة النهائية في الأخر شنية؟ النتيجة أنه المستثمر يمكن الاطلاع عبر هذه الخارطة الرقمية على وضعية العقارات قبل الاستثمار. وهنا زيد كيف نخلق الشفافية، يعني العباد الكل تولي تدخل تشوف عقارات الدولة، هذا مكري، هذا شنو الوضعية متاعه، وهذا شنية المكونات متاعه.
5: في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، القوات المسلحة اليمنية توجه عبر إعلامها الحربية اليوم الثلاثاء تحذيرا وصفته بشديد اللهجة إلى جميع شركات الطيران العالمية من العبور في أجواء المملكة السعودية. وجاء هذا التحذير عقب إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف مطار أبها الدولي في المملكة السعودية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. سلطات الاحتلال الصهيوني تعلن عدم السماح بهبوط طائرات تزود بالوقود أمريكية إضافية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب بما يتجاوز العدد المتفق عليه والبالغ 20 طائرة. نهاية هذه الجولة والموعد الآن مع أحمد في سبورت إكسبرس.
7: الأولى في تونس.
8: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
9: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اريدو، طور عالمك. سبور
10: اكسبرس. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث مشاراتنا الذي بعد شوية نحكي لكم على تجدد الاتصالات ما بين الجامعة التونسية لكرة القدم ومدرب جديد المنتخب الوطني التونسي. باش نحكيو على تقسيم الرابطة الثانية علاش وكيفاش، باش نحكيو على الميركاتو، ولكن البداية بقرار لجنة الاستئناف في خصوص عقوبة كل من فراس شواط ومحمد أمين توغاي. اللجنة الاستئناف صلب الجامعة التونسية لكرة القدم استمعت اليوم لكل من الهيئات الدفاع والممثلين متاع النادي الافريقي والترجي التونسي في خصوص الطعون المقدمة والخاصة بعقوبات محمد أمين توغاي وفراس شواط. نبدأ بفراس شواط. لجنة الاستئناف قررت رسميا تخفيف العقوبة من 3 مباريات إلى مباراة واحدة، من 3 إلى مباراة واحدة، وهكا فراس شواط انتهت العقوبة بتاعه من أنه كان غاب على مباراة الجولة الأخيرة اللي خاضها النادي الافريقي ضد الاولمبي بيجي في ملعب حمادي العقري بيراس. دونك هكا فراس شواط ما عادش عنده حتى عقوبه وقابض باش يلعب مع فريقه النادي الافريقي منذ اول مباراه في الموسم القادم. بالنسبه لمحمد امين توغاي، الترجي التونسي كان طلب التخفيف في العقوبه هذه وطالب بتخفيضها والابقاء على عدم صبغتها الدوليه، مع انه ثم شكون طالب كون العقوبه هذه تولي عندها صيغه دوليه وطالب حتى بالترفيع فيها من 12 إلى 24 شهر. لكن لجنة الاستئناف قررت الحط من العقوبة من 12 شهر إلى 4 شهور فقط والإبقاء على صبغتها المحلية، يعني كان ينتقل إلى فريق آخر ما تمشيش معها العقوبة. دونك 4 شهور ابتداء من 10 أوت يولي عنده الحق يلعب ويشارك في كل المسابقات المحلية، وإذا كان غادر فإنه العقوبة ذي تولي ما عادش عندها حتى قيمة بالنسبة لمحمد أمين توغاي. هكا الشرط اللي حكينا عليه البارح اللي كان قدمه أهلي طرابلس واللي كان قال من انتدب محمد أمين توغاي من الترجي التونسي إلا إذا كان تم رفع العقوبة متاعه وإذا كان ثبت اللي هي صيغة متاعها ماهيش دولية. دونك محمد أمين توغاي باش ينتقل إلى نادي أهلي طرابلس إلا إذا كان صارت حاجة جديدة في المفاوضات، ومبلغ الصفقة ذي باش يخلي الترجي التونسي يربح 2 مليون دولار تقريبا 6 مليارات باش يدخل لخزينة الترجي التونسي من انتقال محمد أمين توغاي بعد ما كان أهلي طرابلس طالب كونه الملاعب يجي من غير حتى عقوبة وهذا حقه بالطبيعة. دونك اليوم رسميا نجمو نحكيو على قرب انتقال اللاعب إلى نادي أهلي طرابلس الليبي. الجامعة التونسية لكرة القدم فتحت من جديد قنوات الاتصال والتفاوض المرضي، مش كان الاتصال مع المدرب معين الشعباني لتولي تدريب المنتخب الوطني التونسي في قال في المرحلة القادمة. المناقشات والمفاوضات تدور حول ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هو الكلوز ليبراتوار اللي كان اعتذر على خطرها معين الشعباني وفسر اللي عنده كلوز ليبراتوار الحقيقة مرتفعة شوية، نحكيه على 8-900 ألف دينار تونسي، وثم تدخلات باش الكلوز هذه يا أما تتنحى كومبليتمون وإلا يصير يعني تخفيف فيها بشكل كبير. ومعين شعباني بالطبيعة كما قلنا مرة فاتت قلنا لو ما سكرش الباب المنتخب الوطني تونس. دونك النقطة الأولى هي الكلوز الخاصة بمغادرته لنهضة بركان. العقد الثاني، النقطة الثانية هي مدة العقد، الأهداف والبروجي اللي بشي يجي به معين الشعباني. والنقطة الثالثة هي ستاف اللي بشي يرافقه في مهمته إذا كان تم التوصل إلى اتفاق نهائي معه، وهذا ما كنا نحكين عليه في فترة سابقة. نقدم أخبار جامعة التونسية كرة القدم. لتلقات اليوم مراسلة من الفيفا علمتها من خلالها كونه لن يتم تسليط أي عقوبة على حتى لاعب من الملاعبية الثمانية اللي يثبت كونه كلاو نوع من اللحوم اللي فيه مادة تحرق الدهون. والفيفا رست الجامعة قالت لها ما ثم حتى ريبركسيون، ما ثم حتى كونسيكونس، ما ثم حتى عقوبة خاصة بالملاعبية هذوما. ميركاتو الترجي التونسي رائد الشيخاوي اليوم رسميا تم الاعلان عن انتقاله الى الترجي التونسي. النادي الافريقي البارح كان اعلن رسميا عن انتداب غسان المحرسي، واليوم ثم ملاعبي من القاره الافريقيه في يعمل في اختبارات. ونعطيو اكثر تفاصيل في قادم الساعات على الموضوع هذا. بالنسبه للاتحاد الرياضي المنستيري احمد بوصيده ثلاثه مواسم امضى، بشير عقوب زوز مواسم، اللي جوش كان تكون في موناكو واخر ايكيب كان عب فيها شاسيو دي نفسي. باستقبل مرسى اعلن او انتدب رسميا يكون يخلف بعقد زوج مواسم. الاولمبي البيجي انتدب مهدي الخيري لاعب امل بوشامة، واحد من افضل لاعبي الرابطة الثانية الموسم الماضي، عمره 23 سنة، اللي يدروات. رجي جرجيس اعلن عن انتداب مدافع صادق الطوج لزوج مواسم. ملعب التونسي يسجل عودة المدافع وسام الشوالي بعد تجربة في نادي الاتفاق السعودي. النجم الذي الساحلي شعل اليوم في التدريبات بقيادة المدرب الفرنسي كريستيان بروكوني. بروكوني اللي أمضى زوز مواسم باش يكون مرفوق بيكون من موران الغول مدرب مساعد، نديم بن ثابت مدرب حراس، أحمد البربري موعد بدني، وبراكوني باش يجيب معه مساعد ثانية. ونادي رياض الصفاقس رجع بدوره للتدريبات بقيادة مدربه الجديد نبيل الكوكي. سي اس اس أنهى رسميا ملفات النزاعات الخاصة به كل من أمين الله حبوبي 164 ألف دينار، تم الاتفاق على تقسيط المبلغ. ووضح الزايدي 261 ألف دينار. يبقى زوز مشاكل، مشكل الأول على غرام والمنحة الخاصة بالصفقة ذي للفريق الأم الرلوي 860 مليون، واللاعب ولي أونانا اللي فسخ عقده من طرف واحد وقدم شكوى إلى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم. اليوم تم الإعلان رسميا أو تم مراسلة أندية الرابطة الثانية على بطولة الموسم القادم، وكيتأكد ما ثماش أنيولاسيون تاع طيوح وإلا غيره. دونك تم تقسيم مجموعات، مجموعة تقاوم على موقعنا موزايكا فام.نت. البطولة تنطلق نهار 19-20 سبتمبر. فقط ملاحظة صغيرة كيفاش تم تقسيم الجديد. المجموعة الأولى عمناول شهدت صعود أمل حمام سوسة نادي راضي بحمل نفط، تم تعويضهم بمستقبل سليمان صاحب المركز قبل الأخير ومستقبل جابس صاحب المركز الأخير، واللي كان في المركز اللي فوقهم لشبيبة القيروان مشات اوتوماتيكمون للمجموعه اللي فيها تقدم سقيط الدير اللي طلع. وبالنسبه للانديه اللي طلعت عمناول للرابطه الثانيه، نجم خليد واكثر الفرق نقاطا دونك حطوه في المجموعه الاولى، ثم اولمبيك الكيف وملعب السوسي اولمبيك مدين عندهم نفس النقاط، تم توزيعهم بالزوجي والفردي على زوج مجموعات. في كرة اليد الترجي التونسي تقدم شكوى ضد الجامعة التونسية لكرة اليد للاتحادين الدوري الإفريقي بسبب مشاركة اللاعب اسكندر جفالي من غير ترخيص من الترجي التونسي ومدون علمه، ولكن بترخيص من الجامعة التونسية لكرة اليد من النادي اللي يلعب مع نادي منتدى درب السلطان. الموضوع هذا باش نرجعوله باش يكون في اكثر تفاصيل بعد شويه في ريكاب سبور مع زميلي حيدر. يوم الدمي فينال الاولانيه 8 متاع الليل في ارلينتون في لايكي انتي ستاديوم. فرنسا تلعب ضد اسبانيا، يخرج ماتشوات وفيه 2-1 لاسبانيا و 5-4 زاده لاسبانيا. دونك اليوم ماتش سبيكتاكولير زاده يستنى فينا، 2-1 لفرنسا ماتش الاولاني. دونك النشره هذه كل اخبارنا ذات قاره موقعنا موزايكا فام بوان نت. انا كنت باش نزيد اخبار اخر، موسم سلمي اقتحم من الاستديو شويه اخر، يدخل حيدر ويدخل كريم العواضي، تلقاهم في ريكاب سبور.
11: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
9: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
12: اوريدو طور عالمك
13: موزايك فام

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. معكم اليومي مع ركاب سبور وعودة على قرار لجنة الاستئناف اليوم بتخفيف العقوبة على محمد أمين توغاي من 12 شهر إلى 4 أشهر، وكيف كيف في رشوات من 3 مقابلات إلى مقابلة واحدة. تابعوا معنا خلفيات هذا الخبر بعد شوية. نحكي وزادة على مستقبل سليمان، هل ينجح مستقبل سليمان في إيقاف انطلاق البطولة؟ الإجابة وتفاصيل كلها بعد شوية. أزمة جديدة بين الترجي التونسي وجامعة كرة اليد، وبعد شوية يكون ضيفنا قيس عطية رئيس فرع كرة اليد في الترجي الرياضي التونسي. نحكي وزاد على آخر أخبار الميركاتو، محرسي الترجي التونسي السابق ينتقل إلى النادي الأفريقي، شنية الإضافة المنتظرة من هذا اللاعب وعديد المواضيع الأخرى. كما معين الشعباني الآن هو الأقرب لقيادة المنتخب الوطني وتجدد الاتصالات معه. هذا كله أكثر يوم بيانسور من سيوش فرنسا اسبانيا بعد تقريبا ساعة و45 دقيقة من تول. التعليق على كل هذه الأخبار موجود معي اليوم كريم العواضي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا حيدا، مرحبا وسهلا، مرحبا بالحضور مشاهدي ومستمعين مزيكفين.
0: أهلا وسهلا بيك وسامة، شو الأمور؟ مرحبا.
2: مرحبا حيدا، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين وكريم عواضي بيانسور.
0: أهلا وسهلا بكم الأولاد، عدنان في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. البداية بعد لحظات من آخر مسار.
3: آخر مسار.
0: كان اليوم الموعد مع مرافعات الممثلين القانونيين للترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي في الزوز ملفات، وهو ملف واحد اللي فيه محمد امين توغاي وفراس شوات. ومن بعد القرار هو تخفيف عقوبه محمد امين توغاي من 12 شهر الى 4 اشهر، وفراس شوات من 3 مقابلات الى مقابله واحده. خلينا ناخذ تعليق على هذا الاخبار من عند كريم العواضي. كريم ثم وسمه
1: بيه، مش نحكيه تاو، يمكن مش نحكي بكاسكيت جوار. كاسكيت جوار اللي نقوله ديما ماذا بينا الحكاية هذه ما تصيرش، يمكن 4 شهور لازمنا نفهم. خاطر اليوم انا وقفني شكون قال لي ايش معناها 4 شهور، من منين تبدا وقت توفى؟ لازم معناها العباد تفهم، خاطر قانون الكورة عند برشا عباد يقول لك 4 شهور من وقت الحكم.
0: لا
1: فهمت، هو لا
0: كل تأكيد لا لا لا،
1: من 4 شهور تبدأ من الدبي متاع شامبيونا في
0: سبتمبر يكون على ذمة الترجي الرياضي التونسي. توغاي وشوات ديجا لا قضى العقوب، معناها يكون موجود على ذمته.
1: معناها نحكي لك أنا ديما صحيح ماذا بينا الحكاية هذه ما تصيرش، ثم حاجة الفوق الناس الكل، فما قوانين لازم القوانين هذه تتنفذ، لازم حاجات كيما هكا. ما عادش نشوفهم سيرتو الدربي اللي تعدى، يمكن الدربي كان مشوق كسوا معناها في الميدان وخارج الميدان. ان شاء الله العقوبه هذه تكون ابرى لبرشا عباد، وكيما تعرف معناها يمكن من ابرز زوج لاعبين موجودين في الشامبيونا، وان شاء الله ما عادش تتعاود.
0: خاصه وسام،
2: شوف اللي قاله كريم انا معاه في ان شاء الله ما عادش تتعاود، لكن تو نحكيو كرويين. زاد اللاعب يعني 4 شهور نحكيه وحيدر صعيبه شويه لللاعب، سورتو في البريباراسيون، سورتو التركيز نتاعو تو باش يكون لازم يكون مركز 100%. خاطر ماك تعرف تبدا تعمل في بريباراسيون حيدر وصحابك. انا جلي بيكوي مره الحقيقه، شوف عشتها مره في معاقب 3 مباريات في الموسم الجاي، 3 بركه يعني سنساسيون كي تبدا في البريباراسيون، ماهيش كيف ما كانك باش تبدا الموسم، فهمت؟ سواء حتى مع المعامله مع المدرب.
0: طيب ديجا اسمها معاقب
2: صحيح. يعني حتى من بعد في اللي ماتش اميكو باش تلقى روحك مدرب اوبليجي باش تكون خيار الاخراني، مثلا باش تاخذ طون جو اقل من صحابك. يعني لازم اللاعب هذا يكون فريمون كونسنتري، باش يكون لازم عليه باش يكون يخدم على روحه. لكن العقوبه كما قلت لك تاثر الحقيقه، تاثر رياضيا نحكي على اللاعب، اذا نحكيه على من اول الموسم ونحسب 4 شهور يعني طويله على اللاعب. ولذلك انا نقول اللي بون هو غلط، هذا القانون يبقى بعد اللاعب والمونتاليتي نتاع اللاعب كيفاش باش تكون.
0: وان شاء الله كما قال كريم، وحتى انت اكدت على النقطه، ان شاء الله يكون درس للناس الكل. يا خويا تدي معناها شوية وصعبة شوية احترام لبعضنا. راهو الكورة معناها راك المنافس متاعي، راك ماكش العدو متاعي، معناها حتى الاستفزاز ما لازموش يتجاوز حدود، وردود الأفعال ما لازمش تتجاوز الحدود متاعها. حاليا واليوم الناس كل نطالبوا تطبيق القانون، والقانون يوصل هكا، يوصلك أربع شهور بعيد عن كومبيتيسيون.
1: هذا كل مربوط بقانون. باش أنا كي نحط قوانين واضحة من أول الموسم، الناس كل تقرأ القوانين هذيك وتعرف على شنية عندها، على شنية حقوق شنية واجباتك، وقتها تبدأ تنجم تسيطر. ونحن كل شيء ما مسمعني في الكلمة يمشي كيكا في البالي تو تتحل وتضمن نجموش، لازم تحط قوانين واضحة. خاطر ديما نقول أنا في الكرة التونسية متاع تونس كل شيء صار متصور، من نجم نكتبوا قوانين على كل شيء، نحط قانون واضح. وسام اللطف يا ربي، وانا كيصير الغلطه نتاع وسام راك عندك شنو ثلاثه اربع مقابلات، كل واحد يبدا عارف شنو، مش نخليها ومن بعد خاطر ثم ثم ثم ثم جوالات لازم يكون وراه ديزيكزومبل. كي سوا نحكي على شوات ولا توغاي، ديما نقول لاعبين مؤثرين في نواديهم، لاعبين معناها
2: دوليين،
1: معناها لازم تكون انت اكزومبلير للصغيرات
0: في المونديال،
1: وتكون اكزومبلير للصغيرات والجامعات كيف كيف.
2: بالله حاجه حيد الاخر من بعد، كان ان شاء الله وعندنا الوقت باش نحكيه في موضوع اللي تعرفه انت باش نحكيه، وتو نحكيه زاد على العلاقه بين الناس سواء ترجي كلوب في الدنيا نحكيه.
0: علاش من بعد ميساج نحكيه فيها تو، لانه باهين ساعات راكي نوصلوا ميساج بوزيتيف يخفف شويه النعرات اللي موجوده وهالتونسيون اللي موجوده. مهم زاده ميساج احنا نبارطاجيو مع الناس اللي تسمع فينا المواضيع هذه. تفضل اسامه.
2: باش نحكي حاجه حيدر اللي خليني نقول الحمد لله فما ناس فعاله في البلاد، وفما ناس تحب لي سبورتيف. وباش نبدا الساعه اولا على موزايك اللي خلينا نقوله جراسة موزايك دخل معنا الرياضي الممتاز شامبيون أمان الله التيساوي اللي دخل معنا ذالي الأسبوع الفارط حيدر، وسمعنا الناس كل تونس كاملة سمعت مشكلته والسيتواسيون اللي عاشها،
0: يقول تفاعلت وتعاطفت معها الناس بشكل كبير.
2: صحيح. بعد ديميسيون بالضبط حيدر، عندي صاحبي وقريبي برشا أمه توفيت، مشيت لتفينا نلقى برشا ناس، يعني من حتى مسؤولين ترجي مسؤولين الكلوب، يعني عدة شخصيات موجودة. حكيت الموضوع هذا حيدر قدام صحابي مراني، كان تو ولا صديق لما حالا يعني تعرفت عليه نهارتها، قال لي أسامة كان تعمل مزيد تعطيني رقم الشامبيون هذا، وانت حاضر حيدر وقت طلبتك في التليفون وطلبت منك الرقم، ومشكور بعت لي الرقم متاع أمان الله وكاعطيته للسيد. إبان البارح يكلمني، هو ما يحبش يذكر اسمه، مشكور على الاخر، يكلمني البارح ومعاها أمان الله عمل بارتنريا مع بانكا لمدة عقد 3 سنين. يعني شوف يعني كيفاش كنا قاعدين ما نعرفوش السيد اترافير صحابي. عاد بتفديك البارح نحكيه، وقال لي بسامة روى من الله يحب يكلمك، هيا حكينا شوية كذا، طلع من الله يحب الكلوب، قال لي راني كلوبست وكذا، والسيد يحب الترجي في الدم. يعني بتشوف شوف هذه الحكايه اللي حبيت نوصلها، اللي كونه السيد مشكور، هو كما قلت لك ما يحبش يذكر اسمه، مشكور اللي وقف مع اللاعب ويعرف انتماءاته وبكسا، وبعد حكينا وفدلكنا وترجي كلوب وكل شيء. لكن هذا الكل بعد كي ولات فيه مصلحه أمان الله ومصلحه لاعب
0: يمثل تونس
2: تلغات الالوان. يعني مشكور جدا، يعني مشى معاه وصارت الاتفاقيه مع البنك هدايا. وكما قلت لك يعني تشوف انا كلوبست والسيد مكشخ، وتقابلنا في تفينا وحكينا في موضوع في بالي تعدى هكا، فهمت، وطلبت منك الرقم نتاع أمان الله. الحمد لله بعد اسبوع يعني كما قلت لك صارت سبونسور، والحمد لله يعني وطفل فرحان ومشكور زاد كيف الاخ اللي وقف معاه، ومشكورين الناس الكل بما فهم انت زاد ساهمت كعطيت الرقم. ويعني باش تعرف السبور، باش تعرف هاو الانتماءات، يعني واحد مكشخ والسبور وأمان الله كلوبست وكذا، لكن المصلحه الوطنيه تقتضي باش مثلا نمدوا يد المساعده لاي انسان وكان، وده هو اللي صار حيدر.
0: دي هو اوكي المصلحة الوطنية، ما راي الفكرة راهو الناس راهي قاعدة تفسد في اي روابط متاع احترام قاعدة، فما ناس هذه مهمتها في الحياة تشيخ على المعطى هذا. يا ودي خي كلوبيست ومكشخ يا خي، بالك كل واحد جاي من بلانيت، يا ودي عايشين فرد دار وفرد حومه يقراو يخدموا وصحاب ومعارسين وزملاء ونساب معناها، وفكره الانتماءات يا ودي اوكي خي، تو انت تنتمي تحب جمعيه نتاع كوره، ما في الاخر ماهوش هو الانتماء الحقيقي، الانتماء الحقيقي للبلاد معناها
4: التراب
0: اللي انت فيه، تحب جمعيه وكهو ما يغير شيء،
4: شكون فسدها هاد فسدتها للجروبات الموجوده في في النوادي، بل ما نحن ممكن ما خلطناش، خلطنا ديما لا الجمهور هذاك يحب جامعته، حتى الانتماء شواليت ولا الانتماء يحب الجروب نتاعو قبل جامعته، هذه
2: هي هذيك عقليه. شوف انا اشوف نحن في النادي الافريقي على بوك موجودين
4: اي امام الصالح الجمعيه تحس
2: موجودين، لكن هم شوف ساعات فما سيري خرجت جديده على الـ الـ الـ على الـ الـ الـ الجروبات والانتماء والعقليه، هو تفكير اخر، تفكير لما تندمج معاهم كريم
4: يا ما بالمضره ماشي اسامه ولا لا
2: شو مضره انت والجروب وانت وال
0: انا معني حسب راي متواضع قد في صحته والله ورسوله أعلم، معناها تو أنت تلقى واحد طايح في الشارع أخي تسأل شنو أنت مئة وبش تقف معاه، رو فما روابط أهم معناها من أنه أنت تحب لون هذا ولا نحب هذا، فما روابط أهم ياسر من هذا، وإحنا هذا الكل في تعليق على الحكاية اللي حكاها وسامع أنه فما شخص يعطي صحة يرحم والديه كان سبب مباشر، مش فهمه فقط الناس سبب مباشر في أنه تصير شراكة ولا رعاية بلوتو، الأمان الله تساوي الرعاية اللي كانت تعدى معنا على مزيكا فام ولقى برشا تفاعل منكم مع بانكا، وبالتالي
2: الكونترات وذلك مش ماشي هو جاني توضيح انت شركة انت انترنت
0: شركة اللي هي اللي شركة ريع معناه بشترعاه لمدة 3 سنين ويعطي صحة السيد اللي دخل، وشكرا لي زادة السيد اللي آمن بالسبورتيف التونسي هذي اللي تعدى بظروف صعيبة باش يقف معاه وباش يرعاه ماليا، وحتى لين وقتها تيساوي وقت اللي تكلم معنا قرروا انا مشكلتي كرامتي قبل الفلوس، لانه زادة وقت يتوفر للإنسان الظروف الباهية باش يخدم وباش ينتج يحس انه كرامته محفوظة قبل ما نحكيه قداش باش ياخذ، لانه ذاك مهم ياسر زاد أسامة. نوجه له شكر السيد هذايا، ونكونوا هكا كملنا مع آخر مسار، وبعد شوية نحكيه هوند وأزمة في الأفق وهي واقعة أصلا بين ترجى دي تونسي والجامعة التونسية لكرة اليد.
3: آخر مسار.

0: بوبليسيتي. يلا جو صيف سنة حافلة في الحمامات
1: وسنة باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة الصيف مع أورانج يلا جو
0: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين عندك أورانج.
2: تحب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدامك. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينغ صيفي بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجانس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
3: كاليبسو Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham et Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: أزمة جديدة بين الترجي التونسي والجامعة التونسية لكرة اليد باسم اسكندر الجفيلي. المرة هذه اللاعب اسكندر الجفيلي اللي انتقل لدرب السلطان المغربي دون علم الترجي التونسي, فقط بموافقة الجامعة التونسية لكرة اليد على حد رواية الترجي التونسي. موجود معنا رئيس فرع كرة اليد في الترجي قيس عطية. نفهم الموضوع هذا لأنه فما شكوى الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي وعديد التفاصيل. سي قيس أهلا وسهلا, مرحبا.
1: مرحبا بك, مرحبا بضيوف معك, مرحبا بالمستمعين الكل.
0: أهلا وسهلا بك. هل قدمت شكوى لدى الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي ضد الجامعة التونسية لكرة اليد؟
1: صحيح, اليوم الصباح بعثنا مراسلة رسمية, بعثنا الاتحاد الدولي, بعثنا الجامعة الافريقية, وبعثنا الوزارة وزارة الشباب والرياضة.
0: شو موضوع المراسلة هذه والشكوى هذه يا سي قيس؟
1: والله احنا عندنا لعب لي هو لعب دوري, لعب يلعب الترجي الرياضي الخليه ما غير ما في بالنا رجلنا اللي هو يلعب في شيء يشارك في دورة في كاس افريقيا من غير ما حتى علم الترجي الرياضي. احنا اخترنا اللاعب خرج في واحد احد الصفحات اللي هو اختاروه احسن لاعب في المباراة.
0: معناه فقتوا بيك يختاروا احسن لاعب في الماتش؟
1: طريقة
0: بيه خلينا نفهموا اكثر. يعني هو اللاعبي ولد الترجي الرياضي التونسي والفيدراسيون هي اللي اعطته الفيفير باش يمشي الفريق هذايا ما غير استشارتكم ما غير علمكم, لانه غير مفهومه الحقيقه الحكايه.
1: مش هو مش لسه حتى شيء. احنا اللاعبي راه في احد الفرق المغربيه, وانا احنا جمعتين نحكيوا على تحسين المستوى وتحسين الواحد. معناها نلقاو لاعب يلعب في فريق مغربي مع كامل احترامياتنا للفرق المغربية, معناها في كرة اليد احنا معناها تعرفون الناس كل تعرف المستوى نتاع معناها نتاع كرة اليد التونسية وكرة اليد المغربية. حاجة ثانية معناها لاعب اللعبة هذايا معناها كي سألناه احنا قلنا له كيفاش مشيت قال راه معناها كان كلموه جماعة الجامعة ورئيس الجامعة بالذات كلموا قالوا باش تمشي تلعب مع الفريق هذايا.
0: إيه معناها ما نعرفش صارت استشارتكم مثلا ولا كيفاش العملية؟
1: لا معنا حتى علم. احنا نهار الأحد صباح اتصلنا بالولايات قلنا له كيفاش مشيت عندنا تسجيلات قالوا راهو كلموني الجامعة راهو تكلمني رئيس الجامعة قالوا راهو تفهمت أنا وقيس هذايا وتفهمت أنا واحد وراهو تفهمت هذا النادي في بتاعك في بالو كل شيء. قال مشيت هم قالوا راه باش جايين نجمع باش نقعد معاهم شويه نقعد معاهم وتمشي يا اخي. من بعد قالوا راه تشدوا في الخدمه لا عندنا التسجيلات الصوتيه قالوا راه تشدوا في الخدمه ما نجموش يجيو ولا قيس لا شيلي وما راهو الامور واضحه. اللي يبعد من هكا معناها لاعب كي يمشي يشارك في دوره كيما هكا يرعب فما معناها رخصة التحول دولي معناها تاخذ سيرتيفيكات انترناسيونال تاخذ يمشي بشي كان باش يلعب بها هي الجمعية تأشر عليها. معناها جوار توا يلعب واحنا ما عطيناش ما أشرناش في سيرتيفيكات انترناسيونال وجوار يلعب هو مش هو برك معاه لاعب ياخذ ولا زوج واحد من الإطوال واحد من المهدية اسمعنا لي أكثر من هكا حتى صحيا. هي علاش ما مشيتش الاهلي وعلاش ما مشيتش الزمالك وعلاش ما مشيتش
0: الاهلي؟ عديد الفرق امتنعت لانه فيروس ايبولا واللي هو شديد العدوى هذا.
1: الدوله نبت عليهم تنبيه رسمي ما يمشي حتى حد على خاطر كنشاسا فيها معناها نسبه كبيره من ايبولا. ميرا بركه معناها كلمني معناها ستاف ميديكال يقول لي راهو يلزمو كي يجي يعمل كونفينمون راهو يلزمو نعمل له تحاليل كل ويقعد في دار حتى نثبت واش عنده واش ما عندهوش الطفل ما عندوش باش يرجع كيكا. بار لي رئيس الجمعيه البارح حكينا برشا برشا وقال لي راهو يلزمو تعاقبوا ما عندناش احنا ما عندناش الجوال تمشي مروسها. وهو يقول لك انا راني ما مشيتش مراسي انا راهو قلعوني وقالوا لي راهو ترجي في دارها واحد هو بدا عنده يتحمل مسؤوليه كبيره في الموضوع.
0: إذا كان لاعب يتقال انه عنده الفوفير بون يعني مش ندافع على اللاعب ما خلينا نفهم اي تفضل
1: اذا عنده فوفير ينجم يهز تليفوني يكلم يسال يقول لي خايس راه فما هكا وهكا هو قال لي انا جيت بزربه جيت مع السباح قالوا له برا جيب ساك كوي جفيفه فيها هم شرق جماعة بعدين بعد قالوا له تطلق جماعة في المطار زي بالله انا عندي بالبوكو مسجلين معناها مراني مره هذي راني على ذيك احنا تجبرنا باش نمشي نشكيو معناها
0: معناها راهو انتم طلبتوا تفسير من الفيدراسيون سي قيس؟
1: لا ما طلبنا حتى تفسير
0: ما اتصلتوش بيه وما اتصلوش بيكم
1: شنو التفسير باش فسروا
0: يتردد علاش علاش لانه يتردد انه الفيدراسيون يقولوا عنا موافقه شفويه على الانتقال نتاع اللعبه
1: جميل تو هذا كلام تو موافقه شفويه شنو انا نقول لك تسمع لي بوكو تفهم شنو موافقه شفويه نحكي عليه ونقطيش فما موافقه شفويه في التنقل الدولي نقطيش كلي هذا هكى مش ملي وماتور هكى شاني وصول ترابان سمحني عارف
0: تو هذا رودي لارجيمون تاع الفيدراسيون مش تاعينا
1: ما اسمح كي ترى معناها انت ترى نسينا شيء يقولوا هذه تعدى وهذه تيون ماشيين هذا معناها كذا احترمني ما شويه اخويا كيما احنا نحترموا في الناس الكل خاطر كل مره واحنا تاخر حاجه معناها الجمعه الجايه نجي ونقوموا الصباح نلقاو احنا عندنا سته ولا سبعه كيفاشينا طبعاً نلقاو كل واحد في الشاب البلاصة معناها كرباج السلام عليكم السلام عليكم هانا نقول طبعاً لكم هذا شاورنا بيه يا ياك شاورتني أنا في واحد خطي ألو بلي رأى فما ماشي بيه الواحد غدوة في نطلع أنا معناها أقول لك أي بيه بارا خلي يمشي فتعرف طبعاً في تونس إذا خليته يمشي راك ميكل فيها حويجة معناها ما فهميش قطوس استاذ الربي رأى انا غدر ولي انا من عمري كامل كاريري كامل معدين دي في
0: الاسبرانس هو رضي مختر شوية الكلام هذا يا سي قيس اللي نحكيه على رئيس الجامعة وكذا
1: مش نحكيه على رئيس الجامعة لا نحكي لك هالي معناها هما الجمهور شنو يقول معناها مش نحكيه على لا نعرف عش قاعد تقول نحكي لك الجمهور شنو يقول معناها الجمهور يقول لك إذا عطيت انت على كلمة ولا دخلت الوعد راك مدبت يا راس فاك تشوف تو تسمع انت في الفوت ولا في الوعد فلان جيب جوال دبر فيهم الاكل كثير من داخل جيب عمل الاخر هكا صاير مو صاير
0: اي هو هذا هكا يتقال في الشارع الرياضي هكا يتقال
1: احنا يا اخويا ما ولا نبعدوا على المشاكل هذوما كلها اخويا قيس عطيه راني خاطيني تقول لي اللي عطانا كلمه شفاهيا ونعطيك انا كلمه شفاهيا تاعها المره الاخرى بلال عبدلي جيت ماشي البر وصححنا له سيرتيفيكات ترانسفير ومشى لعب من بعد صار ما صار رئيس جمعيات فاشش وصار قال ما نبع عليك ما معك حتى حد يخرج وما هاش تحب أن جوالت كلها ما عاش يخرج حتى حد من وقت ديجانها الجمعة الأخرى بركة عملنا السيماء رئيس جمعيات جبدي على الموضوع هذا نجينا القيارة فاشل موش في الجامعة هنا شيفة ويدخل عديو ورال وبعد عديو كريه أنا كنتميش فما حاجة فما شوف كما أنت في الجامعة تحب قوانينك تطبق كيما انا جوار ذاك سو كونترا قانون يمشي في جامعته
0: معقول
1: معناها واحترمني ونحترمك احترمني ونحترمك انا نقول لك حاجه
0: تفضل
1: انا لا نعرف السيد الجمعيه اللي مش يلعب فيها السيد اللي شد الجمعيه هذيك انا نعرف شنو البوسونس نتاعو في الكاش بي انك يطلب حاجه الناس كلها ما تقولوش لا
0: معناها خليني نستنتج انا من الجمله ذي معناها رئيس الجامعه التونسيه لكره اليد خضع شويه للضغط نتاع المسؤول هذا سامحني
1: المسؤول هذا انا الكل تخضع له خويا
0: اي معناها
1: الكل تخضع المسؤول هذا لازم معناها انسان اللي هو يده طويل
0: ينجم يأثر حتى على رئيس الجامعة ويخلي الجامعة تتصرف بهذه الطريقة
1: يأثر عليه ما يأثرش عليه كيفاش خلاه عطاهم الترخيص كيفاش ندخلوش في حاجات معناها التاويلات اللي خايبين هما انتو بكا الجوار مشى تصريح من الجامعة
0: واضح
1: موجود في الشكاية اللي بعثناها الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي وبعثناها مجوز النسخ منهم وزارة الشباب والرياضة في بحث عن مهم اللي شنو صاير بالضبط.
0: به في تقديركم شنو ما قال الشكوى هذه الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي؟
1: والله فما قوانين ان شاء الله يمشيوا في القوانين اللي لازم تصير وكاو فما حاجات احنا ما نحبوش نواعد. اما لو زادا كنت هاد عليها مرة اثنين ثلاثة اربع نحس قلت لك الجمعة الاخرى هاي دابا ودينا احنا انا وديت معاك كل جمعة طيب نوري كل نيكور معاك نجي انا كل مرة نرقى روحي معناها سيبلي انا الحبيت تولي تقولك عليها احنا بالزيت معناها عليش انتي معناها تمشي تلاحك تعليش تجي طوى نجيش انا مثلا تبدأ فما ستاج مثلا كيت ناسينا وتجيني فما تروى في الازية ولا في بلاسة يكلموني على جو يقولوا لهم تجيش كيت ناسينا طوى بعد مشي ساعة اعمل تروى ليا جي معقول لك من هذا يمو دوا راحة فترة راحة ولا ابتين خلالات لكن اسمعك نبعث لك الفوكالات اسمعهم تودوخ هاي دبا جوا تقول الجوار قولوا عندك انت سيزون كامل لعبت اربع ماتشات برا تنقص ماتشات برا كامل هذا كلام طبعا هذا كلام الرسول هذا قلت لك جماعه الاخرى تحب تلبس كل شيء تقني ويديري وقانوني هذا واحد كان بعد كل الاولاد برك الله كوهر جاي سنتر واضرب بالراس وعملهم كلهم مع بعض
0: واضح نستناو شنو المقال الحقيقه لانه خلينا نقولوا احنا وصلنا الازمه بالله سي قيس سؤال ديما يتردد فما اشكاليه فما فما خلينا نقولوا الكره ما يتعداش بينكم بين الفيدراسيون تاع الهوند هذا حقيقي ولا مش حقيقي كانه اليوم فما كانه حتى لو كان غير معلن كانه فما نوع تاع صراع بينكم بين سيد كريم الهلالي تحديدا وجامعه كره اليد
1: على ولا بين الترجي الرياضي ولا بين شكون
0: لا مش اشخاص بين الترجي وبين جامعه كره اليد مع سيد كريم الهلالي تحديدا ديما يتردد هكا ما عنديش انا التاكيد الكلام هذا صحيح ولا لكن هذا الموجود الان وانت تحدثت بكري على شارع الرياضي اليوم يقول لك فما اشكاليه فما يمكن فمش تواصل كبير فما نوع من القطيعه هذا صحيح ولا
1: والله هذا احنا وسط سيزون قداش من مشكله ندقوا الباب ونطلبوا جواز ونمشيو نقعدوا مع العباد ونقولوا لهم راهو ما المهم ما تصيرش هكا راهو نقلتوا الحاجه هذيك هكا معناها نطلبوا كما تطلب الجمعيات الكل معناها واحد الناس طالبين حاجه فافير خاص للترجي الرياضي انا شوف انا نعمل بحاجه وديما نقولها عندك عامل جمعيه صحيحه خلي الناس الكل تخدم على روحك ما يمكن حتى حد كما كي تحس حاجات كيما هكا تو انت تصور انت معناها رئيس الجمعيه راهو البارح قبل ما نتصل تحصل عليه وانا كسمع الحكاية من شيء اخرى وانا كان في اتاق خايبة على الاخر وانا بعد انت بعد انا يحرز كي كلمت وبعد حصلت عليه قلت له راني ما عندي فيها حتى دخل وراو احنا كيف كيف كسمعنا اخبار واحد وانا قال الشارع رياض الشارع رياض ايش يقولك يقولك وانا اسفيران استوى سيزون فات والسيف والناس مبالكة ترتاح شوية اخي نرمال شوف فيها جمعيات اللي ما تعملش راحة ومن بعد تبدأ بريباراسيون بالقديه واحد وبعدها تو باش يجي وبعدها عملوا كونفيرمون وواحد كبيرة بركة والله عندي جي ساعة وقت كلمت التطوير أنا وقت ما استاف ميديكال أنا احنا باش تحضر له واحد احنا نبداو بريباراسيون هذا الفين شنو باش نعملوا واحد معناتها هكا معناها ما عندناش ما عندناش مشكلة مع حتى حد راهو عندنا مشكلة مع كريم الهلالي لا مع حتى حد احنا مشكلتنا يا خويا إيجا كي ناقشني كيما أنا ناقشو الناس الكل علاش نقعدو كل حاجة بالهركة ما تناقشو ما يصيرش فما حاجة تناقشو أما نتناقشو بروح رياضية قال الراجل ونتناقشو بشفافية أما باش نتناقشو كيما قلت لك الجماعة الأخرى بالكاميرا كشيدة نتناقشو خويا نقعدو وما تغير ما تدخل لي راهو هذوما باش نعملو لا لا نقعدو نحكيو ونحطو الناس الكل على الطاولة كيما أنت قعدت ورميت نقعد ونقنع بعضنا الناس كل فيما اللي فيه مصلحة الهوت في تونس مرحبا بي
0: واضح
1: مش نجي أنا نلقى تاوى ريت المشكلة تاوى ندورو هاوكا تاوى راحت البارح عالية مصفى في الشرقة زريات في الشرقة جوهات كلها هاي خرجت فصحت شنو منفعتنا
0: صح
1: مش نفهم شنو منفعتنا كان قعدنا احنا وحكينا ويجا نقول لك راه العالم كله يقعد ويحكيه فمش ننفراد بالرائرة من في راس بداية اللهم صاحب مش ناديه واحد يعمل عصارة تسمع عسكت انت مغادي يقف انت مغادي ولا يتحرك رفع ما تشوى حتى برمكيت ما هاش فهمه
0: واضح
1: ماذا ستفتجاه يا مغادي
0: واضح. شكرا لك سي قيس عطية رئيس فرع كرة اليد في ترجي هذه تونسي. كما تبعتوا دونك الاشكالية هذه اللي تخص اللاعب اسكندر جافيري, قيس عطية يقول لك الملاعب يفقنا به انتقل للفريق هذا درب السلطان المغربي في مسابقة افريقية في الكونغو, فقنا به على خاطر طلع ميور جوهر في الماتش, دونك فقنا به تفاجأنا به, ما عندنا حتى طلب من الجامعة انه يمشي مع الفريق هذا ولا يشارك اكثر من هكا. الكونغو فما ايبولا ظهر بالأيامات هذه وفما إشكالية كبيرة, والترجي يقول لك أنا ما عندي حتى طلب رسمي من الجامعة أنه الملاعب هذا يمشي يلعب مع الفريق هذا ويشارك في المسابقة هذه ويقدم شكوى للاتحاد الدولي للاتحاد الأفريقي ويعلم وزارة شباب والرياضة. الحقيقة أزمة كبيرة. كريم وسامن يكون عندكم تعليق فقط, خليني أقول حق الرد مكفول ديال جامعة تونسية لكرة اليد, مرحبا إذا كان يحبوا يوضحوا حاجة كما بالضبط صار الجمعة اللي فاتت. القانون الجديد لدى الجامعة التونسية لكرة اليد وضحناه, طلبوا ترجي حق الرد تكلموا, دونك الآن الترجي هو يقدم شكوى, دونك عبر على رأيه. الجامعة إذا كان عندها متفسر أو توضح أو تجاوب مرحبا, الخط مفتوح, يعرفوا رقمنا بكل تأكيد, مرحبا بهم جامعة كرة اليد. شو رأيك وسام فدي سمعته على الأقل؟
2: حقيقة لا مبالاة تامة ذي
0: أستاذ حكريم
3: أثني كي نسمع طبعا. المشاكل تبعت كل شيء, يمكن أن يلزمني نكون أنا أما ماني فاهم شيء بالحق, ما تسمع في كلام سمحني سمع قصيت عليك من اخي ذي باش نقدموا بالهوند اخي شفنا من كنا الهوند
2: حسب الليل. حسب حسب اللي سمعته انا يعني الترجي يتخلص في اللعب والفيدراسيون هي اللي تحكم في اللعب, برا العب برا ارتاح برا اقعد برا امشي يعني ذي الحقيقه حسب اللي فهمته
0: وقال ما اخطر قال لك مسؤول في الاتحاد الافريقي, مسؤول معناها شخصيه وازنه يحكم علي. هو اللي طلب وطلباته لا ترد قلك
2: يا اخي طلباته سامحني طلباته على الفيدراسيون مش على الجمعيات. يعني انت كراي جامعة حسب البيرسيون حيد اللي سمعناه تو انت راي جامعة اول حاجه ساعة تشاور الترجي الرياضي التونسي خاطر هي اللي تخلص فيه ومشاو تضرب بسيط لطف مثلا تضرب اللاعب شنو تعمل ترجي باش تداويه من بعد تقعد تستنى فيه. ولذلك هذه أول مرة بون نسمع بها الحادثة هذه, ما نعرفش قانون في الهوند كومون سا سباس, لكن ما نتصورش اللامبالاة توصل للدرجة هذه ولا حتى كان فما ديزاكور حتى كان فما يا سيدي ما نعرفش انا كما قلت قبيلة حيدر ما الكره ما يتعداش يا سيدي خويا فما ميلوات فما ما نعرفش انا تعيط للمسؤول المسؤولين راهو الفريق الفلاني طالب كذا من لاعب اللي هو ينشط في الترجي الرياضي ويمشي على روحه ولا يقعد ولا الترجي هي اللي تقرر مش يعني الجامعه الحقيقه.
0: بما انه معناش لا انت رفي دافع على الجامعه حتى نكونوا متوازنين, ما يتردد الان انه الجامعه خذت موافقه شفويه أنا سألت عليها ديجا, لكن حتى لو كان هذا موجود غير كافي اليوم لازم تراس على أي حاجة
2: بالله سؤال تو اللي لعبوا ضد الفريق هذا اللي لعب فيه أنت لعب الترجي كان يعمل عليه ريزيرف تو وهو تو سمعنا سي قيس كحكي قال راه لازم الترجي زاد تبعث ورقة مع الفيدراسيون كان يعمل عليه ريزيرف اللعب هذا يعني يخسروا المباريات اللي لعبهم الكل
0: ما عرفش كتير كذا
3: ما لا والله انا ماني فاهم شيء الحق ما مشاكل تصير في كل شيء عليه هك ما حتى الفيديراسيون خاطر ابارامون هذا الحكايه من انت قلت بكري قوانين جديده نتاع الهوند يمكن رئيس الجامعه وهو سي قيس عطايا

0: كما قال هو يدبر راسه. فهمت دونسونس يسيب تفلو ياخذ مثلا نعرفش اي ما ساعات كريم في الهوند تمشي تلعب تورنوا مثلا ب 15,000 ولا 20,000 ولا 30,000 دولار اكزامبل. فهمت نجم رئيس الفرع يتولي الاتهامات لي هو ذاك ايش حاب يقصد قبيله على اساس اني سيبتك وناخذ مثلا 5,000 ولا 10,000 ولا كومي
1: تحت الطاوله
0: صحيح هذيك هو ايش قصد قيس. وهذا عادي وسورتو في الهوند وباسكيت نعرفوا لي تورنوا هذوما اللي يصيروا نتاع الكوباراب ولا كوب دافريك فهمت يعني ياخذوا لاعبين ممتازين. اما الحقيقه بالتصرف هذا حسب الفيرسيون اللي سمعناها اليوم بالتصرف هذا
1: اي ديما نحكيوا على فيرسيون تاع
0: الشيء لا ولا موبيلات يعني انت ماك مقدر حتى حد لا اداره لا رئيس الفرع سيدي انت ما تحكيش انت وياه سيدي حاسب ما فهمنا مش مشكل فما رئيس نادي فما كتب عام فما يعني الترجي عندها إدارة تتصل بها وما فهميش هذي كيفاش وقال
2: شفوي
0: يعني بالكلمة
1: هذا ما يتردد أنه الفيدراسيون كأنها أخذت موافقة شفوية هذا ما يتردد
0: يتوى رئيس الفرع من في بالوش ورئيس النادي في بالوش مخذيه من عند شكون من
2: الله
0: عند
2: عالم. الله أعلم
1: حتى هذا ما فيش تفاصيل إضافية. دونك خلينا نعود نذكر سمعنا قيس عطية رئيس فرع كرة اليد في الترجي التونسي والخط مفتوح والباب مفتوح للجامعة التونسية لكرة اليد لتوضيح هذه المسألة. مرحبا بهم في حق رد وفي حق توضيح مش لازم بالضرورة حق رد على ما قيل. بعد شوية نحكيه على مستقبل سليمان هل ينجح في إيقاف انطلاق البطولة. بعد زيدا نحكيه على معين الشعباني الأقرب لقيادة المنتخب في المرحلة القادمة. Here we go.

0: Calypso.
1: Vendredi 17 juillet, pour la première fois en Tunisie, la tant attendue soirée Beirut Night met les voiles au Calypso avec le fameux DJ du club Bar du Port Dubaï et du Eris Club Beirut, DJ Bonanza. Beirut Night avec DJ Bonanza au Calypso, c'est le vendredi 17 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Récap Sport. Récap Sport. Coolio, 7 sur 7. Mais c'est un, les savants arrachés.
2: مستقبل سليمان تعرفوا مليح القضية اللي كان تقدم بها إلى التاس في خصوص عدم علم وعدم إعلامه رسميا تعرف جامعة تونسية لكرة القدم بعدم اشتغال تقنية الفار لمدة معينة ولعدد معين من المقابلات بالإضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى. مستقبل سليمان كان طلب من التاس أنه يوقف انطلاق البطولة، معناها البطولة ما تتلعبش إلا ما يتم النظر في هذا الملف. ومن ثواني جاءت إجابة التاس بأن رفضت هذا الطلب لمستقبل سليمان وطلبت منه إذا كان يحب يواصل البروسيدور متاعه يواصل لكن من غير إيقاف البطولة وبالتالي تنطلق في موعدها الطبيعي، مع أنه مستقبل سليمان يواصل كيف كيف البروسيدور متاعه والشكوى متاعه بالموضوع اللي كنا تكلمنا فيه سابقا. فقط مستقبل سليمان لو كان ينجح في القضية متاعه مشكلة أخرى كبيرة ياسر، نرجع للشابة وتذكروا شنو اللي صار معناها، لأن مستقبل سليمان مصر على الملف نتاعه ومصر على الشوكة نتاعه. نروح كلمة كلمة من عندكم.
3: أكيد كان مصر وعنده حق تبي ياخذ، أنا نعرف أنا التاس ما نصورش باش تكون معناها عندها اللي تكون باش تميل مي كيما قلت، ما أنا مش وقف انطلاق البطولة نتصور مش وقت وخاطر ديما بمشاكلنا نحن ولينا نتصور كما حاجات هذه يمكن يزم رجل قانوني حذاك حيدر نحن يذولي الكرة ولات قانون أكثر منها في تيران. ديما نحكيه هوني نحكيه على مشاكل صارت وديما قاعدة تبع في كل موسم واللي عنده الحق طيب ياخذك
2: هي ديما قاعدنا في الإشكالية تذومة لازم رجل قانون لازم قراءة قانونية معنى وقت باش نلعب الكورة. وسام
4: من حق سليمان، لكن أنا تو سؤالي لسليمان تو تعمل بريباراسيون وتحضر على أساس في الدو ولا على أساس في ال
2: على أساس في الدو تم مراسلة الجمعيات منهم مستقبل سليمان في الدو
4: هيك هو ما لا شوف مدام فما دي سيني راهو يبانو ساعات في في في في قرارات يمكن اللي منعرفش كانت سليمان كان شكات من الأول يمكن تكون أمور أوضح أكثر فهمت يعني قبل ما توفى البطولة على الأقل وقت اللي هي تلعب الإكستيرير قطر من حقها زاد سليمان نحكيه على فريق راهو حيدر كل مرة وانت

0: بداوا البروسيدور اوكي في اخر الموسم اما بداوها قبل ما توفى البطولة
1: يعني خاطر كان بداوها بكري كما قلت لك من اللي بدات المشاكل تاع سليمان سورتو تلعب الاكستيريور وبلا جمهور وكذا هما من حقهم الحقيقه يعني سليمان كل مره نشوفوها في في في تيران اللي الفرق الكل تلعب في التيرانات نتاعها يعني هذا صحيح ومن حقها لكن انا كما قلت لك يعني حبيت يمكن كان جات من اول ما بدات المشكله يمكن راهو توا الاجابه موجوده لكن فينالمون مالوغوزمون ديما نحكيو ماذا بينا كنا في كل بيريود كيما كي ديما نحكيو على اللاعبين وشكون جا وشكون مشى وشنو اللي البروفيل نتاع اللاعب هذا وباش يتميز توا لينا نحكيو في الفيفا وفي الهوند وفي كذا ان شاء الله من النهار ما نلقاوش عركه في طيران تنس في تونس
0: بالضبط دونك فقط خليني نوضح الخبر هذايا دونك تم مراسلة الجامعة التونسية لكرة القدم وتم إعلامها بأنه لم تتم الموافقة على طلب مستقبل سليمان في خصوص ما يسمى بالوسائل الاحترازية معناها نادي يقدم شكوى يطلب مثلا متى يوقف بطولة يوقف تنفيذ أشغال جلسة عامة وكيف هكا معناها تصير الحكاية لكن تم رفض كل الوسائل الاحترازية وبالتالي البطولة تمشي في وقتها ما غير إشكاليات ومستقبل سليمان يواصل الشكوى نتاعو ويكون معين الشعباني ناخب وطني جديد بعد شوية التفاصيل ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم 7 على 7 من 6 للسبعة العشية تم الاتصال به سابقا كنا تكلمنا في هذا الموضوع الأسبوع الفارط ومعين شعباني ما رفضش الفكرة لكن فما مبلغ مالي لازم يخلص لفريق نهضة بركان حتى ينجم يغادر ويلتحق بالمنتخب الوطني يبدو أنه على مستوى المسؤوليات في أعلى هرم السلطة الكروية لقوا حل في هذه الإشكالية وبالتالي معين شعباني ينجم يخرج من نهضة بركان والآن هو قريب خليني نقول مش قريب جدا لكن قريب أو الاختيار الأول معناه البلان A بالنسبة للفيدراسيون وبالنسبة للإدارة الفنية التونسية لقيادة المنتخب الوطني في المرحلة القادمة مسألة معين هو الاختيار الأفضل ولا جاوبت عليها الأسبوع اللي فات اللي وتكلمنا وقتها في خصوص الخبر هذا لكن الآن التطورات هذه شنو رأيكم فيها وسام كريم
1: شوف تفضل كريم
2: فضل. أنا مش نقول يمكن حاب ناخذ اكزامبل كان شوف مدرب السنغال كان شوف مدرب الكوديفوار شوف المدرب المغرب ولاد ليكيب ناسيونال ولاد معنا وليدات صغار نقولوا نحن خذاو خذاو خذاو خذاو منتخبات كبار علاش ليه ما نشوفوش نحن معين الشعباني معين الشعباني كان ناجح في الفرق اللي تعدى عليه معنا يمكن هذه حقيقة تتقال معين الشعباني ينجم يكون في الوقت الحالي أفضل مدرب تونسي أرقام نحكي معنا نشوفه حتى كنشوفه نهضة بركان كيف كان تلعب سنة والعام اللي تعدى نشوفه ترجى ذي تونس نشوفه وين يمشي خلي البصمة متاعه إنسان يعرف يعيش مع مجموعة يمكن نعطينا نحن فرص للناس الكل مين نحن كي مش نعطيه فرصة معينة شعبين ويمشي يخل المنتخب إذكم مش نصبر عليه ولا حتى انت كتشوف يذول المدرب الكوديفوار ديما تقعد ذيك تقعد يمكن نورمالمون تقعد الفيلم اللي صار الكوديفوار يقعد درس للناس الكل انت تشوف الكوديفوار وسام عامت لي هزت الكوب دافريك مدرب كان مساعد مدرب خرج وشوف تترشح شوف ليه يمكن حط روح جديدة حط يمكن معين ديما نقول قريب للجواريات يعرف كل كبيرة وصغيرة في الكرة القدم العصرية معنا ما عندوش برشة من اللي معنا أجور نقول نحن علاش ليه معين ينجم يكون الحق نتاع ربي من وجهة نظر متاعي ينجم يكون هو المدرب المنتخب وعلاش ليه مين ديما نحكيه لازمنا نصبر عليه حتى لو
0: ما عندكش اختيار معناها الناس الكل واعية اليوم انه تسوى بلاعبية او ظروف
2: حتى لو مشكلتنا مش مدربنا مشكلة المنتخب التونسي مش مدرب
0: مش مدرب فقط
2: صحيح
0: معناها فما مدرب مش كان المدرب
2: مش كان مشاكل اخرى فما مشاكل
0: وسام
1: شوف انا مش نحكي كوتي تكنيك خاطر تو كريم حكى وعطى لي ستات نتاع معين وانا كما قلتها ونعاود نقولها اكثر واحد مؤهل باش يكون على راس المنتخب لكن الحاجه اللي استنتجتها حيدر انت قلت
0: اكثر كل... واحد في الموجودين الكل
1: تو حاليا
0: في الموجودين الكل
1: حاليا ديجا انا قلت لك
0: تو اللي اونجاجي باللي مش اونجاجي
1: شوف اعطيني انا اخر واحد هز كوب دافريك هز الكاف لا لا في الفرق هز الكاف
0: معين
1: تشامبيونز ليغ شكون اخر واحد؟ ذاك هو. ولذلك انا اقرب واحد لافريقيا واكثر واحد قاعد توا ناجح في افريقيا. لكن انت قلت كلمه مهمه جدا، قلت المسؤولين في اعلى هرم الرياضه. ولذلك انا توا متاكد اللي معين بعد الموافقه نتاع باش يخلصوا له السالير نتاعو الكلوز نتاعو، يعني جات الموافقه من الفيدراسيون، خلينا نقولوا باش ما نسخنوهاش برشا، من الفيدراسيون المغربيه باش معين يخرج يمشي للمنتخب. واذا جات الموافقه من غادي يعني راه معين نورمالمون بنسبه كبيره باش يكون هو المدرب نتاع المنتخب. مش نحكي تاوك كوتي تكنيك، نحكي على المسؤولين والنفوذ نتاع المسؤولين وبيان سور والعلاقات الموجوده بين المسؤولين.
0: لازم
1: ايش قلت لك؟ شوف ما ساعات حيدر انا وياك علاقتنا طيبه، لكن انا عندي مثلا لاعب مهم جدا ما نجمش، اوكي انا وياك علاقتنا طيبه لكن ما نجمش فرط في اللعبه دي. او كي تبدا علاقتنا طيبه وعندي البديل، فما دي سيني بينو، فهمت علاش قلت لك انا توا بعد الموافقه اللي صارت نتاع الكلوز هذيا نتصور اللي معين اقرب باش يكون اقرب واحد للمنتخب.
2: راه مش نجاح معين مع النوادي، أنا مش نربطوه بنجاحه مع المنتخب.
1: وفر له ساعة.
2: لا ونعرف ولا المنتخب أصعب من النوادي، خاطر النوادي عندك الوقت باش أنا لي كل يوم حيدر لي كل يوم أسامة نجم أنا نفرض لاعبي نجم نحط أفكاري
0: باش نكشم لاعبي تمشي تعمل الميركاتو باهي
2: مع المنتخب موضوع آخر، ومع اللاعبين الموجودين كيف نقصد أنا يلزمنا كي نحطه معين نعطيه وقته، هذه الحاجه المهمه.
0: هذا هو دونك فرنسا اسبانيا شغل محمد سليمه راه قاعد يستعمل فك البلارة ولا شو
1: ودي انا راني قلت
0: وحده في الدار ويطلع يقول لك راه كذا. محمد سليمه عطانا الدومي فينال وعطانا الفينال قال لي فرنسا الارجنتين. بون اليوم فرنسا اسبانيا شو رايك انتم؟
2: فرنسا، ما نقول فرنسا لانجلتير. مش انا ماك تعرفني اقوى منه.
0: هو محمد سليمه قال فرنسا لانجلتير. فرنسا لانجلتير
2: خاطر انا وياك مره هوني تروح شامبيونز ليغ في الليل طلبتك
0: صحيح. اي ليه حتى انت امور سكور
1: تبع
0: مرش
1: يعني انا تعت اقرب واحد الربي انا لا ندخل في هذوما ودي ما غير
0: الله على ايمانك يا شيخ. الله على ايمانك.
1: انا بتعرف ماذا بي اسبانيا الحقيقة نادين المذهبية هي نورمالمون فرنسا من المذهبية اسبانيا.
2: اما الارقام تقول اسبانيا بحكم المغرب، اما فرنسا نتصور هي اللي افضل ان شاء الله تكون فرنسا وانجلترا.
0: هو الانطباع العام انه فرنسا هو اقوى منتخب أقوى. موجود الان في المونديال. دونك ماتش الحقيقه يستاهل فرجه بعد تقريبا ساعه بالضبط من توا ضرب النصف نهائي المونديال في انتظار مقابله غدوه بكل تاكيد. شكرا
2: لكم. حيدر عندي ديديكاس لنطرت انا
0: اليوم نطرت
2: عيد ميلاد المراه.
0: اوكي في بالي بالخدمه هنا طلعت مدار تحكي مدار
2: عيد ميلاد مرتي يا اخوي. نقول لها كل عام وهي حيه بخير، كل عام ونساء تونس بخير، وان شاء الله ربي يفضلها للناس اللي تحبهم وان شاء الله الناس كل بخير.
0: خويا ان شاء الله كل عام ويحيى بخير وفضل هالك ويداوم عشرتكم. شكرا كريم يعطيك صحة. رجعتني باش تضطر تقول شو نحكي.
1: لا بس اول مرة نروج وراس
0: فرحان لك. وشكرا أسامة، شكرا عدنان كان معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي. يجيكم الحسين الدبابي في الاخبار، واحنا قبل غدوة ان شاء الله 6-7 ديما على الاولى موزايكا فم.
3: موزايكا فم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. تنظيم للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 17 جويلية الموعد بش يكون مع نور عرجون وسليم عرجون لايف ويذ أوركسترا.

0: المرة هذه زوز اخوات باش يعيشونا اون اكسبيريونس ياسر مزيانة في عرض اوركسترالي كبير برشا بقيادة راسم دمق في مسرح الحمامات. باش تسمعوا اغنية تحبوهم اما بطريقة جديدة مع ارانجمون مختلف وباش تكتشفوا جديدهم. نور عرجون وسليم عرجون لايف ويز اوركسترا نهار الجمعة 17 جويلية. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
1: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر اليوم قائمة مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية مولاي تونس، وعددها 17 مركز اقتراع تشمل 8 عمادات. وهيئة الانتخابات تدعو في بلاغ أصدرته بالمناسبة الناخبين المعنيين بالتصويت إلى التثبت من مركز الاقتراع الخاص بهم عبر طلب الخدمة الهاتفية نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياس. ويشار إلى أن الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية ستجري يوم الأحد القادم، وسيتنافس فيها محمد صالح سالمي وشاكر بوثوري المتحصلين على أعلى عدد من أصوات الناخبين في الدورة الأولى التي جرت يوم 28 من جوان الماضي. 950 مواطنا تونسيا يحصلون في عام 25 و2000 على تأشيرات إقامة في ألمانيا في إطار لم الشمل الزوجي مع مواطنين ألمان حسب بيانات حديثة نشرتها الحكومة الفيدرالية الألمانية. ووفق البيانات ذاتها حصل 329 تونسيا خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى ماي 26 و2000 على تصاريح إقامة باعتبارهم أفرادا من عائلات مواطنين ألمان وفق ردود الحكومة على سؤال كتابي لحزب ممثل في البرلمان الفيدرالي البوندستاغ. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، المتحدث باسم الجيش الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز سيفتح عندما تطبق فيه ترتيبات القوات المسلحة الإيرانية، مضيفا أن الإيرانيين لن يتراجعوا أبدا عن ذلك. وزارة الداخلية البحرينية تعلن على منصة إكس إطلاق صفارات الإنذار مساء اليوم الثلاثاء داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران يتجه إلى مرحلة غير مسبوقة من التصعيد بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم قاسي هذه الليلة متوعدا بتدمير موقع جبل الفأس النووي في إيران. موقع أكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان، وأبلغه أن على إسرائيل إعادة نشر قواتها خارج سوريا ولبنان. نهاية هذه الجولة، والموعد اليوم المسائي يتجدد الآن مع سامي وكامل فريق كورنيش. كونوا معنا.
1: الأولى في تونس موزايك FM.

0: سمير حامي.
1: 7:06 عاصمة، مرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزيك فم من توا 9 متاع الليل يتجدد الموعد مع أخبار المهرجانات، الكواليس والحصريات كل تلقاهم في سويعتين من زمان. تلقوا نجومكم التوانسة والعرب هنا في استوديوات موزيك فم، واليوم الحقيقة حلقة خاصة، حلقة استثنائية. شوية آخر نحكيوا على افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في الدورة 60، نحكيوا على رمزية الافتتاح هذا اللي باش يكون بإمضاء أمير الطرب العربي صابر ربيعي. شوية خرديفنا هنا في كورنيش في ساعتنا الأولى نحكيو معها على تفاصيل الحفل هذية، بعض المفاجآت اللي محضرها أكيد باش يعطينا الحصريات كالعادة كما تعودنا به في مزيكا فيم تحت الياسمين. هذا اختار عنوان العرض. شوية آخر نحكيو التفاصيل ونحكيو زاد على الباركور اللي مازال حافل بالنجاحات، وأكيد مازالت النجاحات متواصلة. شوية آخر في كورنيش ساعتنا ثانية نستقبلوا بكل حب فنان تونسي فمش كون نتصور ما يحبوش ما يحضرلوش زياد غرس يكون بحضينا في ساعتنا الثانية. نحكي معاه على التورنية متاعو صيف اسنة وكيف كيف الباركور اللي تواصل أكثر من 4 عقود. هذا كل بطبيعة من نجم يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق بالله كيف كيف ليندا ضمن الفريق، وذي طارق في الإخراج الرقمي وخالد في الإخراج. ونبدأ مع الموسيقى وهي أغنية الصيف بامتياز، وهو نتصور شيخ حتى توا مع افتتاح كارتاج صابر الربيعي. أنا شيخ وعامل كيف راجعين معكم على مزيكا.

0: أنا شيخ وعامل كيف هكا غنى الصابر الربيعي أمير الطرب العربي اللي وصلنا حتى لسبعة وحداش دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزايكا فام. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكم ونسوكم طريقة سلامة الجميع على سيتنا موزايكا فام بانيت. ما تنسيوش تتسويت تابعوا لايف متاعنا على صفحتنا على فيسبوك أي يوتيوب موزايكا فام. تتسويت الانترفيو الانترفيو هو شيخ هو طاير وما نجم يكون كان طاير أمير الطرف العربي صابر الرباعي. فرحانين برشا في استقبالك بحضينا.
1: مرحبا بك.
0: نورتنا.
1: عايشك. مرحبا بك. مرحبا بكل المرحباك واللي يسمع فينا.
0: لبس
1: الحمد لله.
0: شيخ وعامل كيف؟
1: اون بلان.
0: اختفناك من البروفة قبل البروفة. نتصور الأغنية ما زالت صالحة للموسم هذية ولي كل موسم. أنا شيخ
1: هي أغنية يعني مش موسمية سي. هي أغنية متاع جو ديما تحس أنا في كل الوقت في كل الأوقات لما واحد يكون شيخ متفرد يحط أنا شيخ دونك صالح لكل زمان يعني. إن شاء الله طبعا
0: إن شاء الله ديما شيخين وعاملين جو مش شيخ
1: يعني كعيبة حلوة رأي مش تبا مش الغنية اللي هي تقول صرخة ولا لا بومبونية معناها.
0: بعد نحكيوا على البومبونية هذية قديش شفنا من غنية حتى التوى في باركور صابر الربيعي. سنة طاير زيدا قاعدة تعمل في أرقام تحقق في استماع نسبة استماع عالية على مختلف المنصات وصلت 6 ملايين على يوتيوب. بصراحة صابر فما غنية رسائل توجههم من خلال الأغاني هذوما؟
1: لا لا مش باي اسونسيلمون لا بالعكس انا نغني غنية اللي تعجب لي نغني غنية اللي نحبها وقريبة وتحس نحس في روحي فيها معناها يعني نحس انه فيها صبر بالنهايه ماهيش مختلفه عليا ولكن كي نحس فيها شويه تجديد على اللي قبل ناخذها لكن ما عنديش علاقه بال ماهيش فماش رسائل يعني من خلالها.
0: صبر يغني ليسمع باش يتسمع ولا باش يشيخ ويتسلطن حتى في البومبونيه اللي قلت عليه؟
1: ما فيش شك انا نحب نغني الحاجات اللي هي فيها برشا معاني يعني تنجم تكون أغنية ريتميك تنجم تكون أغنية دراما تنجم تكون أغنية أتكست تنجم تكون أغنية موضوع معين معنى على الأم على كذا يعني بتعرف دونك التنوع ذاك في الـ في الـ في الريبرتوار مهم في الحفلات في الاختيارات ما تقعدش يعني ستاتيك تقعد تحس أنه فما حفلة ديناميك يعني.
0: والنجاح قاعد يتغير من عام لعام كي نجيو نشوفوا كيفاش ولات كان نجم نقولوا الاسباب ولا الدوافع كيفاش الاغنيه توصل الدور ريليت انستغرام الحاجه هذه تكون هاجس وصابر قاعد يحضر في اغنيه معينه كانوا باش تشوف باش تدور اكثر على تيك توك على انستغرام.
1: هو اكيد يعني نحب الرياكسيون نحب التفاعل نتاع الناس سواء كان تيك توك ولا ولا ولا لي ديفيرون معناها مواقع التواصل هذوما الاجتماعي اللي احنا ولينا نعيشوا بهم ويلزمنا نكونوا معناها
0: إين متابعين
1: يعني متمرسين ونقبلوا باللي موجود ونقبلوا بالتكنولوجيا هذه الموجودة اللي قبل ما كانتش يعني قبل أغنية كي تتعدى في راديو تسمى معناها سيلو سمام يعني اليوم الغناية ولات تتعدى في الراديو في الـ في الـ في السوشيال ميديا في اليوتيوب في الكل دونك عندها إمكانية أنها تسمع بارتو وفي أي وقت دونك احنا يلزمنا نكونوا مواكبين ونتبعوا ومالوغوزمون أنه الغناية ما عادش يعني ما عاد تبقى برشا معناها العمر نتاعها قصير يعني اليوم انا لنهبط غنايه تنجم تسالني غده سامي تقول يا شنو جديد فما جديد قلت لك البارح ما زدت هبط غنايه شنو فما جديد
0: معاش نفس الوقع
1: نو مش حكيت وقع حكيت انها الديوغي نتاع النجاح نتاعها نتاع شهر شهر ونص شهرين يلزمك تعمل حاجه اخرى بعدها
0: وهذا نسق السرعه اللي ولينا نشوفه
1: اكزاكتومون خاطر الغنايه ولات تسمع دونك تحفظت اوتوماتيكمون ولا عجبوها ديما يحبوا البرودكتيفيتي معناها الناس تحب تستنى كيما الخبر تستنى خبر جديد تستنى اغنيه جديده دونك وهذا هو العالم اللي عايشين فيه اليوم
0: وعالم السرعه والعصر السرعه اللي عايشين فيه اليوم. صابر زاد ينجم يحكم بمنطقه ترند كيفاش نجمو نخلقوا ترند واحنا محافظين على الجوده فنيا
1: معناها اسونسيلمون اذا اليوم نخدموا على حاجه يزم تكون ترند مي دون لو سونس بوزيتيف ايجابي مش معناها كمعلومه كخبر كغنايه مش نحبوش ترند في حاجه ما عندهاش علاقه لا بالفن ولا بيك ولا يعني فما دي ترند اللي هما يعملوا ترند اما في الاخر تلقى خبر معناها ما عندوش حتى معنى باش منقول ما نقولش كلمه اخرى. مي التراند صحيح هو سي لو ما سي لا توندونس توا، مي مش معناها ان وصلت للتراند يعني هي اللي هي معناها لا ريفيرونس الاولى. هي بالنسبه لي لا فري ريفيرونس بالنسبه لي هي انه الاغنيه توصل للناس، ما همش فيك يعني، ما همش معناها ريل يعني ريال عباد تعمل دي مليون، مش محشتيش بها تعمل دي مليون برشة دو فيوز. غلطين، نحب تعمل الصحيح ريل يعني اللي هو الفيوز الصحاح يعني، فهمتني؟ وهذه سيلة كما قلت لك، هذا هو الزمن اللي عايشين فيه، وإحنا نغنيه للناس بالنهاية.
0: والأغاني متاع الزمن هذية باش نقعد ديما مع أنا شيخ ونجاح لي حقته، تتصورها ما زالت باش تعيش الأغنية، باش تقعد كيما بقى وقع صرخة ولا غيرها من أغاني صابر باي؟
1: فما هي كأغنية شيخ ما نعرفش كيك، مي أنا نحس أغنية معناها في وقتها متاع وقت معين، صرخة متاع زمن، فهمتني؟ صرخة سي شانسون تحس بنية بنية باهية. par contre شيخ سي اون اغنيه كما قلت لك معنا اغنيه لايت اللي تسمع اليوم وغدا ما تسمعهاش، مي في وقت معين زاد عاود تسمعها، دونك ماهيش نقدر نردوها كما كاغنيه ككلمه سورتو احنا في تونس. دونك فتتعدى، علاش ليه ما تعداش، ولكن سي با ماهيش كما قلت لك ماهيش صرخه، معنا ماهيش لو بوا نتاع صرخه يعني.
0: صرخه لو كانت اليوم صابر باعي في 2026
1: نشك انها بالطريقه اللي غنيناها ولا بالطول هذاك يكون ليها بوتيتر نفس النجاح نتاع 97 ولا 96.
0: الزمن غير الزمن.
1: ني مش كيف نو الوذن تبدلت راه تو في العالم الكل تبدلت معنات برشا، معناها السرعه هذه احنا هنا تحكي على 30 سنه التالي يعني مش 10 ولا 20 سنه، 30 سنه التالي. دونك سي با ما هيش حتى اغاني القديمه حتى الاغاني، لكن تبقى صرخه كما قلت لك معناها سي
0: كولت حاجه، ما
1: معناها كما الاغاني القديمه بتاع من شبههاش، لكن في مستوى الاغاني تاع الحليميات والكلثوميات والبلاغيات و سي شانس، وعاد الناس الكل توافقني في الموضوع هذا،
0: وتصورها ما زالت باش تبقى حتى للاجيال الجايه.
1: هذيك التاريخ تقال يعني،
0: والتاريخ صابر باعي مازال محافظ عليه حتى لليوم. نذكر الناس اللي تسمع فينا توا على موزايكا فام انه امير الطرب صابر باعي يستناكم في افتتاح الدوره 60 لمهرجان قرطاج الدولي. اكيد كانوا باش يكون حفل امام شبابيك مغلقه كالعاده كما تعودنا مع صابر باعي، لما حاله في بلي لي شي سولد اوت ديجا، مازلتوا تنجموا تاخذوا لي بي نتاعكم من مدينه الثقافه من سيد زاده قرطاج، مازالوا لي جرادان موجودين، اما لي شي في بلي سولد اوت حتى توا، نجموا تاخذوا تذكركم وتكونوا حاضرين في الافتتاح. أمير الطرب العربي صابر، تتذكر اللقب هذايا كيفاش تخلق؟ شكون أول شخص لقبك بأمير الطرب العربي؟
1: كانت مجلتي العام 2001 ذولي،
0: هو المعلومة اللي موجودين في جوجل أنه مجلة شاشتي
1: شاشتي ولا مش شاشتي ولا مجلة شاشتي 2007 يعني بون التاريخ اللي ما نذكرش وقتاش، مي نعرف وين وفي مصر وشكون معناها المجله يعني، مجله شاشتي هي اللي بعد استفتاء و يعني فهذايا
0: بس قلاده زاد تحمل نفس شركه في نفس
1: موجوده. ايه موجوده.
0: تحبوا اللقب صابر؟
1: مش حاجه اللي هي تخليني معنا في قمه الواحد، نو انا بالنسبه لي انا لا بيرسيفيرونس والخدمه والحاجات اللي تخليها اهم من الالقاب، تخليها في التاريخ الفني، في المشوار، مش تاريخ المشوار الفني هذا، يا فما محطات هذوك النجاحات بالنسبه لي انا ما يقاسوش بلقب يعني صراحه.
0: شنو اكثر حاجه خليت صابر باعي فخور في الباركور هذا في المسيره هذه؟
1: انه ما سلمش، انه يعني رغم حاول اتطور مثلا حاجات، طورت نفسي معناها يعني ما قعدتش في معناها بلاصه واحده، دونك حاولت انه يكون عندي ابديت لافكاري وابديت للموسيقى نتاعي، ابديت حتى الناس اللي معايا نفس الشيء تمشيوا معي في نفس الفكر ونفس ماشيين مع بعضنا انا فهمتني دونك كموسيقيين ولا كاداره دونك احنا ماشيين وهذه هذه اللي حكيتك عليها لا بيرسيفيرانس انك تثابر وتطور من نفسك لحد تقول اليوم انا سي بون كملت وعملت ودرشنو دونك بالنهايه هذه الحاجات اللي انا نفتخر بها انه ما سلمتش يعني حاولت اني نطور من نفسي يعني.
0: وما كانش فما خوف بالنسبه ليك صابر في كل مره تحب تجدد ما تخافش انني مخلي مسيره ورايا مخلي نجاحات ورايا
1: لا لا ما بالعكس انا بون اكيد لازم يكون واحد يقيس شويه يعني ما يكون ميفيون من اي حاجه يعملها لكن يلزمك تكون معناها كاميكاز عن سيغتان مومون
0: وديما نصور صابر كاميكاز في الاختيارات الفنية متاعه بعد أكثر من 30 سنة من أول ظهور ليك في كارتاج ترجع اليوم باش تفتتح الدورة 60 تقريبا هذه المرة 21 على مسرح كارتاج كان مانيش غلطة صابر
1: والله ما نعرف حسبتهمش
0: ما شاء الله
1: ما حسبتهم بصراحة يعني
0: فما شعور مختلف على المرات السابقة وحنا نحكيه على الدورة 60 لمهرجان كارتاج
1: أوي أنت اليوم لما نحتفلوا بستين سنة كارتاج هذا كله مسؤولية معنا بالنهاية كيفاش باش نراو هالستين سنة هذوما في افتتاح بالفيزيون بتاعي أنا اللي هو كإنسان عصر ما عصرش أكيد من ستي خط ما نعرفش شنو كان يصير قبل ولكن حاولت أنه نجمع أفكار نجمع حاجات ونشوف الستين سنة طبعا بالرؤية متاعي أنا البسيطة هذه كيفاش نجم تكون حتى الناس اللي تحضر تكتشف هل هل هل هل هل كما يقولوا السردية هذه من زمن إلى حاضر وإلى مستقبل
0: باش تحكي لنا حكايه في الافتتاح
1: بون اش معناها حكايه صح
0: شفت اسماء باش يكونوا موجودين شفت هكا شويه ستوريات وحطنا زاد صديقنا طارق الفيديو من التحضيرات شفت لطفي بوشنيق بحذاك بوثينه لابولي
1: هي الفكره هي الفكره
0: محمد علي شبيل
1: وي الفكره كيفاش في السهريه هذيك اللي هي دوم ساعتين ساعتين وشويه بوتيتغ كيفاش نعيشوا الناس في الماضي ونعيشون في الحاضر ونقولوا لهم ها والمستقبل اللي هما لي جون
0: اليوم صابر بين الماضي والحاضر
1: احنا موجودين اليوم احنا موجودين ايه انا كلاسيكي ماضي وحاضر والمستقبل للناس اللي مش تجي من بعد الناس هذوما لي جون اللي مش يطلعوا مع الكبارات كما لو جران
0: لطفي بوشنيق علاش اخترت لطفي بوشنيق
1: خاصه كبيرنا هو تاج على راسنا دونك اكيد لطفي متنجمش فماش اي انس ممكن يعني في قيمه ومقام واسم كيما لطفي ما متنجمش تختار حاجه اخرى
0: دون تردد
1: ما غير ما نقل طبعا ما نجمش ان هي راهي مش توثيق الفكره مش توثيق سي عمتي كيما نقولوا
0: ان كلان دوي
1: ولا والفكره انه في الستين سنه شكونهم الاسماء بعض الاسماء طبعا المهم هم معناها بعض الاسماء المعينين اللي هما ماركاو ليستواغ نتاع التاريخ نتاع نتاع نتاع كارتاج من اللي بدا لتوا من خلال اصواتنا ومن خلال اصوات لي جون واللي هما كيفون بعد مش ياخذوا المشعل كما احمد كما ملكة شيرني
0: احمد الرباعي فوالا ملكة شيرني دالي شبيل
1: وبوثينه نبول هذوما لي فوا دو فيتور معنا ولا دو لاكتويل اي المستقبل خاطر هما مش يولي كيف باش ياخذوا كارتاج من بعد وحدهم مثلا لما لا
0: شنو اللي لفتك في اصواتهم
1: لا كله مختلفين ساعة كل واحد صوت عنده اختلاف بوثينة عندها تنوع في أدائها سواء تونسي أو شرقي دونك احنا اخترناها في الحاجة اللي هي تونسية
0: سمعتها باش تغني أغنية لطفي بوشنيق حسب ما شفت في البوم
1: أونتخ أوتخ
0: باش ما نحبش نعطيها وماهوش باش يعطينا
1: حاجة لا ما نعطيش علاش نعطي هذاك وقتها اقعد لهنا انت مش لازم تعطي
0: لا جاي يعني
1: هكا هو
0: كمل التسعة تلقاني غادي بحذي وثينا
1: دالي كيف دون لو ميم سيكتور دالي شبيل احمد سي اوت شوز احمد وملكة دونك باش يغنيوا حاجة اللي هي بيرمان اللي هما المدرسة نتاعهم الشرقية كذا احنا اونفالي انا مش نكون معاهم مثلا لوتي كيف باش يكون مع بعضنا يعني الناس الكل نحاولوا انه نعملوا سامبيوز هكا قال هي.
0: دونك باش نشوفوا كل واحد كيفاش باش يمد المشعل. كان نجم نقول الاخر
1: حد صابر الربيعي حيكون مش يكون موجود اذا معناها فما دي مومون تاعي انا سا سي سور معناها يلزم الناس باش تجي وتشوف معناها باش تحضر لصابر بالنهايه زاد
0: فوالا دونك هما باش يكونوا دي سوربريز في الحفل هذايا. وصابر التصور هذايا تصور حفل الافتتاح كان باملاء صابر الربيعي. انت اللي اخترت الاصوات اخترت التصور
1: افكتيفمون انا وطبعا انا والديكتور ميوزيكال قيس المليتي قعدنا برشا وفي معناها تخافاي معناها اينورم صراحة ميوزيكالمون بارلون. فما موسيقيين من فرنسا فما من الجزائر فما يعني فما ان ارمادا باهية والتوانسة طبعا اكيد اللي
0: رفقاء
1: الدرب طبعا
0: اللي هذوك
1: موجودين معنا. دونك فما خدمة كبيرة عملها قيس تحذير عملناها مع بعضنا اخترنا معناها فريمون كل واحد اعطيناه حاولنا نعطيوه الحاجة اللي تليق بيه واللي يطلع وفان كونت يطلع للناس افيك اون بون مانيير.
0: نجم عالمي باش يكون زاد في الافتتاح ضيف صابر الربيعي. هاي بشفي صابر الربيعي
1: شيح لي ريقي شفيك هاي
0: شكون النجم العالمي اللي بيكون مع صابر في الافتتاح؟
1: خليه بسيرش
0: بين وريك ورقة قولي هو ولي
1: تراه وريني ما توريها لي أنا مش توريها الكاميرا
0: هاي هكا الورقة ها.
1: هاي
0: وعليش اخترته هو؟
1: والله فماش علاش خاطر هو اللي تي بارمي لي جون اللي ايزون ماركي ليستوار تاع ذا كارتاج. مش نجيب جو كوكر
0: هو طلع الكارتاج
1: جو كوكر ما نعرفوش
0: هو هذا النجم العالمي هذا طلع الكارتاج في عمر 29 سنه
1: اول مره معناها واش هي الفكره هي ما لك انا ما نجمش نجيب الناس الكل تغني مي اللي يجي ويقبل مني لانفيتاسيون وكي نلقى ريبليك ونلقى معناها اوكي هاني معاك نراها كبيره بيان سور. دونك انا نحب نشكرهم الكل دون استثناء يعني لانه وقت وجهت لهم الدعوه وحبيت الفكره هذه تكون رياليزابل قالوا لي افيك بليزير واحنا معاك كارتاج. وهذه اكبر دليل انه الناس هذوما يحبوا تونس يعني ويحبوا صابر ويحبوا تونس ويحبوا الكونسيبت اولوي مام يعني.
0: ان شاء الله باش نكونوا حاضرين في الكونسيبت هذايا. واخر سؤال حول النجم العالمي اللي فيكون حاضر معاك سدا في الافتتاح فما ديو نجم الراوه بيناتكم
1: بروشينمون
0: بدايه هكا المشروع بدا من كارتاج
1: اي ممكن والله ممكن بوسيبل يعني
0: ترتيحة صغيرة ونرجو نكمل حوارنا مع صابر الربيعي أمير الطرب العربي لسانيكم نهار 16 جويليا في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي. قصوا تسكركم ديجا لي شي سولد اوت مازالوا لي غادان تنجموا تاخذوا لي بيي نتاعكم. وباش نسمعوا زاد جديد صابر الربيعي تحت الياسمين اللي هو عنوان سبيكتاكل هذايا رشينا.
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك به مع ماكسويل فور بيتر لايف.
3: الدراسات العلمية أثبتت اللي الكاسك تقلل خطر الوفاة بحوالي 42% وإصابة الرأس بنسبة 69%. بلاش كاسك لحظة واحدة تحول حياتك وحياة غيرك لإعاقة دائمة. ألور استحفظ على روحك وتوصل لباس. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Oué El Jassad. Accompagné de la troupe Riaf Boudinar et Afrah, Zeher Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discuti.tn. Ouais, Jassal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
5: Corniche, mais ça va, les deux sont à l'île.

0: تحت الياسمين صابر ربيعي هكا غني وصنحت لسبعة وخمسة وثلاثين دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيك فيم. شنو حكيتها تحت الياسمين صابر؟
1: فيها حاجة
0: هك فيها برشا حاجات
1: مثلا فيها حب, فيها تونس, فيها سيدي بوسعيد, فيها في التصويرة بيان سور, فيها يعني ريحة بلاد, فيها ياسمين, فيها برشا حاجات حبيتهم.
0: كلمات صابر باعي
1: العربي بيان سور,
0: الاخرين خواطر فرنسية
1: اكزاكتومون,
0: الحان صابر
1: اي
0: هكا كارت بوستال
1: نجم تقول معناها انا الغنية كميلوديكمون كلحن. طبعا نحب نوجه تحية زادة كيف الموزع متاعها حمدي المهيري,
0: يعني
1: دونك اللي خدمنا على برشا دي بروجي من ضمنهم طبعا تحت الياسمينة, وحسيتها فيها ريحة القهوة العربي, حسيت فيها حبيت نمشي الغادي.
0: شنو اللي بربش صابر باش مشي الغادي؟
1: تونس ليماج لافغي ايماج معناها دو لا تونيزي اللي هذيك احنا معناها تربينا عليها, والتصويرة الناس كي تقول تونس تقول سيدي بوسعيد, تقول فهم ديريكت تقول سيدي بوسعيد, تقول ريحة الياسمين, تقول القهوة العربي, تقول الزهر قهوة يعني سي سا الأجانب يعني العرب كانوا دونك حبيت جو كونفيرم من خلال الغناية كما غنى سيدي علي بوسعيد العالي. دونك هذي كله اون دوا ريبروندر خاطر بلادنا باهية ومزيانة, دونك كيفو سا سوفي با دو معناها باش نغنيو برك على الحب وعلى لكن حتى لي زوندوا نتاعنا وعلى حتى سبيسيالمون تغني بالعبق نتاع تونس والياسمين. دونك سي سا معناها هذه الفكرة.
0: وعلاش اخترت الخواطر الفرنسية اللي شفناها؟
1: خاطر عجبني التكست. انا لقيت وبربشت في ورقي هكا والله لقيت قصه هي اون فيت اخترت منها الحاجات اللي انا حتى والله ما حتى اللي كاتب ما نعرفوش شكونه. دونك وراق هكا نلقى واحد يحكي على حاجه هذه, يحكي على بالكون خاطر فيها حاجات اخرى, هي يحكي على وحده في البالكون ويغزر لها ويحب درشنو ولبسه فولار حمراء وبوها يخدم طباخ, قصه تحسها قصه. دونك كان حاولت انه ناخذ الصورة اللي حاجتي بها اي اون بلوس نحط لها الكلام العربي بوغ كونفيرمي كل ليماج الاولى, وخرجت منها غنية معناها مكاو تو سامبلومون
0: تحت الياسمين اللي هو زاد عنوان سبيكتاكل في كارتاج في استناكم نهار 16 جويليا في الافتتاح. صابر نحب نرجع للوفيرتور نتاع كارتاج, وهكا قعدت في قلبي هكا النجم اللي باش يكون معاك سخسين خاطر هكا ما نحبش نخبي على مستمعينا, والورقه قاعده في يدي كورقه اسبوع.
1: انا وقت باهي تنقول لك شكون نعرفك انت الجنس اللطيف وقت يبدا يقنقن
0: ما قعدوا الثمانيه
1: عندي بروف انا اي به انا كي قلت له استدعيته اللي تتخي معناها كما يقولوا تري زوفير ورحب بالفكره ووافق على طول من غير حتى تردد, ولو انه تعرف انه الشاب خالد
0: الشاب خالد
1: الكينج دوغاي حبيته يحتفل معنا سورتو بوجود لطفي طبعا مع حفظ الالقاب, هو زاد كيف يكون موجود معنا يشرفوني في ويشرفوا ساعه قبل كل شيء كارتاج وافتتاح مهرجان كارتاج, مش انا فقط رئيس التينيه. دونك هو من الناس المؤسسين او اللي اثوا بتو معناها بحفلات كبيره في كارتاج. دونك قلت علاش لا, هو مدام جاي لتونس عنده حفله
0: نهار 18
1: اكزاكتومون, اقترحت عليه قلت له قرب شويه ونحبك تكون ضيفي معناها كما طبعا حكيت على الفكره وكل شيء. قال لي افيك بليزير ودونك لي معناها فريمون سما توشي
0: ديو باش غنيو سخسين ولا باش غنيو
1: باش غنيو مع بعضنا هاي خليها
0: كهربي هاني غادي نهار 16 هاني غادي نهار 16 جوليا صبر ربيعي في افتتاح كارتاج. صبر كان عندك دعوه خاصه جدا, دعوه واحده باش تجيب انسان خاص باش يكون في اهم كرسي مقابلك بالضبط في كارتاج. شكون يستاهل
1: الوالده اكيد يعني تمنيت انه يكون ناس رحلوا أكيد، بابا، نجيب الخطاب، أنا من عمري ما ننساهم يعني، مجيد عز الدين، يعني الناس اللي وقفت دونك. لكن من ريحة الغاليين فأكيد لازم تكون أمي أول واحدة، ما فيش شك أنه تمنيت أنه يكون زادة يعني مدير أعمالي علي المولى يكون موجود معايا، مع الأسف شوية مريض شوية في لبنان. دونك اليوم سمير المولى هو اللي
0: معانا في الكواليس،
1: اللي جاء. دونك كيف كيف يعني الناس العزاز هما مش سكرة واحدة بصراحة، عندي برشا ناس نحبهم برشا، ولكن أول شخص أكيد نفكر فيه هو الوالدة متاعي أكيد يعني.
0: ربي فضلها علي المولى، ندندلولو ألف سلام عليك يا حبيبي.
1: ألف سلام عليك يا حبيبي يا حياتي، تسلم لي وبعد الشر عليك يا علولو، أنا روحي وعمري فدك يا حبيبي، دي الدنيا ولا تسوى دمعة من عينيك، إن شاء الله عدوينك واللي بيحسدونا، إن شاء الله عدوينك واللي بيكرهوك، إن شاء الله يا علولو اللي زعلوك، إلى آخر إلى آخر.
0: الله الله صابر ربيعي، نسلم علي برشا علي المولى. يحسدونا يحسدوك صابر؟
1: أكيد الحزن موجود، بمعنى أكيد الحزن موجود، النميمة، خلينا نكون واضحين يعني ما في شك أكيد. أما أنا بوم ما نركزش في المواضيع هاي.
0: ولا كيفاش تتصدى، كيفاش ما تركزش صابر؟ كيفاش تتصدى، كيفاش ما تركزش؟
1: ما نركزش، نتعدى، من تخسرش وقتي بصراحة باش نركز في المواضيع هذه، نركز في حاجات أهم اللي تعطيني إيلان القدام، اللي تعطيني فكرة جديدة اللي تدزني القدام. إذا باش نقعد نفركس في شكون وعلاش وتعليق وكذا، ما باش تخليني في بلاصة واحدة يعني.
0: في بلاصة واحدة وبلاصة يحبوك فيها الناس صابر باعي، من أيام كنت وما زلت حديث الناس والعالم، بعد الحوار اللي كان صريح جدا خليني نقول نهار 18 جوان مع محمد قيس، وحتى الأسئلة يمكن اللي جاتنا هنا على انستغرام وزي كفان، 90% منها حول تصريحاتك في البرنامج، كنت صريح أكثر من لازم؟
1: اي لحد اكيد يعني، شوف احنا معنا متفقين انه في خطوط، اكيد في خطوط معينه من الواحد ما يحاولش انه يعديها، لكن في المقابل هي قصتي، هو البرنامج اسمه قصتي. دونك ماذا بينا نكون انا جوجو لو جو مي تو تون ايتان، معنا نكون شويه معنا حاجات اللي انا بالنسبه لي ما نحبش ندخل فيها، معنا مواضيع مثلا معينه يعني.
0: فما حاجات ندمت بعد ما خرجت فيهم ولا اللي تقال
1: لا ذاك هو اللي تقال اكيد يعني، سينو راني قلت لا نحي هذه وحط هذه وكذا، لا بالنسبه لينا اللي تقال هذاك هو اللي تعدى يعني.
0: بين صابر اللي كان يفكر في الاعتزال 2019 وصابر اللي جاي يحكي في الموضوع 2026، القرار اصبح اقرب بالنسبه ليك؟
1: هو شوف ان شاء الله ربي يعطينا العمر، لكن مش انا باش نقرر، ما في قرارة نفسي عندي وقت معين أنا بالنسبة لي أنا مقرره أقعد لي أنا يعني، حبش أقول وقتاش إكزاكتومو، ولو أنه قلت 3-5 سنين، ما لي أنا بالنسبة لي أنا نحس أنه مش منجمش ناخذ بلاست غيري، معناه خذيت بلاستي سي بون، فما ناس أخرين ورايا مع قدامي بلوتو بعدي، فكما الناس اللي قبلنا إحنا معناها موجودين بأغانيهم وبتاريخهم وكذا، ولكن رحلوا ومشيوا ووقفوا وقصوا، فما ناس ممكن كملت. أنا بالنسبة لي أنا فما وقت معين الواحد يزمه يعرف وقتش يقول أنا سي بون عملت كل شيء، حتى ولو ما عملتش 100% مي عملت حاجات اللي هي تخليني نفرح باللي عملته، مي أنا غيت إيزي
0: تعبت؟
1: فما تنجم تتعب جسديا، تنجم تتعب صوتيا، تنجم تتعب انت نفسك تقول لا نحب وقت الروحي تو، نحب نكمل كم سنه اللي مش نعيش، ما تبي نعيش الروحي كانسان عادي، كانسان ما عنديش ضغط، كانسان ما، ولكن اكيد يعني الفنان اللي في داخلي باش يبدا يحك كي يبدا نعمل هكا، مي ما نعرفش بتات نعمل حاجات صغيره، مي مانيش مش نقعد نكمل على نفس الوتيره نو.
0: بلتي مثلا عملوا كنت معاه في حوار قال لي انا كان باش نبعد 5 سنين اخرين قال لي وباش نعتزل الموسيقى باش نعمل فليحه، صابر بيه شنو يحب يعمل مثلا؟ لشنو يحب يتفرغ؟ حاجة هكا تحب تعدي فيها وقتك؟
1: والله ميزون دو واحد معناها هكا، هكا واحد يكون عنده الدويرة هكا في الخضار هكا
0: شيخ
1: مع العصافير تزقزق وكل جو. تحب الرياضة، تحب الكذا معناها. ممكن أنا خاطر الفلاحة بتدخل مثلا، الفلاحة ما نعرفش الفلاحة بتدخل، ممكن نحبها مش شرط أن يكون واحد يعرفها، بالعكس فكرة حلوة. مي نجم نقول لك أنا حاجات أخرى، أنا ندخل في دوتر بروجي معناها، ولو أنا عندي معناها بروجي اللي هو اللي نحبه أنا فهمت كونت معناها، نحب كل ما هو لايتينج وسكرينز ويعني. مي لي انا كصابر ماذا بيا نقطة خيط اللي هي تخليني بيان اونطوري في بلاصه حلوه سامباتيك عاديه. نحب الخضار ونحب شويه
0: بديت تكتب هوني في تحت الياسمين نجمه كرا مسيرة صابر بيع يكتبها عنوانها تحت الياسمين.
1: نو ما فكرتش صراحه، ما فكرتش لا ابدا اكتب انت.
0: طيب انا نجم عندي ما نكتب على صابر نجم بدينا نكمل انت.
1: نو مانيش كاتب ونبدا نحكي وكذا. نو مي يحب يكتب يكتب.
0: وصابر باعي باش يكتب حكايه نهار افتتاح كارتاج نهار 16 جويليا. كونوا في الموعد، خذوا لي بي نتاعكم باش يستناكم مع عرض خاص باش يحتفي فيه ب 60 سنه نتاع كارتاج، ولكن زاد بمسيره صابر باعي. نجم نقول اليوم جزء من تاريخ كارتاج صابر، كي نحكيوا على اكثر من 21 مره في كارتاج مخلاف الحفلات الخاصه اليوم.
1: parmi الفنانين اللي اثوا اكيد يعني، parmi الفنانين اللي اثوا مسيره كامله في على مسرح كارتاج ومهرجان كارتاج، دونك حاجه تفرحني برشا وتقعد في البالماريس نتاعي يعني اكيد يعني ما نجمش تتلقى يعني هذه.
0: وحكيت على تونس قبيلة صابر، وخليني نقول الفنان الأنجح الأكثر انتشار، الفنان اللي مطلوب عربيا اللي تعمل فيه حفلات في العالم العربي الكل، وحتى قبيلة هكا نسنس شوية في الكواليس مازال مطلوب لحفلات في الصيف، ديما الأولوية لتونس تلبي النداء
1: على خاطر ديك موجود.

0: هي التلفزة التونسية، هي الشعراء التوانسة، هي الغنيات والملحنين دونك التوانسة. دونك هذه بدايتي، دونك ما ننجمش نلغيها ولا نحيها ولا
1: مش كون موجود في أكثر من مهرجانات، من مهرجان بلوتو. شفنا زادة مهرجان جابس الدولي كان صارح مدير المهرجان من 2016.
0: والله أنا ما عنديش مشكلة راه صدقني، والله ما سيتي بتاتخ مال انتوندو، مي مي ما ما حتى المقصد متاعي اللي صار هذاك مش مي سيتي بيغمون غير على على على مكانة معينة، معنى غير على اسم، غير على مهرجان، اسم مهرجان. دونك سيتي سيتي با لانتونسيون بتاعي، ما كانش الفكرة انه لا لا بالعكس. انا كل مرة وكل نهار دي ما نحكي انا حتى مع الادارة هنا، ادارتي نحكي معهم نقول لهم نحب نمشي لجابس، نحب يا خاطر الجمهور غاديكا في جابس نحب نمشي له، معناه مش اذا هو ما يحبنيش اخو ما يجيش، اما انا نحب نمشي له باش نعبر انا علاش نمشي البلايص الكل، معناها من سبيطله، من القفصه، من مدنين، من من بو مدين سناء، جابس تحب تمشي له سويس فيقس مستيرس بنزرت وبسفيقس وتونس وبقرنين. دونك جابس لازم نمشي له، خلي الجمهور جابس نحب نمشي له، نحب نغني له.
1: كيفاش تحل الخلاف هذاك؟ النجم نسميه خلاف.
0: قلت لهم ما اللي تحبوا مش مشكله، انا ما عنديش حتى شروط ولا كذا، تحبوا نجيكم شنو امكانياتكم حتى نجيكم هكا، مشيت لهم هكا، معناها ما عنديش لا حطيت لا شروط ولا بنود ولا ولا. دونك كي قالوا لي احنا هكا النجم، قلت لهم يا بوت سويسي اعملوا اللي تحبوا. بالنسبه لي انا جابس مهرجان جابس،
1: صبر بقى يطلب باش يكون موجود في جابس ولا اتصلوا بيك اداره المهرجان؟
0: لا انا بون مش معناها نحب نمشي لجابس، نحب نمشي المهرجان، اذا مهرجان يقول لا ولا يقول كذا هذه طبعا ترجع لي هو بالنهايه. مي انا ك ك ك كمهرجان اللي عندي برشا ما غنيتش فيه تو سامبلومون معناها، وعلاش لا، ماهيش تقليل من قيمتي انا انه نمشي نقول انا اخترت وانا حبيت نمشي لجابس، بان وي نحب نمشي نغني في جابس شنو المشكله.
1: دونك دون بالعكس شروط
0: بالعكس تزيدني اصرار وفرحه وفخر، انا نحب نمشي للمهرجانات اللي انا ما مشيت لهمش عندي برشا. دونك هذه دي سياستي انا، زي كيف كيف انا حتى في مهرجانات اخرى اللي ما عندوش امكانيات نمشي له، يا با سوسي نمشي له ما غير حتى شروطها، خاطر الناس اللي ما تنجمش تجي لتونس نمشي ولا احنا معنا ذيك علاش
1: ذيك علاش بيني داي باش يكون حاضر في اكثر المهرجانات
0: ولا ما عادش نروح نشوفوا الامور الماديه بقدر ما احنا نشوفوا لو بليزير اللي لما تلقى الناس فرحانه بشوفتك وانت فرحان بيهم، واحنا بالنهايه عايشين في تونس يعني نعرفوا امكانيات كل مهرجان وامكانيات
1: تستمد منهم الموتيفاسيون القوه باش يكمل صابر باش يستمر باش يواصل.
0: انا الجمهور احنا هو اللوكوموتيف نتاع مسيره اي فنان، راه من غير جمهور الفنان يتحسوا كالشمعة يذوب، مش تقعد الشمعة هذيك ديما معناها فيها فلام، الببليك هو اللي يعطيها كل البهرة هذيك. دونك الببليك مهم يسر.
1: وكيفاش حافظ صابر الباع على الشعلة هذيك وسط كان النجم يقول
0: خطر نحترمه، خطر نحترمه باش نحترم روحي يزمنا نحترمه باش يحترمني، خطر نحترم الناس اللي جات، نحبش نغني نابورت كوا ونابورت كومون ونابورت كل سيتواسيون. نحب بالنسبة لي أنا غنيت في مهرجان كبير ولا صغير ولا حتى حاجة خاصة، بالنسبة لي أنا
1: حضرت لصابر الرباعي غنى أكثر من 3 سوايع في حافل.
0: إيه
1: ماكش في الوقت،
0: إيه ما خاطر الببليك الناس حنا هذاك هو المخزون متاعك بالنهاية في الأخر يعني، وهذاك هو اللي يعطيك الانرجي، الناس اللي قدامك تبدا فرحانه شيخه. ماشي احنا نتلاقاو مره في العام في الصيف نبداو الناس شيخه، بعد طول العام يبدا واحد كل واحد ليه مشاكله ومشاغله يعني.
1: بالنسبه ليك اليوم صابر الرباعي السعاده قرار، قررت انك تكون شيخ وعامل كيف، قررت انك تكون سعيد؟
0: ليه فماش قرار كيك شنو منين جبت هذا قرار باش تكون واحد سعيدة؟
1: أنا هكا كل الانترفيو الأخرانين الكل اللي نتفرج فيهم هكا نشوف في شخصية أخرى لصابر الرباعي.
0: نحاول أن نكون إلى حد ما سعيد، نحاول أنه ما نغوصش في مشاكل معينة ولا ما نخلقش مشاكل معينة لنفسي غراتويتما، ما نحبش نكون اللي دايرين بيا بيغ

0: أنتي كيفي عندهم حتى عقد معناها ماذا بيا يكون كنا يد واحدة الانفيرونمون اللي تعيش فيه هو اللي يخلق لك السعادة راه وتبدأ أنت في انفيرونمون معناها في شوية هكا اوتوماتيكمون فما حاجة تتعدى يعني فما دي زون اللي تعدى من اتخافير الناس اللي معك مثلا حتى في خدمتك حتى في دارك حتى في الشارع حتى يعني لكن حاول انت تدمم تقعدك اكل البليزير نتاعك في الحياه ديما تحاول انك تبحث عن السعاده والشيخه نتاعك انت
1: والسعاده عند صبر بعيد. سالت في الحلقه الاخرانيه نتاع الحوار اللي حكينا عليه قال لك عبالك تحب مره اخرى قلت له نو قطعيه صابر اللي غنى اتحدى العالم لله
0: في كل كل نهار نحب انا اش معناه انا نحب ناكل بالقدا نحب نرقد ملي ما تعرفش عليها راه ما تعرفش عليها راه مش معناه انه سكرت الباب ولا نو ما تعرفش عليها ولكن هذه بالنسبه لي انا ولادي توا اكطوالمون جو في نعيش لوليداتي وبيان سور امهات ولادي انا مع نحترمهم وما عندي حتى معناها مشكله معاهم لكن الحياه نتاعي تستمر سواء بارتباط اخر ولا لا مش هذا الهدف نتاعي لكن انا بالنسبه لي انا الهدف نتاعي هو ولادي هما كل الثمره الباهيه البنينه المزيانه اللي انا ربي كرمني بها دونك هذاك هو اللي احنا نخدمه باش نساعدوهم ونكونوا احنا في اخر المشوار نكونوا فرحانين ما نحبوش نكونوا معنا نشوفوهم ناجحين نشوفوهم كذا مي توتون ايتان اكل اون غاردك لو ريسبي بيني وبين معناها امهاتهم يعني
1: والوليدات باش يكونوا حاضرين اسلام باش يكون حاضر مثلا في كارتاج
0: نورمالمون اسلام صفاء ايفونتويلمون جود زاد كيف كيف باش يكون حاضر مي بيسور لازم يكونوا حاضرين
1: باش يكونوا حاضرين وحنا اكيد باش نكونوا حاضرين
0: عندي يخدمون عندي الانرجي زاد هما باش يشوفوا بوهم بون ولو انه سلام وصفاء كبار معنا يفهموا مي نحكي على جود هو يعرف انه كيفاش يعرف انه يبدا يعمل الاناليز نتاعه والناس كيفاش بابا يعمل هكا كيفاش كذا شنو هي خدمته كيس كيف في حضر يكبر 12 ans 12 سنين بدا الى اناليز كيما ولد عمره 6 سنين 5 سنين ما يعرفش دونك هو 12 سنين بدا يشوف اترافير
1: شنو يقول لك
0: يحب يدخل يحب يشوف يحب يكتشف يحب بابا نمشي معاك هو اللي كي يعني يمو بروفوك معنا باش وش يعمل تورني معايا سنة علاش ده ممكن يعمل تورني يمشي يطلع في الكار ويطلع مع الاولاد ويزم يعيشك لو بليزير هذاك اللي انا عشته وانا صغير كوا ولا في بداياتي في الكار نمشيو في الكار مع الفرقه ونبداو نتعبوا ونخرجوا في الطويل وكار ما غير التكييف سي محلاهم لي مامون هذوك تفرح كي تلقى الناس قدامك سي تنحى تعب كله مشى دونك هو
1: مغروم بالموسيقى
0: هو يسمع يحب يسمع الموسيقى مي بون مغروم 100% ما نعرفش مي انا قاعد نشوف
1: انه ديتكتي نتصور كان بشراشي
0: اي فما صوته صحيح معناه يغني صحيح على ليميت يغني صحيح فهمت مي مازال صوته مش متطور يعني اكيد يعني. ولكن مو سي با لو ما نظنش انه يمشي للسيكتور هذا بتاعي انا
1: السيكتور هذا صابر كان عندك نصيحه واحده تمنيت كونه تقالت لك اللي كنت في بدايتك باش يسمعها اي ميوزيسيان مازال في بدايه الطريق شنو يقولوا صابر
0: لا عاود سؤالك سؤال صعيب اسمه
1: سهل سؤال صعب كان فما كونساي انت ما تقالت لكش في ديبيوت كارير نتاعك وتحب تتعدى الجيل الاخر ولا لاي ميوزيسيان قاعد يسمع
0: انا نوصيهم نقول لهم شوف قد ما تفرح باللي ماما نتاع النجاح نتاعك يلزمك تفرح زادة كيف باللي ماما نتاع الفشل نتاعك على خاطر المومون بتاع الفشل متاعك هو بيش خليك تنجح من بعد مثلا هذه نصيحة ما يزموش يقول أنا أو أي ديسيبسيون صارت مثلا ولا أي انفو با سي انفو با يلزم يكمل يبرسيفيري يعني يكمل يخدم على كل يبني على نجاح وي مي يخدم على كل فشل ولا بتدخل لك الفوبا هذيك باش ما يصيرلوش مرة أخرى. مثلا أنا بابا الله يرحمه كان يقول لي نجي فرحان بالتلفزة وقتها نجيب الخطاب الله يرحمه نجي فرحان وقتها في الديبي بتاعي وكذا بابا غنيت تكلمت مليح نقول تكلمت مليح قول لي لا غنيت أمورك غنيت به يعطيك الصحة أما ما تكلمتش مليح مثلا يسألني سؤال ولا اثنين فندخل بعضي أنا ما صغير. فهذيك بالنسبة لي أنا أكبر نصيحة أخذيتها يلزمني نعرف في اللي مامو هذوما اللي خارج على إطار الشيء اللي تعرف تعمله يلزمك تكون تعرف تعمله زادا يلزمك تحكي مليح يلزمك لأنك عندك مواجهة تاكو تاك ما بيني وبين مثلا كذا يلزم نبني الشيء هذا معناها من الصغرى. دونك هذه نصيحة مهمة ياسر أنا بالنسبة لي نخديتها من عند بابا الله يرحمه. زادا كيف التسرع وانك تحب توصل للقمة في ساعة وانك تبكلي يلا وانك درشنا وهذه كله لا ما في الموسيقى راه وما فماش رحمة راه يا تعمل حاجة بالقداء راه مش توصل لك تعرف انه التعب متاعك تو تاع مش يوصل اذا تبناليز لا شوز راهي ماشي باش توصل مهما كان.
1: والجدية هي اللي تخلي صبر بها اليوم يوصل للعالم العربي أكثر وأكثر وما زال محافظ على لقب أمير الطرب العربي وإن شاء الله ما نحكيوش عليها الاعتزال هذا عامين وخمس سنين.
0: طيب خلينا نقول مش مشكل اعتزال قلنا اعتزال كلمة كبيرة الاعتزال يعني
1: موقع خلينا نبدلوها تصريح هذا عدل لي التصريح قبل ما نكمله
0: نقولوا استراحة محارب
1: استراحة محارب. شكرا ليك صبر بعين نورتنا. أكيد باش نكونوا حاضرين في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي بالتوفيق ليك وشكرا على تلبية الدعوة في كل مرة المزيكا صبر بعين ضيفنا اليوم في الانترفيو
2: الانترفيو كورنيش من السبعة للتسعة تحليل
1: ما زلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزيكا فام ساعتنا الثانية يكون بحضينا زيد غرسة نحكي على التغني متاعه الجولة ونحكي معاه شنو قتلوا مراد ريدي
0: قولوا مالا الأخبار
1: أيوة عطينا بعد عطي الصبر بها يكمل بالأخبار شويخ الأخبار مع مراد ريدي ونرجع نكمل معاكم في كورنيش على موزيكا فام
2: كاليبسو Vendredi 17 juillet, pour la première fois en Tunisie, la tant attendue soirée Beirut Night. Mets les voiles au Calypso avec le fameux DJ du club Bar du Port Dubaï et du Eris Club Beirut, DJ Bonanza. Beirut Night avec DJ Bonanza au Calypso, c'est le vendredi 17 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيل يكشف لموزايك عن إعداد مشروع نص قانوني يتيح للمحكمة العقارية معالجة الإشكاليات العالقة على مستوى الأراضي الاشتراكية بما يسرع تسوية وضعيتها وإدماجها في الدورة الاقتصادية. والوزير الهذيل يشير إلى أن الوزارة شرعت في رقمنة جرد أملاك الدولة عبر إعداد بطاقة رقمية لكل عقار تتضمن بياناته ومثالا مرقمنا مؤكدا أن عملية الجرد تشمل فقط العقارات التي هي في حوزة الدولة فعليا.
4: من أهم المشاكل اللي يعاني منها الجنوب التونسي هي مشاكل الأراضي الاشتراكية التي تعوق الاستثمار. الأراضي الاشتراكية لقينا لها حلول على أساس أنه وقع إعداد مشروع نص مكن المحكمة العقارية من حل الإشكاليات المتعلقة بالأراضي الاشتراكية وذلك في نطاق المسح العقار. بالنسبة للجرد والتقييم كما نعرفوا عقارات الدولة تم جردها في دفاتر تقليدية. جاء المشروع هذا يدوي جاء المشروع هذا باش تولي يعني طريقة أكثر فنية وأكثر شفافية وأكثر وضوح باعتماد وسائل علمية يعني بطاقة تكون واضحة لكل عقار. هذه البطاقة تكون مرفوقة بمثال مراقما. دونك على ذو هذا احنا نولي نعرف عقارات. حاجة اخرى مهمة جدا ما يحط لك في العقارات هذه وتدخل في الجرد الا العقارات التي في يد الدولة. دونك وقت اللي انا نجي نقول العقارات في يد الدولة وقت اللي نعطيها للمستثمر انا باش يستثمر فيها والحال متأكد ان العقار متاع الدولة مش يجي من بعد يقوموا على المستثمر بنزاعات. وصلنا حتى التوى هما اليدويين يقولوا اليدويين فيهم 52 ألف عقار وصلنا حتى التوى 11300 عقار كيكا تم جرتها فهمتني. إن شاء الله نكملوا الباقي في أقرب وقت.
3: المعهد التحضيري لدراسات العلمية والتقنية بالمرسى ينظم سلسلة من الأيام الإعلامية الموجهة لفائدة الطلبة المتفوقين في امتحان البكالوريا دورة 2026 وذلك لفائدة المقبولين لمواصلة دراستهم بالمعهد أو بمؤسسات التعليم العالي الألمانية والفرنسية. وشهدت المؤسسة اليوم الثلاثاء تنظيم لقاء إعلامي خاص بالطلبة المقبولين لمواصلة دراستهم بالمعهد التحضيري لدراسات العلمية والتقنية بالمرسى حيث تم تقديم مختلف المعطيات المتعلقة بالمسار الدراسي والتكوين الأكاديمي داخل المؤسسة إلى جانب التعريف بخصوصيات الدراسة وأفاقها المستقبلية. ومثلت هذه اللقاءات فرصة هامة لفائدة الطلبة وأوليائهم للتعرف على مختلف الإجراءات والتوجيهات المرتبطة بالدراسة والإقامة والحياة الجامعية خارج تونس خاصة فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والإدارية حيث تم تقديم معلومات علمية والإجابة عن مختلف الاستفسارات المطروحة بما يسهل انتقال الطلبة إلى المرحلة جديدة من مسيرتهم الأكاديمية. وزارة الصحة تنشر بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر دليلا توعويا يسلط الضوء على أهمية استعمال واقيات الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والحد من مخاطر حروق الشمس والشيخوخة المبكرة للجلد وسرطان الجلد. والوزارة توضح أن واقيات الشمس هي مستحضرات تستخدم لحماية البشرة عبر امتصاص أو عكس الأشعة فوق البنفسجية مشيرة إلى وجود نوعين رئيسيين من المرشحات مرشحات كيمياء تمتص الأشعة ومرشحات معدنية تعكسها وتشتتها. ووزارة الصحة تشدد على ضرورة استعمال واقية الشمس بطريقة صحيحة من خلال وضع كمية كافية على البشرة قبل التعرض للشمس وإعادة تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق مع التحقق من تاريخ الصلاحية واتباع تعليمات الاستخدام. في أخبار العالم كارل ساكاوا المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي يؤكد اليوم الثلاثاء أن السودان يواجه خطر التراجع إلى مستويات أشد من الجوع بسبب تهديد الحرب وتخفيضات تمويل المساعدات وارتفاع تكاليف الزراعة الناجم عن الاضطرابات المرتبطة بالحرب في الخليج مما يهدد بتقويض المكاسب حيث التي تحققت في احتواء المجاعة التي اجتاحت أجزاء من ذلك البلد الذي يمزقه الصراع. وأدت الحرب التي دخلت عامها الرابع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى نزوح الملايين وتدمير أجزاء كبيرة من السودان. وحذرت وكالات الإغاثة مرارا من تفاقم انعدام الأمن الغذائي ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية. نهاية الموجز. المشوار التواصل مع سامي الحامي في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي. الأولى في تونس.

0: ابتسام تحليل.
1: 28 دقيقة أنتم معنا في كورنيش على موزيك فم. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكم طريقة سلامة للجميع. سيسر ويحكم والاستدعى على سيدنا موزيك فم بوان نيت. كنا تتابعوا في اللايف متاعنا, تابعونا على فيسبوك, شوي خير على يوتيوب موزيك فم. دوت سويت لانفيتي دو جور
0: كورنيش لانفيتي دو جور.
1: سعداء جدا باستقبلوا بحذنا هنا على مزيكا فيه. ما فهمش تونسي ما يحبوش, ما فهمش تونسي ما يحبش يحضر له في مختلف حفلات. هو حارس المالوف التونسي كان مجموع نقوله حتى لليوم بكل حب. نستقبلوا بحذنا الفنان التونسي زياد غرسة. مرحبا,
2: ربي يفضلك, عايش, مرحبا بيك.
1: شنو الحوايج؟
2: الحمد لله يا رب العالمين, يا ربي لك الحمد.
1: زياد غرسة, الصيف بالنسبة للناس العاديين بالنسبة للمواطنين الكل هو عطلة, ولكن بالنسبة للفنان ماراثون. خليني نقول كيفاش تعيش الصيف بين الخدمة, بين تحاول توفق بين العائلة, كيفاش الأجواء؟
2: والله الصيف احنا والخدمة, معناها أغلبية الوقت ما نتمتعوش بالصيف. يعني تعرف الوقت الصيف معناها يكون الوقت مقسوم ما بين العمل اللي هو كله في الليل, وكده فما مهرجانات, فما البرايف نحضر نكون أتممنا البرايف. بعد البرايف معناها نتولي الحبل على الجرارة كما يقولوا, معناها كان خدمت في الليل لازمك ترقد ترتاح. كانك في تونس كان عندك ديبلاسمون يزمك تخدم في الليل وتقوم وتمشي تعمل ديبلاسمون, حصيلو خوذة كبيرة
1: بين البروفيت والسفر والتنقل والخوضة هذه. شنو أكثر لحظة يستمتع بها زياد غرسة في الموسم الصيفي؟
2: بعد ما تكون أديت واجبي, أديت واجبي ونكون هو الرضا معناها غاية لا تدرك. لكن كل حفلة وكل مناسبة عندها معناها قيمتها وعندها بلاصتها, معناها كالتخوف من الأول وكل التحذير وكل شيء كي يتم بقدرة ربي في أحسن ما نجم نعطيه, معناها هذيك الفرحة الباهية. وبالأخص بعد كي توفى الجولة مثلا نتاع الصيف, هذيك تفرهيدة الكبيرة أنه يكون واحد ضميره مرتاح ويكون خدم, يعني أعطى من جهده وأعطى من
1: تفكيره
2: موهبته اللي أعطاه له ربي, فهمتني؟ وهكذا دواليك معناه بعد يعني
1: تستمر تتعود. فما شكون اللي يقول لك الصيف يبدا كي يطلع زياد غرسة على المسرح؟ يظهر لي سنين الجمهور باش يفقد شويه طلت زياد كي نشوفوا لاجندا نتاع سنين مقارنه بعام ناول 2025. سنين نلقاو العباد لاسبيتلا سوسه, فما زيد اريانا كانت مبرمج في مهرجان تستور, ولكن حتى لتوا حد ما نعرف انه الغي المهرجان هذا. هل خيار من زياد غرسة انه ما يكونش موجود في المهرجانات؟
2: بالعكس, أنا كيفاش ما يا أخي, المهرجانات هذوما مهرجانات ثقافية, وأنا الدور بتاعي وخدمتي كلها معناها في المجال هذا, والنوعية اللي نخدم فيها ما تمشي الأكثر للثقافة. يعني فش أقول لك, معناها ما هي العبرة ما هيش بالراه بالكم, العبرة بالكيف. أنا بالنسبة لي أنا مش فايدة معناه أنه باش يكون إنسان يعني يزم يكون معامل ما نعرفش قداش من مهرجان متعبة ساعة وكل شيء, لكن هذا هو. مش حابني أقول لك أنا معناها أنا معناها إدارة الإنتاج بتاعي مع أونس ميوزك مع أستاذ ناصر
1: نعم ناصر جرميش
2: قائمة بالدورة بتاعها معناها على
1: أكمل وجه, ولكن
2: نخدموا عام كامل معناها كل عام, وتنجم تشوفوا حتى تدخلوا تشوفوا اللي مناش قاعدين مكتفين يدينا من الناس اللي نخدموا وكل شيء.
1: ولكن
2: هذا هو. ما نعرفش أنا شوف ما سي ناصر يعرف أكثر مني الأمور هذه, هو ما يعلمنيش بالخطايا يحتمل هذه خطر العمل متاعه بشي مهمته معناها بشي الفنان بشي يطلع ويغني. انا بالنسبه لي انا كزياد غرسة على ذمه الناس كل وانا انسان شعبي وانسان نحب الناس كل وماذا بيا ما عندي حتى بريفيرانس في بلاصة على بلاصة. هذا هو اللي كتب ربي معناها من عرش ثلاثة ولا أربع مهرجانات هذاك هو شو تحبني نعمل.
1: زيد غرسة اليوم بالباركور هذايا تقولي ثلاثة ولا أربع مهرجانات هذاك شو تحبني نعمل. كي نقول قرطاج كي نقول الستينية كي نقول احتفاء بالمهرجان هذايا ما لقيتش اسم زيد غرسة ما قدمش ملف هذا يعني.
2: طب دخلني في حكاية أنت تو متاع مذهبية ما نحكيش فيهم الحكاية هذوما والله يزي ما حكاية محمد أخونا جبالي وربي إن شاء الله يعطيه القوة ونحييه برشا برشا برشا ونقول له إن شاء الله ربي يعطيك الصحة وراك نجم كبير ونجم عربي بيتم معنى الكلمة. أنا فخور بيك ويا جبل ما يهزك ريح فهمتني. وكان باش نحكي انا زاد تحلوا في موضوع اخر انا في غنى عن شوف بصراحه عن
1: جاوبني باختصار
2: والمشاكل والحكايات هذوما
1: بعيدا على المشاكل بعيدا على الجدل وعلى اي حاجه. زيد غرسة
2: انا عملت 40 سنة كارير اي عام الاخر كيف كيما عمد الجبالي غير انا ما اقولش عملت سنة كارير 40 سنة كاريير بالضبط عام 86 بديت عمري 11 سنة محترف عليه وقدمنا نقول سيناز نتكلم قدمنا لأول مرة احنا مش مستنسين قبل يعيطونا في كارتاج معناها مش أول مرة الحمد لله معناها والحفلات كانت معناها كان يحكيوا على الحضور الجماهيري حضور ديما قياسي والحمد لله معنا ننوروا بلادنا وننوروا فننا مالوفنا باللي تحب انت الحمد لله عنا قاعدة جماهيرية. سنة عملنا برنامج حفلة اسمها منامة سيناريو وتصور وإخراج لأخي الفنان الكبير مقداد السيلي واشتغلنا عليها مدة 4 شهور كاملين تحضير فقط من سيناريو هي ما نحبش ان شاء الله توجي نهار وتتقدم تتاتر ميت ولا حاجة هذيك حكاية اخرى
1: ربي طول في عمرك
2: اي اما ربي يبارك لك. انه اسمه منام ندخل في الركح قدامي موسيقيين فهمتني بلباس اخر كلها معناها فيها حلمة هي وبعد تولي منامة يعني منامة تتبدل وفما فيها هدرة والعروسة وانا فما عندها قصة حب وفيها الأغاني الكل متاعي وفيها سيناريو رابط فهمتني وأغاني كذلك جديدة تعملت خصيصا كما كوميدي ميوزيكال معناها هذه حضرت في الأخر حاجة أنا بيدي بهت مقداد ما تعرف فنان راهو عنده بعد نظر كبير ياسر حاجة اللي نجلها أنا نشوف حتى في الكوستيوم يقول لي لا يزم كوستيوم فما الكوستيوم جدد حاجات أخرى حاجة جديدة حاجة دوخ من جد وعملناها على 3D وكل شيء
1: تقدمت
2: طبعا
1: تقدم لي كارتاج اللي
2: تكون يا افتتاح يا اختتام يا كذا وكهو
1: اللي زيد غرسة كان في تصريحاته السابقة رافض لفكرة أنه يقدم ملف. فزيد غرسة 2026 حاب يحتفل ب40 سنة على ركح قرطاج.
2: والله مش حتى أنا خطر مش بش نحتفل أنا بش نعمل 40 سنة بش نعمل حفلة معناها فبش كالعادة بش نعمله لا
1: هذا تصور
2: خاص لأنه فنان بعد مسيرة مثلا فما الناس فما يعملوا احتفالات البرة الفنانين راهو يدخلوا منها برشا فلوس فنانين نتاعهم عندنا برشا فنانين رموز ما عليناش. اما بالنسبه لي انا والله ما نحبش برشا المناسبات هذه باش يقولوا ها وخاطر عمل الاربع لكن فكره بعد كي شفت الفكره حلوه برشا وفيها حاجه جديده ما فيها كرياسيون كامله فقدمنا دوسي كما الناس كل قدمنا والى حد اللحظة فيها ما جاوبوناش، يحتمل فما عندهم علاش. أنا هاني هنا باش كون دبلوماسي برشا برشا نحكي معك، يحتمل فما علاش، وذي بو مش مشكلتي أنا بركة، يظل كأني مشكلة التواصل. فما تواصل معناها ما فيش مشكل، كي على الأقل يتهز حتى التليفون ولا
1: أسباب الرفض.
2: احنا بعثنا الوزارة، ما بعثناش حتى هي شريكة كي تبعث لها تجاوبك، فهمني؟ أمور ثقافية هنا باش ما نطولوش الموضوع. ما جاء ما ما ما كانوا ما تعداش معناها ما تشافش ولا ما نعرفش عليهم حصيله.
1: نتصور هذا يقلق زيد غارسة، فما وجيعة تبقى موجودة رغم أني نعرفك أنك تختار الصمت ديما، ما تحبش تتكلم، ما تحبش تتعلم.
2: والله لا يقلقني، صدقني قسما بالله ما يقلقنيش. مدام هكايا الحكاية، علاش أنا باش نقعد أنا خير من العباد؟ معناها هذا هو هذا الموجود. على اكتراف كلمة تلعب ولا طير قرنك لبعيدة، هذاك هو. شنو تحبني معناها نجي ونخرج؟ كنت النجم نقول ظلمت ودرشنية وهذي، وأنا خير مرة نصعد على كرتاج في عام 12 مرة كرتاج ولا بس. مش هذه المشكلة. تلمت المجموعة وكذا قالوا لي مالا نرى أنه يحتمل آخر عام في حياتي نعرف عليه أنا باش نعيش 40 سنة، معناها ذوما 40 سنة العشر سنين و40 معناها كمان قدمت شوية للموسيقى التونسية، ما يصيرش. حبيت سنة ما واتتش ما واتتش وقوس ونقول إن شاء الله نتمنى كل خير للناس إخواتي وأصحابي اللي يشاركوا. إن شاء الله ربي يوفقهم كما صابر. متأكد وكانت لما حلوة ياسر اللي بش تجي مع يجي معاه الأستاذ بوشناق، هذه حاجات حلوة. معناه ما نحطوش كان حاجات راهو النيجاتيف، فما حاجات بوزيتيف والله ما حلوة. ما نعرفش البرمجة الأخرى شكون، والله ما عنديش فكرة.
1: ما تبعتش؟
2: لا والله
1: في هذا الكل، في هذا الكل اكتفيت بالأربع مهرجانات وكاو بعد 40 سنة مسيرة. بعد اللي قدموا زيد غارسة يقول سيبون اكتفي باربع مهرجانات كهاويز
2: اكتفي ذاك المو شنون تحبين تحملني قطك ذاك هو. شوف راهو احنا ماناش نخدموا بلغة الفرض، يزمك تفرض فن. اما فما فنانين اللي عندهم مكانة متاحهم وعندهم قيمتهم. انا نشوف اشقالنا في المغرب في الجزائر حاج بشدوب اللي نحكي على النوع متاعينا، عندهم راهو مكانة مرموقة معناها جدا. أنا يعتبروا سفراء بالمجد حتى كي يسافروا عندهم باسبور روج وعندهم برشا حاجات، فهمتني؟ ثم ناس معينة يلزم تحترمهم، فهمتني؟ خاطر محترمين نفسهم، محترمين للمسيرة متاعهم، وما حدوش على هك يمثل هوية وطنية. كون لو ذو يوبا ما نجمش من نقصيه والا نتجاهل والا فهمت
1: ولا ما تلقاش رد. خاطر اليوم الراو فما فنانين توينسا في البرمجه نتاع كارتاج، نشوفوا نبيها كراولي، نشوفوا امينه فاخت، شفنا الافتتاح مع صابر باعي. دونك تقول لي
2: نفرح كيها فما امينه فاخت ونبيها كراولي، ايش بيه باهي برشا، ايش المشكل؟ ونقول لك حاجه اخرى، هاو باش نزيد نمشي معك، اقسم بالله العلي العظيم قسمت برب العزه ورسولاتي مش تعرف أنا قلبي، لو كان جيت أنا تبرمجت وقدم محمد الجبالي تبعني مليح الدوسيه بتاعه ومعناها يقولوا لي تتعدى أنت ولا يتعدى محمد الجبالي ورحمة باب، قل لهم أنا ما نتعداش يتعدى محمد الجبالي. تعرفش علاش؟ على خطر أنا عندي عامين ملي تعديت ولا نعرفش قداش ولا 3 سنين. محمد الجبالي عنده من عام 2014 ما تعداش، مش معقول بصراحة. عاد انا نبجل صاحبي ويستحق. فهمت؟
1: تحيه كبيره للفنان المهندس جبالي.
2: ماهيش مربوطه، ماهيش مربوطه بال شوف كيما ندخل لدارك نرضى بكاس ماء، كي تمد لي كاس ماء وانت فرحانه بيا تكبر في عيني على الاخر، وكي تمد لي اكثر اقوى حاجه واحد وانت تمد لي تعملك تلوى حالي لبعيد نقول لك بارك الله وفيك، نهز روحي ونمشي.
1: باش نعرج على حاجة برك اللي هي في الدورة 58 كان يزيد يتذكر معايا ناصر القرويش، اللي هو زيد غرسة كان مريض وقتها في الدورة هذيك، كان متقلق شوية وأصريت أنك تكمل الحفل.
2: التزمت
1: للأخر،
2: التزمت ماهوش مسموح لي باش نخل معناها بالرغم اللي انا وقتها معناها صدقني معناها حكيتها تحدثت فيها في الموضوع ذي صيفيه كامله في الكلينيك. معناها كي نقول لك صيفيه كامله صيفيه كامله معناها راه اللي عانيته والله في الكلينيك نمشي باش نخدم لازي عندي ضروريات عائليه منشدد عليها انا للوزاره مش عملتي شهريه ولا عملت لنا حاجه اللي باش نجم كي ما خدمتش على روحك ذكا ونعيش من غادي ونعود ونرجع على كلمة العوادة.
1: يعني كان تصريح
2: والله العظيم والله العظيم كما جاتش العوادة يحتمل واحد راهو لطف الله يورينا راهو ما ديدوا للطلبة على حساب هذا فهمتني عدنا كيف رحوا بيا مالي ديارهم حبوا يسمعوا تعليد زياد غرسة وحبوا كذي وتحطوني على روسهم ونمشي نخدم وكيف كيف كيما كرتاج نعاودها ونقولها عندي كيف كيف.
1: المهم سي ناصر كالندري فيها العروسات الحفلات الخاصة موجودين زياد غرسة ومحبة الجمهور نتصورها ما تنقصش بالنسبة لزياد
2: توجي نهار ويعرفوا قيمة الفنان فهمتني ويقدروا كهو هذا هو شو قولك بس عندي تحب
1: القيمة الحقيقية لزياد غرسة
2: خلينا بوزيتيف بوزيتيف اختاني
1: معك بي خليني في الإيجابية هذه خلينا نسمعه حط معايا الكاسك خاطر ما نصورش فما شكون نجم يحكي على زياد الإنسان أكثر من حد من عائلته خلينا نسمعه بعض
3: دخل زياد ربي فضله ويطول في عمره ما شاء الله عليه كي يغني ويعمل التعليله ومحافظ قعد على مسيرة مبعزيزي مش على عروفة يكمل معاه هكا زيدور محليه ربي فضله عنده وهرة مبعزيزي وفخامته ومحليه محليه كي يغني قعدت عنده كريشة والتنكيرة متاع عزيزي ربي يطول عمره ويفضله ويواصل في
2: هالغنيه
3: وقاعد يحارب عليه ويضرب عليه بالرسمي نحكي لك مش كعم يعني زيادة عبارة بابا إنسان رائع في الدنيا ولد باب الله احنا ولد باب الله وطيب جدا وصاحب صاحبه وفضل ولده ومرته وولاده وفضلوا لينا وفضلوا البابا.
1: خديجة غرسة مجهولة تحية
2: الله العظيم شرح
1: بنت خوك حفيدة طهر غرسة
2: خوي روف أنا ديجا سميت اسم يا والله العظيم تريزيمي بنتي هذيك بنتي خديجة غرسة بنت خوي وعزيزي الغالي خوي روف الكبير هذاك نرى فيه ونرى في بابا ونرى في أمي أخويا نحبه ياسر وسميت عليه اسم ولدي فهمتني أنا سميت طاهر وزياد ولدي ثاني
1: هم طحذين هم في استوديو
2: وروفة على روف أخويا بس نهار آخر الله لا يقطع معناها لسامي هذوما من الحب وخدوجة خدوجة كذلك إن شاء الله يا ربي العام الجاي تكون معايا في الأكاديمية خديجة راي عاملة ماستير في الـ في الـ في الميوزيكولوجي وصوت ممتاز وأخلاق عالية جدا وعندي مريم زادة مريم بنت روف خويا ماخذة
1: تغني زادة
2: شنو تغني
1: أيوة دونك عنا عائلة فنية بامتياز
2: عاملة كذلك دبلوم الموسيقى العربية وموهوبين تبارك الله معناها بصفة كبيرة احنا عائلة كاملة راهو عندنا في الدم الموسيقى راهو في بيدو خويا عامل كونسيرفاتوار قبل ويعزف البيانو ويعزف العود فهمني نحييها برشا نحييك خدوجة وكلامك كذايا مش في الصميم معناها ربي يحفظك وربي يحفظك روفة ربي يخليكم ليا نحبك ونحبكم برشا برشا برشا وما نجمش نزيد والله العظيم ما نحس في روحي مرتج من داخل ربي يفضلكم يا ربي وربي يبارك لك بنتي وان شاء الله راك في اعلى القمم فهمتني وتكون انت غرسة راك غرسة على بز ومعناه وتلتحق ان شاء الله بالفريق
1: بالركب
2: بتاع الأكاديمية ونحبك ونحبكم
1: اليوم الجيل الجديد شباب والأطفال راوهم في الأكاديمية ولا في غير الأكاديمية هما أمانة عن زياد وشفنا فيديو دارت بالقذي قاعدين نشوفوا في روفة على خطى أبيه على خطى الوالد يغني زعم النار وانا دخلتوا معانا لهنا الاستوديو روفة ها ونشوفوا في الفيديو روف عسلام.
4: عسلام
1: مرحبا.
4: ازيك؟
1: شنو الاحوال؟
4: الحمد لله.
1: انا سمعت هالفيديو هذيك مسجله باش نقترح حاجه في اللايف، كان سي زيادي وافقني نغنيوها زعما النار لايف. روفا يغني لنا لايف، نسمعوها توا.
2: هي ديجا راهي ماشي في الحفله،
1: كانت مرتجلة.
2: مرتجله.
1: هاي خلينا نعملوا ارتجال اخر، نسمعوا توت سويت في موزايك الاول مره نلقاو رؤوف غرسه اللي ان شاء الله باش يشد المشعل ويواصل مسيره كبيره. ابن زياد غرسه، كيما زياد ده التلمذ على ود وطاهر غرسه شويه غير، نسمعوا بورتري. كنت حب نحيوا الكاسك، ما نعرفش كيما يساعدكم ولا تخليوه. دونك شويه اخر مع ليندا باش نسمعوا بورتري الغرسة. هلا يا رحمه قبل هذه باش نسمعوا الاول مره هنا في استوديو موزايك روفا باش يغنينا رؤوف غرسة الفيديو اللي شفناها وتعديت برش على وسائل التواصل الاجتماعي زعم النار.
2: بديت الفجعه تعرف انا علاش خليته يغني في الحفله؟
1: اي باش ينحي الفجعه،
2: عنده الامكانيات الكل. اي عنده جمل اللي يخلق فيهم، معناها موهوب موهوب.
1: اي
2: عنده الرهبه، عنده الرهبه، والرهبة ذي نقول له رب شوية بشوية يزمنا نحي. وين الحق التقصير مني أنا في الأكاديمية، معناها ينشط كل شيء، لكن ما معناها متليش بيه هو بركة، معناها كلي عندي ولادي زاد الأخرين لهي بيهم. الوقوف على الركح ولا بشيت نحي عامل زير عنده، رميته في منه
1: للجمهور،
2: كما للجمهور كما بشتعلم ولدك السباحة ولا سيبته. قلت
1: أبريتو
2: قلت كان حتى كان غلط سيبا ماشي لفان دي موند، مي السيس صحيح،
1: السيس صحيح أكيد، هم نجم يكون كان صحيح.

0: الله رؤوف غرسة وزيد غرسة، شكرا لك زيد، يعطيك صحة رؤوف، هنيئا لك بهذا الأب وهنيئا لك بهذا الابن. اليوم رؤوف قداش عمرك؟
1: 13
0: سنة. وقداش عندك هكا ملي تغني؟ ملي صغير صغير؟
1: أنا موسيقى ملي عمري 3 سنين ونص.
0: 3 سنين ونص. وشنو أكثر حاجة تحبها هكا في باباك يبدأ يغني ولا يعزف في خسين؟
1: كل شيء.
0: كل شيء. شنو تحب تسرق له هكا؟
1: تبعه هو
0: مثلك الأعلى، هو اللي ترى فيه كل شيء.
1: بتبيع.
0: يا ربي فضله. زيد غرسة اليوم المشهد هذا فكرنا بتصوير زيد غرسة والسيد طاهر غرسة الكبير الله يرحمه. الموسيقى اليوم تورث الإبداع؟ يورث؟
2: لا يورث، بالمن يعني يورث كانوا عن جدارة في العروق ماشي، ما كانش لأكبر جريمة يعملها الفنان أنه يورث، يعني غصبا أو يورث إنسان ما عندوش في الموسيقى، ما هوش اسم الموسيقى، هي إحساس. وفما حاجات من عند ربي جينات، يكون من حسن حظ يحتمل يا أخي، ما فماش كان مثلا ولد فنان، اخي الفنانين اشتروا الفنانين كلهم الموهوبين نحكيو، فما لي من عند ربي الموهبه، لكن ان يكون فنان موهوب تتعدى لجان هذوكم يتعداو، احتمال فانا عندي توهاو ثلاثه
0: ربي فضل
2: ربي بالك. طورة من الاول كنت نتصور باش يكون وحمل اسم طاهر غرس، ولكنه ما هوش في
0: الموسيقى،
2: في الموسيقى وزيدون ما هوش في الموسيقى، فهمت؟ ولكن عنده في المجال الرياضي كذا عنده جو، هذا وحده كما أنا بالضبط يفكرني في روحي، فك وحده معناه، فهمت؟ أنا معناه قعد لي زاد كذلك التأثير بتاع والدي الله يرحمه، أنا كلي ريزيرفي في رغم أننا أصحاب مع الأخر، هو بابا أكبر صديق لي كان هو بابا الله يرحمه، عشان مرث بعد ما مات معناها ما حسين
0: الله يرحمه،
2: يعني كانت على التعيش علاقة فيوزيونال معناها في على جميع الأصعدة. الوليد هذا ملج للقلب متاعي هك لسقني معناها معايا في ومن اللي يبدأ من نشوف فيه من بعيد، أخواته يبدأوا يلعبوا في الأمور وهو باقي هاو شادت حاجة هاو شادت الوقت الكل ويعمل

0: في الموسيقى اللي تقوم من بعيد لبعيد. وصدقني والقوالات والواحد يبدأ يبقى يحل ويسمع وحل وحده معنا
1: ولا اليوم ورث الهند
0: في دمه في
1: الطباعة التونسية الملوف
0: في دمه تخلى على التوى الأكاديمي معنا بطبيعة العود التونسي في العود التونسي عنده المؤهلات كل تبارك الله عنده مخزون تولي في مخه المخزون اللي عنده متاع إنسان عمره توا بالضبط 17-18 سنة المعلومات اللي عنده بقى هنا في العمر بتاعه كيفاش يبدأ يفهم كيفاش يحط يفرقهم كيفاش يخدم كيفاش برشا حاجات مازالت تخدم برشا حفاظة دي ما قوله توا انت باش تاخذ إن شاء الله المشعل لازمك تحفظ عليه المالوف وتحفظ العواطش وتحفظ الباهي والخايب عنده ثنية رد بالك ثنية صعيبة ياسر تستنى فيه معناها صعيبة خاطر أنا ديجا في العمر هذايا وما زلت ما كملتش عندي أحلام نحب نعملهم في المالوف اللي تحدثنا فيهم قبل وكل شيء دونك باش تعمل باركور صحيح أنت بوك اسمه زياد غرسة كما أنا بابا اسمه الطاهر غرسة لكن مش بالسهل باش تحمل رأي الاسم هذاك يتكون عن جدارة أصعب رأي المسؤولية أصعب فهمتك تكون ابن فنان كبير
1: خاطر باش يكون ديما فما المقارنة
0: أي المقارنة ما معناه وصارت هذه برشا في برشا دونك والشغل قال شي سي فضل الله يرحمه الجزيري الشغل هذايا شغل سبيسيال ماهوش كيما النمط اللي باش يبدأ فيه ومقتنع به ما يسمع كان تونسي ولا يحب الجزيري فهمتني توسكي مغاربي تو ذات حقت الاغنيه الشرقيه يقولك لا ديما محير سيكا محير عريق وحده يبدا يظن حتى ساعة في الدار انا ماهيش كبيره الدار نبدا عملك الوحود نقول خليه دونك مع الاكاديمي تخل مليح في
1: جو المالوف
0: ونطلع فيه معايا كما انا عشت مع بابا نطلع معاه في
1: الحفلات
0: فهمتني باش يعيش ياخذ مني الصنعة نتاع القيادة بالعينين وفما خدمة
1: اليوم
0: أسرار العمل باش يمشي يعزف الطارت يعزف الدربوك يعزف الكمانجا يعزف العود التونسي وحسيله
1: الملوف اليوم بخير سيد غرسة
0: قدرت ربي بخير أنا مش خاطر نشكر في أكاديميتي أما تويك الحق أنا كما عندي ذي ولدي من صلبي عندي بناتي وولادي نحييهم ونبوسهم كل فهمتني عندي أصوات ممتازة لو تشوفوهم ذي عندنا برنامج مع سين ناصر القرويشي ربي فضلهولي سين ناصر وربي يخليه عنا إن شاء الله بس نخرجوا من الأكاديمية نحاولوا إن شاء الله ما ياخذوناش بالنفس خليونا نخدموا بركة بس نحاولوا نصنعوا
1: عرض
0: نجوم من أكاديمية زياد غرسة عنا توا بدينا العام الاولاني راهو مازلنا من هنا العام الجاي بقدره ربي باش تشوفوا حويجات عنا توا عازفين على العود التونسي توا عنا شي 7 ولا 8 اصوات موجودين والتأطير
1: نستناو النجوم ونستناو التأطير للمالوف حكينا على المالوف مع إلغاء مهرجان تستور للمالوف زياد غرسة انت كنت موجود في الاختتام تبعت الجدل اللي صار شنو قاعد يصير
0: شو موجود في الاختتام
1: كنت موجود أي موجود في اختتام المهرجان
0: في الاختتام في بالي معي أنت هكا أثبت مني
1: في شفنا خطر كان معنا مدير المهرجان ده قال يختتم زياد غرسة دونك اليوم حتى التوا مازلنا نحكي على إلغاء للمهرجان وحنا سألنا على وضع الملوف وضع الأغنية التونسية
0: كل صراحة أنا أقول تجم تلغي برشا حاجات أخرين إلا هذايا راهو عنده 60 سنة مهرجان ردوا بالكم اشتعبوا هذا شو نقول ما نحبش ندخل في التفاصيل ما نعرفش الحيثية علاش تلغى ما احتمال فما أمور أخرى نجلها أمور مع إدارية ولا ما حاجة ما تخصنيش لكن أنا معناها كفنان وكمالوفجي وكغيور معناها خذها باللي تحب أنت ما يهمنيش في الجزئيات أنا مانيش موظف في وزارة الثقافة بعد حدا دخل أمر المهرجان مستحيل يتلغى حاجة خايبة ياسر غراف تري غراف كان
1: احنا كنا غدوة نحكيه على افتتاح
0: غدوة
1: الافتتاح كان لم تلغى الدورة الحالية كان معنا فخر الدين القرويشي غدوة من المفروض يكون الافتتاح حتى التو ملغى المهرجان ما عندناش معلومات في هذا الإطار
0: انا اقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
1: يتأجل
0: اما راهو نبه من هنا ما كسيفتي كفنان كمالوفجي نعرف التاريخ متاع المهرجان هذايا تستور راهي على مخدمه فيها بارش ناس مهرجان كبير ياسر راهو مهرجان تستور فهمت انا راه انا وجيعة كبيره ياسر وتكون معناها حاشاكم كي السرطان معناها بشي يتفشى اذا كان يتمس مهرجان تستور هنا دخلنا في حاجات ماهيش باهي ان شاء الله نقولوا
1: إن شاء الله أجلت الدورة وإن شاء الله نحكيه على دورة قائمة للمهرجان الكبير هذا اللي يحتفي بستين سنة
0: هو يراه هو جاءوا من إسبانيا من, من, من, من, من لبنان فرقة الموسيقى العربية كان تدخلوا للتاريخ متاع مهرجان تستور راهو كان في القامة متاع مهرجان كارتاج وراهو مش نحكيه توا في السبعينات وفي مش
1: مهرجان عريق ان شاء الله
0: مهرجان هذاكش عندنا مهرجان نتاع مالوف ومباريات وخرجت منه برشا ناس معناها نصور انا ما نتصورش انه الغاء والله بكل صراحه انزه معناها نجم نقول ان يكون الغاء ما نتصورش خاطر سياسه يعني حكيمه انها تغزر جي تلغي مهرجان تستور هكاك يذولي غلطه فاتحه
1: ان شاء الله احنا غدوه الافتتاح بالك شي يؤجل الدوره هذه تؤجل الله اعلم نستناوها
0: هلا
1: في اخبار على هذا ان شاء الله ليه اكيد ان شاء الله ليه وان شاء الله زيد غرسه راوك في اكثر مهرجانات مازلنا الصيف واحنا نعرفوا عقليه اخر وقت دونك ان شاء الله على شليل راو زيد غرسه حاضر في المكانه اللي يستحقها شكرا ليك الفنان الكبير زيد غرسه نورت
0: وربي يفضلك وان شاء الله اسمع مقطي بش تحق بالأكاديمية صوتك حلو
1: لازم نرجع نعزف عود
0: وتعزف العود التونسي
1: فهمنا نرجع نعزف العود التونسي شكرا ليك زيد غرسة نورتنا روفا يعطيك الصحة ان شاء الله راك نجم كبير ونرجو نتقابله هنا في موزايك في انتاجاتك وتكون في انترفيو هنا على موزايك فام وصلنا لاخر كورنيش بالنسبة لليوم حلقة كانت لحقيقة خاصة واستثنائية شكرا لزيد غرسة كان ضيفنا في ساعتنا الثانية وصابر بيعي كان معنا في ساعتنا لولا شوي اخر موعد الاخبار مع مراد الدريدي بعد يجيكم اسماعيل بن عيسى في هابي اور باي باي تصبحوا على خير الناس كل وشكرا لكل فريق نتقابلوا غدوة في كورنيش من 7-9 متاع الليل
2: Calypso. Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko. NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة تتمكن من حجز كميات من المواد المدعمة والمهربة ورفع آلاف المخالفات الاقتصادية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 12 من جويلية الجاري. وأسفرت عمليات المراقبة عن حجز 72 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و15 ألف بيضة وطن واحد من السكر و16 طنا من المواد العلفية و877 كيلوغراما من القهوة المهربة و6250 كراسة مدعما، إلى جانب 1340 علبة تبغ. كما تم خلال الفترة ذاتها رفع 2974 مخالفة اقتصادية. وفي سياق متصل، أفادت الوزارة بأنها ضبطت برنامج عمل يمتد على شهري جويلية وأوت في إطار مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى تكثيف عمليات الرصد والاستباق لمختلف المؤشرات المتعلقة بالتزويد والأسعار، مع تعزيز التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يدعو إلى تطوير التشريع الوطني لتنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية بهدف احترام مقومات العمل اللائقة، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال ورشة عمل حول حوكمة إدارات العمل في ظل أنماط العمل الجديدة، تحديات تعزيز مقومات العمل اللائقة. وفي معرض حديثه، أكد الوزير أن التحول الرقمي وما أفرزه من أشكال عمل مستجدة يفرض مراجعة وتطوير عدد من النصوص بمجلة الشغل لتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية متوازنة تشجع الابتكار والاستثمار وتكفل في الآن ذاته حماية الحقوق الأساسية للعاملين عبر المنصات الرقمية، ولا سيما الحق في العمل اللائق والحماية الاجتماعية. ديوان التونسيين بالخارج ينظم خلال الفترة الممتدة بين 23 من جويلية الجاري والسادس من أوت المقبل أربع ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمة بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. وتهدف هذه الندوات وفق بلاغ الديوان إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أنحاء البلاد وتقديم أفكار مشاريع واعدة ومتجددة، إلى جانب إتاحة فضاء لتبادل الأفكار والمقترحات العملية بين مختلف المتداخلين، والتعريف بمزايا الإدماج المالي وآلياته لتعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في الدورة الاقتصادية الوطنية. وتجدر الإشارة بحسب معطيات وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن عدد التونسيين المقيمين بالخارج يتجاوز 1,800,000 تونسي، أي ما يزيد على 15% من إجمالي سكان البلاد، مع مساهمة فاقت 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالنظر إلى التطور المتواصل لحجم تحويلاتهم المالية إلى تونس. في الختام، شهر جوان 2026 يسجل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية على كامل أنحاء البلاد، ليحتل المرتبة السادسة ضمن أكثر أشهر جوان حرارة منذ سنة 1950 وفق المعطيات المناخية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الثلاثاء. وسجلت أكبر الزيادات في درجات الحرارة بولايات الشمال والوسط، في حين كانت الفوارق الحرارية أقل في مناطق الجنوب، كما تميز النصف الثاني من الشهر بموجة حر متواصلة أثرت في درجات الحرارة خلال النهار والليلة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع إسماعيل وعدنان في هابي آور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نونستوب ميوزيك. هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، اسمعي بن عيسى، موزايك فام.

برشا انرجي، برشا بنمخ، برشا ربحوا فلوس وكاش، برشا موسيقى منينة وبرشا فازيت معلومات سهريات يسنة فيكم كل ليلة في أبي أور المفيد مخمين في كل شيء بشتاديو معنا أبن سهرين. سلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا توما لموزيك فيم 9:07 فولا مشو 9:07 وفوكا. إن شاء الله نهار اليوم تعدى لبيس، نعرف برشا سخانة إن شاء الله يا ربي معنا وبليه ديما نفقدوا صغيراتنا الكبار في العمر وما تنسيوش يلزم على الأقل نشربوا بين زوز وثلاثة إترات مهم برشا. بريف ما تنسيوش يومين تنجموا تكونوا مربحين يومين فم برشا كادوات يستنوا فيكم في الغدلة شاوسة. بالعشرة نص متاع الليل تنجم تكون انت موجود معنا لهنا وتجرب الحظ نتاعك وتدور العجلة وتشوف الكادوات اللي تنجم تربحهم. باش نبداو واضحين اليوم عندي برشا برشا كادوات. خلي نبدا بالاتيكي اللي عندي دي تيكي لسهرية بيبي لا شانتوز اسبانيول اللي باش تكون غدوة في مهرجان حمامات الدولي. اذا كانت لوج على خارجة ولا سهري انت والمدام ولا انت والمسيو ولا انت واللي تحبوا ولا انت وخطيبك ولا خطيبك وما نعرفش هكا حايرين وين تمشيو، عندي ليكم ديستيناسيون المناسبة. كان مش جوكم الستيل متاع الموسيقى ذي، عندي ستيل آخر، عندي تيكيت للسهرية في الكاليبسو نهار الجمعة 17 جويلية بيروت نايت مع دي جي بونانزا. دونك كل واحد وجو متاعو، كل واحد واليونيفير متاعو، وإذا كان ماكش مغروم بالخروج جوك بيه اقعد في الدار خاطر تنجم ربحك 600 دينار كاملين، مليون غير 400 تنجم تعمل بيهم برشا حاجات، خاصة وقاية متاع كليماتيزور إذا كان كليماتيزور تهلك تزيد عليه حويجة وتاخذ كليم باهي. ان توكا هذا الكل تنجم تربحه متي بس ابدا مساج واحد تبعثه على واتساب موزيك اف ام 23 513 1000 23. في عقلك شو كبير 23 51 3 0 0 0. واضح ولا ابعث يا مساج على واتساب موزيك اف ام في تصويره ولا فيديو، بارتاجي معايا اللحظه، بارتاجي معايا المومو اللي انت تعيش فيه، الفرحه اللي انت تعيش فيها، في سهريه، في خطبه، في حنه، في ربوخ، في عيد ميلاد، في فيستيفال، في لمه، في قعده، في عشويه، في اللي هو، بارتاجي معايا اللحظه وبعد نجم تربح برشا كادويت. كل هذا واكثر يسنى فيكم ولا انت دي 3 سوايع كاملين. ونذكركم اللي نلعبوا مباراه مهمه برشا اسبانيا وفرنسا، نتيجه 1-0 لصالح اسبانيا. الدوزيام مازال كبنيت كبديت دقيقة 47، اسكو باش تبدل النتيجة ولا لا؟ خاصة الناس الكل في سو بابي يقولوا كونو فرنسا هي المرشحة الأكثر، فرنسا هي اللي باش تمشي البعيد أكثر. بون الكرة ماكم تعرفوا تنجم تتقلب في أي لحظة، دونك أنا قاعدين نتبعوا بشوية بشوية من في الطرح هذايا. مقبل هيت نبداو بالموسيقى.

نحكيو على كوليكتيف اللي للامانة نذكروهم ليه حا كوليكتيف اللي خرجوا برشا موزيك بنينة. شجع بيكم بريود الهايب ما نعرفش كنت تذكروه ولا ليه، بريود الدلفينة، بريود الكاسكتات كويك سيلفر والكاسكتات توتو فوندوش زيادة، بريود مزينة برشا وقت كنا نلبسوا المري والسومونش اللي فيهم برشا شجر هكا وفيهم برشا نخليل، بريود البينا بيتش، بريود ديبوك مزينة برشا هوت ناتشر دا مخصونو مي فورورد موشن.

0: موصولي جينا من فنزويلا، موصولي 100 نوتشي، موصولي كونكت شفناه في سنة 2024 تيتر بنين برشا صيفي ناخدو حتى لل 9 و4. توا لموزايك فيم هذيا بياور، كان حاير وين تخرج وين تحوس وين تسرى تزيد جو الليلة.
1: جو الليلة
0: والحيرة الليلة لمنتخب فرنسا باش نبداو واضحين، البونتو الثاني مازال كيتسجل في اللحظة هذه واحنا نحكيو. فرنسا تقبل الهدف الثاني في شباكها في مرميها للأمانة. بونتو كافوياج من الديفانس، بونتو فمش علاش باش يتبارك. سامحوني اذا كان قاعد نعبر على اوكي، اي انا خاطر حتيت فرنسا هي اللي باش تربح وحتيت فرنسا هي اللي باش تهز الكوب جيمال. دونك قاعد نتفرج في على سيناريو اللي ما كنتش نصوره جمله واحده، اسكو باش تصير ريمونتادا ولا لا. هذا اللي باش نتابعوه داير. هذا جو الليله اللي تنجموا تتفرجوا فيه. تروح مازال فيه برشا لعب، مازال فيه برشا وقت، نلعبوا في دقيقه 59. إذا كنت تحبوا تخرجوا، إذا كنت تحبوا تحوسوا من لهنا مش بعيد في وسط البلاد، السهرية متاعكم بشكون ترابيات في الحبيبي داون تاون في السنتر فيل مع ويم باقلوتي. نمشيو الجمارت في البيايف كلوب، السهرية متاعكم بشكون اسمه هشك بشك ذو شو، وبشرقاو زيدا غنوة بنتارة. نقعدوا في تونس ونمشيو لسكرة، السهرية متاعكم الليلة باش تكون في الفيرما اسمه الدنتي مع كل من أمير معموري في راس قبي وزيدا يسري تونسي. نمشيو لأينا، السهرية الليلة باش تكون مع كل من نادنوس وزيدا فيري ودينا. نمشيو لفول أمور جمرت، السهرية متاعكم الليلة باش تكون كليشي مع مسلميني وساف. نمشيو لجولين، السهرية متاعكم الليلة باش تكون اسمها فرينشي، باش تلقاو كل من شيان لويجي وزيدا راين بي. نمشيو الملو، السهرية متاعكم الليلة باش تكون شيك شاك شوك. قاعد لاحظ في حاجة اللي فهم برشا ترابيات في الليبوات وفي الجو متاع شتيح وكل الشرقي في برشا محلات. دونك راجعوا شوية رواحنا، معنا راجعوا شوية رواحنا، مش معناتها حاجة خاب، بالعكس حاجة باهية، أما نذكروا شوية الموسيقى الإلكترونيك خاطر السين متاعنا مهلهلة شوية في تونس، دونك ما نزيدوش نكثروا عليها، واضح ولا ليه؟ أي نمشيو للصوصة، السهرية متاعكم الليلة باش تكون اسمها هوت ماشين مع صابر بوخشينا ديريكسيون في جولف برو صوص. فوالا هكا كنت عطيتكم فكره على السهريات، انتوما ما عليكم كان تختاروا لا بون ديستيناسيون.
1: جو الليله هابي اور من الثلاثاء الجمعه من 9 للنص الليل.
0: تسعة وثلاثة وعشرين دقيقة توما لموزايك فيم، احنا معكم حتى النصف الليل. نتابعوا في المباراة، مباراة مهمة برشا بين فرنسا واسبانيا، شكون اللي باش يفوز في المباراة هذه؟ ولو انه فبرشا من الناس قولك سيبان الحسابات تسكرت، من اسبانيا اللي باش تعدى للدور اللي بعده، اما الكورة ماكم تعرفوا مدورة ما تعرفش شنو ينجم يصير. اسكو باش نتفرجوا على ريمونتادا تاريخية لفرنسا ولا لا؟ اللي جبنا نعرفوها بعد شوية.

0: 29 دقيقة تمر موزيك فيم معكم كما كل ليلة حتى نصف الليلة.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: هاي ركزوا معي مليح، عندك واتساب؟ بيه صب واتساب ميسيرش في عقل ميسير شاني معك دقيقة من زمان تصب واتساب وتبعثي مساج على واتساب موزيي كيفين 23 513 ألف وتنجم تربح برشة كادوات. مش ندو واضحين اليوم، ما عنديش كادو واحد، ما عندي زوز كادوات، أنا عندي ثلاثة كادوات كاملين. شد عندك، هاي عندي 600 دينار بهين في وقتهم تنجم تعمليهم برشة حاجات. تنجم مثلا التلفزة نتاعك إذا كنت كسرت وقت اللي تفرج في ليكيب ناسيونال فمعليش، دونك تنجم تشري تلفزة جديدة 600 دينار بهين، تنجم هكا تكمل تتفرج في الأتراح متاع الكوب دي موند. سينون هاي شد عندك، ش عندي تيكيت باش نمشيو للسهريات، انت والمدام، انت والمسيو، انت والانسان اللي تحبوا. عندي تيكيت للسهريات بيبي لا شونتوز اسبانيول غدوة في مهرجان الحمامات الدولي. سينون كان مجاوك، عندي تيكيت اخرين للسهريه في الكاليبسو نهار الجمعه 17 جويليا بيروت نايت مع دي جي بونانزا. هذا الكل تنجم تربحوا انت، يسوفي تبعث لنا ميساج على واتساب موزيك اف ام 23 513 ألف. بعديك تصير عملية القرعة ومع العشرة نص متاع ليل انت تدور العجلة وانت اللي باش تعرف من بعد الكادوات اللي باش تاخذهم. وان شاء الله ربي حظ موافق للجميع. بعد لحظات نتقابلوا في فازة من فازيتي.
1: هابي اور

من ماي هيد از جانجل نخلتو حتى لل 39 دقيقة توما لموزيك فيم هدي هابي اور مازلنا معاكم حتى النصف الليل ومازلنا نتابعوا في المباراة ما بين فرنسا واسبانيا. النتيجة مازلت نفسها 2-0 وقايت هذا وقايت فاز من فازيتي.

الاغنيه هذه ترابطت بالكوب دي موند اللي هزتها فرنسا، الكوب دي موند المعروفه برشا اللي هزتها فرنسا. اما بون اليوم يظلي قاعدين نبعدوا بشويه بشويه على الحلم هذا نتاع الاطوال الثالثه بالنسبه للمنتخب الفرنسي. دقيقه 72 النتيجه مازالت 2-0. اسكو فرنسا مش تخلط ممكن تعدل ولا على القليله تعمل ميراكل اذا كان نجم نستعمل العباره هذه؟ من هنا قاعدين نتابعوا داير وهنا قاعدين نتابعوا في مباراه فرنسا واسبانيا. فما حاجه لفتت انتباهنا، علاش فما كوك على ماريول لي بلو؟ شنو حكيتو سردوك هذاك؟ كيفاش جاي؟ كيفاش ظهر؟ هاي نفسركم كل شيء. موسيقى ذي متاع فابيلو ديستان دا ميلي بولا، فيلم كولت معروف برشا، من الموسيقى متاع يان تيرسين. وتوكا من الكوك الموجود في المايو متاع ليكيب دو فرانس ظهر لي أول مرة في عام 1909، خمس سنين بعد تأسيس المنتخب الفرنسي لكرة القدم. قبل هذا كانوا يلعبوا مريول أبيض فيه دو زانو لونهم أزرق وأحمر ولسقين بعضهم، وكان هذا اللوغو متاع USFSA اللي هي لونيون دي سوسيتي فرانسيز دو سبور أتليتي، اللي هي الفيدراسيون اللي كانت تنظم وتحكم في الفوت في البريود هذيك. وعليش بدلنا للكوك؟ سؤال مهم برشا، خاطر صارت مشكله مع الفيفا في الوقت هذيك، وحبت تبين فرنسا وتوري للفيفا كونها ما تخافش منها وتنجم تتصرف كيف ما تحب. بالتالي الفرنسيس بدلوا ليزانو في البريود هذيك بالكوك اللي هو لومبليم نتاع فرنسا، واختاروا بالتالي اللون الازرق للمراول، خاطر وقتها مازال ما فما حتى منتخب ما هو يلبس في اللون الازرق. دونك لهنا عرفتوا الشعار كيفاش ظهر، والبلوتو الكوك كيفاش ظهر في المايو، وعرفتوا زادة التسمية متاع لي بلو منين ظهرت. أما علاش الكوك ولا السامبول متاع فرنسا؟ لازمنا نعملوا رحلة في التاريخ. اسمع صعيبه تقرا في روبريك وميم طون تتفرج في الطرح، على خاطر الطرح ما عندكمش فكره قديش اسبانيا مسكر على فرنسا، وفرنسا ما لقات حتى ايسو، ما لقات حتى اثنين باش نبداو واضحين. ايبا الكوك علاش ولا سامبول نتاع فرنسا؟ هذا بسبب الرومان للسخره من اللي قولوا كانوا يلقبوهم بالسريبك، اللي هو حيوان مش قوي وماهوش كاسحه، وباللاتيني اسم الكوك هو جالوس افيك ان جي مينيسكول، واسم سكان الجول يتقال زاده جالوس mais avec un G majuscule. Donc les nez femmes un jeu de mots t'amal. Donc les femmes ont l'ichtiar le coq mais kenesh artibati l'hké est tout من عند un jeu de mots من عند les romains حتلين بشوية بشوية l'hké ذي بالممارسة وليت معتها متجذرة في الثقافة والكولتور. اما لي غولوا ما كانوش يتقلقوا، خاطر الكوك في الثقافه نتاعهم الكوك هو سامبول نتاع فيختي نتاع فخر وزاده نتاع اغريسيفيتي. اي وكانوا على فكره فما تخوي كوك كوم ماسكوت على ماريول فرنسا، وكان مظهر عليهم في عديد المرات، واحد في 1984 اللي هازوا بيه الكوب دوروب، وفما اخرين زاده منهم 98 اللي هازوا بيه الكوب دي موند. ابعد من الكوره الكوك هذا من تاريخه قديم برشا، هو امبليم اوفيسيو، فمش نص دستوري كيف مثلا بالنسبة للعلم تريكولور، ما فمش نص يقول كونه الكوك هو الامبليم متاع فرنسا. سردوك بتيلي تم استعماله قبل الثورة الفرنسية، وحتى زادة في القرون الوسطى ولقينا أثر تاريخيا للفلوس دي بيس دو موني جولواز اللي مصور فيهم الكوك. مرة جاية باش نقول لكم وقت اللي تتفرجوا في طرح اللي فيه ليكيب دو فرانس، يظل المرة جاية باش نستناو أربع سنين أخرين خاطر المشوار شي انتهي لهنا يظولي لفرنسا. ولو أنه مازال تقريبا 20 مينوت في الطرح، اسكو باش يتقلب الطرح ولا ليه؟ أنا نقول ليه صعيب برشا كوفران تتنفذ ليه، فما حد شيء صعيب ياسر يظولي قاعدين نشهدوا في مغادرة فرنسا من المونديال هذايا، وقت اللي كانت الناس الكل مراهن على فرنسا ولا من الناس راهنت عليها. سي لا فان نتاع الباركور بالنسبة للكيب دو فرانس في الكوب دي موند هذايا. فازت اسماعيل Happy Hour من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل. هي الدخلة متاع الموسيقى تخوف من اللول بشرب دوثين، اما والله غنية محلية خالد عجيج اي نحبه برشا. تعالى ليا مرسو يذكرنا بالجيل القديم بالتسعينات، اللي من جيل التسعينات في البريود هذيك. وطوكا السلام عليكم برشا، طريق السلامة للجميع، ردوا بينكم على رواحكم وحيدة وحيدة ان شاء الله يا ربي تخلطوا سلامات. منزلنا معكم حتى نصف الليل، من بعد شوي نتقابلوا في هوت سيليكشن.

0: بکن 74 هذا لمخصول جانجل مخصول يكون اكتشفني في سنة 2023 من الالبوم اللي اسمه فولكانو العاشرة من غير بعد وبالا موزايك فيم شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيانس توت سويت وخيط هات سيليكشن
1: هات سيليكشن باي بلي بن احمد

صعوبة لهنا وقت اللي دالي بن أحمد يختار لك أختيست اللي هو الليجند فيفانت بيتمنى الكلمة قديش مش تحكي عليه وقديش مش ترجع لحياته. نحكي على أختيست اللي مازل حي حتى التوى من مواليد جوان 1942 تولد في ليفربول. هو أوتور كومبوزيتور انتربريت يلعب عديد الانسترومان من الباس من الكونترباس من الجيتار للبيانو الباتري وحتى للبيركوسيون باش نبقى واضحين. هو من أختيست ليجندير الأمانة في السولو ولا حتى زيادة في الجروب اللي كان فيه جروب ميتيك. ليلة اخترنا باش نسمعوكم ابن مغنى بول ماكارتني. هو تولد في عالم موديست دورجين ايرلانديز. بوه كان موسيسي اماتور وامو كانت انفيرميير. الوالده باش تفارقهم وقت اللي كان عمره 14 سنه. ملي هو صغير مغروم بالموسيقى في 6 جويليا 57 باش تعرف على جون لينون قال اسمعني ايجا معايا وانضم للفريق كيف ما نقولوا انضم للجروب اللي هو ذا بيتلز واللي باش يكون الباسيست نتاع الجروب هذايا. بعديك عمل ان ديو هو ولينون عملوا ان تانديم دوتور كومبوزيتور اللي على فكره خرجوا عديد لي ديسك نحكي وقتها اكثر من 200 اغنيه اللي خرجوا 45 تور على الفينيل ودي البوم اللي عرفوا نجاح كبير برشا. ملول كان جيتاريست من بعديك خذيم الباس وشد الثنيه نتاع الباس اما زيد الاختيس نتاعنا قوي يلعب لي انسترومون اما زيد يغني. بعد سيباراسيون نتاع البيتلز في لي زاني 70 خرج دوز البوم سولو دي البوم سولو اللي عرفوا نجاح كبير برشا. وبعديك عمل ان جروب اللي اسمه وينكس اللي كان سوكسي باش يكون موجود في كل محطه من حياته. ارتست ليجندير ارتست رهيب جدا ان سولو ولا ان جروب. اليوم نختار باش نسمعوكم بن مقترح علينا بول ماكارتني اون ديمار افيك سو مورسو كولت ليت ات بي.

0: جد بول ماكارتني مرسوب ديال برشا. وفي اللحظه هذه فرنسا تغادر الكوب دو مون نهايه المشوار للمنتخب الفرنسي. بون ساتوندي للحقيقه مشوار ما اقوى لفرنسا ما كاو هذيك الكره اسبانيا دونك اسبانيا تويكا سي بون توا الرشح الارجنتين باش تهز الكوب دو مون. بدل انا من الاول قلت فرنسا باش تهز الكوب دو مون مراد قال اسبانيا باهي نشوفوا مراد اي اون توكا لقيت هذا بعد لحظات موجز الاخبار مع صديقنا مراد دريدي وسانيو سبور اكسبريس مع صديقنا اسكندر ابراهيم. قبل عندي ديديكاس حموده هميمي وحليم هميمي يتمنيوا لايه الهميمي اللي تحتفل بعيد ميلادها من 21 يقولوا لها ان شاء الله كل عام وهي حياه بالف خير. عندي تيكيت البرشة سهريات وعندي 600 دينار تنجم تربحهم انت. يشوفي تبعثي ميساج على واتساب موزيك اف ام 23 513 000 23 513 000 وان شاء الله تكونوا مربحين بعد لحظات مع 10:30 نتاع الليل في الغد لا شانس.
1: برتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 000 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين في الصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: راديو موزايك فهم تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايك فهم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن في بلاغ صادر مساء اليوم الثلاثاء عن ديوان الإفتاء أن يوم غد الأربعاء 15 جويلية هو المتمم للثلاثين من شهر محرم 1448 هجري وأن الخميس 16 جويلية 2026 هو مفتتح شهر صفر 1448 هجري وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. اجتماع عقد اليوم الثلاثاء باشراف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي في مقر الوزارة خصص للنظر في جملة من المسائل التنظيمية واللوجستية في إطار الاستعداد المبكر لموسم الحج 1428-2027 ميلادي. وتناول الاجتماع وفق بلاغ الوزارة الإشكاليات المسجلة ببعض المطارات التونسية حيث تم التداول بشأنها والتوصل إلى حلول عملية وآليات تنسيق كفيلة بتذليل الصعوبات بما يضمن انسيابية إجراءات السفر والاستقبال ويوفر أفضل ظروف الراحة للحجيجة أثناء تنقلهم لأداء مناسك الحج وعودتهم إلى تونس. تفعيل الآليات المتاحة في إطار التعاون بين تونس والصندوق الصيني الأفريقي للتنمية بما يعزز استثمارات الشركات الصينية في تونس. محور اللقاء انتظم اليوم الثلاثاء بمقر سفارة الجمهورية التونسية في بكين. وجمع اللقاء الدبلوماسي المكلف بملف التعاون الاقتصادي والاستثمار بسفارة الجمهورية التونسية في بكين عبد الخالق الذكار بوفد عن الصندوق الصيني الأفريقي للتنمية يقوده مدير مكتب الصندوق لمنطقتي شمال أفريقيا لي تشيباو. وتباحث الجانبان سبل مزيد تفعيل المساندة المالية والفنية لفائدة مبادرات ومشاريع المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة لا سيما في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة للمسار التنموي في تونس. وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ يؤدي اليوم الثلاثاء زيارة ميدانية إلى ولاية نابل خصصت لمعاينة سير تنفيذ برامج صيانة المنشآت المائية وتأهيلها وتعزيز جاهزيتها من مخاطر الفيضانات. وشملت الزيارة وفق بلاغ صادر عن الوزارة بعض البحيرات الجبلية والسدود التلية ومتابعة تنفيذ جهر وتهيئة مجاري الأودية وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من خطر الفيضانات وضمان حسن استغلال الموارد المائية المتوفرة. كما تم الاستماع إلى مشاغل عدد من المواطنين بالمنطقة والمتعلقة خاصة بتحسين التزود بالماء الصالح للشرب وتهيئة المسالك الريفية واستغلال الأراضي المتاخمة للملك الغابي إضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بالمقاطع الصناعية. وقد أذن الوزير بإفادة فريق فني مشترك يضم إطارات من المصالح المركزية للوزارة والمندوبي الجهوي للتنمية الفلاحية بنابل تحت إشراف معتمد جرومباليا لمعاينة هذه الإشكاليات واقتراح الحلول المناسبة. في أخبار العالم، موقع وزارة الخزانة الأمريكية يعلن عن فرض حزمة عقوبات جديدة متعلقة بإيران، وذلك في أعقاب التصعيد الأخير بين الطرفين وأعلان الرئيس دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم المواقعة مع طهران في 17 من جوان الماضية. موقع أكسيوس الأمريكي يفيد بأن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البدء في سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدى الأربعاء 15 جويلية، طقس حار وقليل السحب بأغلب الجهات، الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك.
6: سبورت اكسبريس، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. وفي الدومي فينال الاول، الدومي فينال الاول في المونديال دور نصف النهائي الاول، وفي بتقدم وانتصار وتاهل المنتخب الاسباني من منتخب فرنسا 2-0. مقابله كبيره للاروخ اليوم على مستوى المردود، نحكي خاصه على الانجاجمون، نحكي على الرغبه في الانتصار، نحكي زاد على الوقفه في الميدان، الامور التكتيكيه والسهل الممتنع في لاعب الاسبان، كره واحده تقريبا عند كل ملاعب ما تفوتش لمسه لمستين وتتعدى. دونك نحكيوا على ماتش كبير اليوم الحق، وقف فيه كل نقاط قوة المنتخب الفرنسي منتخب إسبانيا، وفي اثنين بلايش في الأخير كما قلنا، بونتو في الميتون الأول وبونتو في الميتون الثاني. نحكي على بونتو من أويار زابال في الدقيقة 22 ضربة جزاء، وبعدها بيدرو بورو في الدقيقة 58 مركة هدف الثاني، هدف نقوله الحسم بالنسبة للمنتخب الإسباني. اثنين بلايش إسبانيا في النهائي، في نهائي المونديال، وتنتظر المتأهل غدوة في مقابلة الأرجنتين وإنجلترا. في الشأن المحلي نرجع نحكيه على الكرة في بلادنا، نحكيه على الجامعة، نحكيه على لجنة الاستئناف، نحكيه زاد على الميركاتو في الفرق التونسية. لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم قررت التخفيض في عقوبة محمد أمين توغاي وفراس الشوات. الرابطة أعطاها 12 شهر لتوغاي مدافع على ترجي، الاستئناف هبت العقوبة الأربع شهور اليوم، والرابطة أعطاها 3 مقابلات لشوات مهاجم النادي الإفريقي، والاستئناف هبت العقوبة اليوم الماتش واحد. دونك توغاي يرجع للمقابلة رسميا في 7 سبتمبر القادم. تبقى مع شكون باش يرجع؟ مع الترجي التونسي ولا الاهلي الليبي؟ نعرفوا عرض كبير للترجي من الاهلي الليبي في خصوص توغاي الاقرب حتى لتوا، وكل المؤشرات يعني تقول انه توغاي باش ينتقل الى نادي الاهلي الليبي. بالنسبه لشوات استوفى العقوبه بما انه ما لعبش اخر مقابله في البطوله عام ناول مع الاولمبي بيجي، دونك عنده مقابله واحده اليوم حسب لجنه الاستئناف، يعني اول مقابله قادمه للنادي الافريقي على المستوى المحلي باش يكون حاضر شوات في التشكيلة. في موضوع مدرب المنتخب الوطني الجديد، المفاوضات تجدت مع معين الشعباني مدرب نهضة بركان. هو الاتفاق مع معين الشعباني تقريبا تم على كل النقاط، نحكيه على العقد، المدة والقيمة متاع العقد، الأهداف، المشروع زادة مع المنتخب والستاف المرافق لمعين في التجربة القادمة إذا كان سهل فيها ربي. النقاش مازال متواصل مع بركان لهنا على البند التسريحي، نعرف قريب المليار. رئيس بركان شد صحيح في موقفه، يقول لك تحب المدرب خلص المليار وخذوا على روحك، والجامعة قاعدة تحاول مع نهضة بركان، تحاول زادة مع مسؤولين نافذين في الكرة المغربية، حتى لتوا ما استكرش الملف مقول بصفة رسمية في انتظار تطورات الساعة القادمة. دونك حتى لتوا مازال ما استكرش الملف، ومعين شعباني هو الهدف الأول، يقعد هدف الأول للجامعة التونسية لكرة القدم في الفترة هذه. في ملف المواد المحظورة اللي تناولوهم لاعبيتنا، لاعبيت المنتخب بدون قصد بما أنها كانت موجودة، نعرفوا الحكاية في اللحوم اللي تناولوها في نزل إقامة في المونديال الأخر في المكسيك، الفيفا راسلت الجامعة رسميا وأعلمتها أنه لن يتم معاقبة اللاعبين اللي جات النتائج متاع الفحوصات متاعهم إيجابية واللي عددهم 8 ملاعبية. بالمركات وكما قلنا على المستوى المحلي، الترجي الرياضي التونسي اعلن بصفه رسميه عن انتداب الكاميروني متوسط الميدان الهجومي صاحب 19 عام فرنانديز مونيبي حتى العام 2030، يعني 4 سنوات عقد للكاميروني مع الترجي. هو السادس انتداب للترجي المركات، وهذا بعد الصيد الصحراوي حاج محمود الشيخاوي وبشا وفرنانديز. دوز لعبيه تحكيوا على انتدابات اوركوتا يعني اقل من 21 عام. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن رسميا عن تركيبة الإطار الفني الجديد للأكابر نبيل الكوكي مدرب أول، مستعدين كريم النفطي ونادر الهيبري، زاد فما مدرب حراس وليد بن حسين، معد بدني أول هو قيس الغطاسي، معد بدني ثاني هو بلال بن سعادة، ومحلل أداء هو حسام بوصصار. اليوم رجع الساساس للتمارين والتحضير للموسم القادم. بالنجم الرياضي الساحلي زاد الرجوع اليوم كان للتمارين والتحضيرات للموسم الجديد تحت إشراف المدرب الجديد كريستيان براكوني اللي ساعده مروان الغول، في جيبه زاد مساعد آخر أجنبي، أحمد البريري معدل بدني، ونديم بن ثابت مدرب حراسي لتركيبة تقريبا ما زاد مانيش كاملة 100% للإطار الفني للنجم الرياضي الساحلي. الملعب التونسي استرجع مدافعه وسام الشوالي بعد تجربة عملاهم مع الاتفاق السعودي. صحح زاد المدافع الشاب ومدافع منتخب أقل من 20 عام شمس الدين جريد حتى لجوان 2029، والملعب التونسي في المقابل فسخ عقد اللاعب عبد الرحمن الحنشي بالتراضي بين زوز أطراف. ترجي جرجيس انتدب المدافع المحوري صادق توج لمدة زوز مواسم. مهدي الخيري لعب رواق من أمل بوشما صحح عامين مع الأولمبي البيجي. متوسط الميدان كوني خلفة صحح عامين زاد في مستقبل المرسى. بطولة رابطة المحترفة الثانية تبدأ رسميا ب 19 و 20 سبتمبر، نحكي على موسم جديد، موسم 2026-2027. 19 و 20 سبتمبر جاي هو موعد الانطلاقة في الرابطة الثانية، 28 فريق يبدأ زوز مجموعات، كل مجموعة فيها 14 فريق. المجموعة الأولى فيها سليمان، مستقبل جيبس، تطاوين، ملعب السوسي، الرالوي، بني خلاد، بن عروس، مقرين، قرقنة، المهدية، الشابة، عقارب، بوحجلة ومساكن. بالنسبة للمجموعة الثانية فيها جي اس كال، ملعب الجيبسي، القصرين، ريانا، جندوبة، قربة، بوشمة، القوافل، قصور السيف، الرديف، القلعة الرياضية، المكمين، أولمبيك الكيف وأولمبيك مدنين. في الهوند الترجي تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي لكرة اليد بينسور ضد جامعة تونسية لكرة اليد. شنو الموضوع؟ هو مشاركة لاعب الترجي اسكندر الجفالي في بطولة افريقيا دون ترخيص من الترجي وبترخيص مباشر من الجامعة. التفاصيل الكل من عند قيس عطية رئيس فرع كرة اليد في الترجي الرياضي التونسي في حوار اليوم مع حيدر.
7: اليوم الصباح بعثنا مراسلة رسمية الاتحاد الدولي، بعثنا للجامعة الأفريقية وبعثنا للوزارة وزارة الشباب والرياضة. عندنا لاعب اللي هو لاعب دولي، لاعب معناها يلعب الترجي الرياضي خلالها من غير ما في بالنا باش يشارك في دورة في كأس أفريقيا من غير ما حتى علم الترجي الرياضي. احنا افترنا للاعب خرج في واحد احد الصفحات اللي اختاروا اختار اللاعب في المباراة. جمع التالي نحكيه على تحسين المستوى وتحسين الواحد، معناها نلقاو لاعب يلعب في فريق مغربي مع كامل احترامياتنا للفرق المغربية، معناها في كرة اليد احنا معناها تعرفوا الناس كل تعرف المستوى نتاع معناها نتاع كرة اليد التونسية وكرة اليد المغربية. كي سألناه احنا قلنا له فيش مشيت؟ قال رئيس الجامعة بالذات كلمه قالوا تمشي تلعب مع الفريق قضايا. عنا تسجيلات قالوا راو تكلموني الجامعة، راو تكلم لي في الجامعة وقالوا راو تفهمت انا وقايس قضايا وتفهمت انا واحد وراو تفهمت انا نادي في بتاعك في بيلو، قالوا راو تشدوا خدمة من نجموش يجي ولا قايس لاشيلي وما راو الامور واضحة. اللي يبعد من هكا حتى صحيا هي علاش مشيتش الاهلي وعلاش مشيتش الزمالك وعلاش مشيتش
8: راي عديد الفرق امتنعت لانه فيروس ايبولا واللي هو شديد العدوى.
7: الدوله نبت عليهم تنبيه رسمي ما يمشي حتى حد على خاطر كنشافة فيها معناها نسبه كبيره من ايبولا. بيرا بركة معناها كلمني معناها ستاف ميديكال يقول لي راهو يزمو كي يجي يعمل كونفينمون.
6: نكملوا بالمونديال، نذكركم أن المنتخب الإسباني يتأهل لدور النهائي أمام المنتخب الفرنسي في مقابلة سيطر فيها الحق بطول العرض اليوم 2 بلاش الإسباني يقدم فرنسا. ميكيل ويرزابال كان بضرب الجزاء في 22 مارك الهدف الأول ومارك الثاني. بيدرو بورو في دقيقة 58 إسبانيا في الفينال تستنى الربح والمتأهل في مقابلة غدوة بين الأرجنتين وإنجلترا. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروادو والفي بوان موزيكا فام بوانيت. خليكم مع اسماعيل وبقيت لكيب في هابي آور.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك
1: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 ل 9:30 الليل اسمعي بن عيسى موزايك اف ام
9: ميجانا يا ميجانا ويا ميجانا اهلا وسهلا شرفونا

الجسر في مدليه مايل يغزيل نخطو حتى للعشرة واربعة توما لموزيك فيم هيديا بياور بدلو كاريمو لونيفير والديكور متاع الموزيك تو سويت وخيط سامبل كوم سامبل.

خليوا في بالكم الموسيقى واللي نوت واللي ميلودي متاع الموسيقى هذه قبل على خاطر يلزمني نفسركم كل مره اش معناتها سامبليك سامبلينغ ولا شانتيوناج انك تاخذ بارتي من موسيقى ريف متاع جيتار ولا لينو دو باس ولا كوبلي ولا رفران ولا اللي هو وتهزو وتانكوربوريه في موسيقى جديده في كومبوزيسيون جديده. هذا مرسو قديم كان خرج في لي زاني 70 اذا كان ما خانتني ذاكرتي 76 بالتحديد من عند كارول ويليامز. المرسو اسمه Love Is You كنا اكتشفناه في الالبوم Electric Lady. مش كل الارتيست اللي خذيه منها وخذيه سامبلينغ منها وهذا لونيفير واحد اخراي

الإيطالياني شبيلر هو اللي خذي سامبلينغ من عند المغسول الأوليني في سنة 2000 في 14 جوت بالضبط في سنة 2000 مغسول بنين برشا للأمانة مغسول ومي جروف جي تاي نمشيو لونيفر واحد آخر

مرادي بالعكس باش نسمعكم المغسو اللي هز سامبلينغ من مغسو واحد اخر التيتر واخراج عام 92 نحكيو على Arrested Development المغسو كل People Everyday زعما الجروب هذا من الجروب الريجوندير متاع هيب هوب منين خذي ولا منين انسبيراي

Marilyn de Bassin. خذيو من عند بوب جيمس موسو اللي رجع بينا ل 1977 موسو نومي تابنزي ايبا مارس الديفلوبمنت الجروب نتاع لي بوب مشي انسبيرا من لونيفير هكا جازي وبدل كاريمون وهزها لونيفير بنين برشا هاي نمشيو الجواخر

Le morceau Smoke Que Tal America, un morceau qui est venu de 1977, من عن Two Men Sound. هذا المرسو الأوريجينال, هذا المرسو الأصلي. شكون زعما انسبيرا منه وشكون هز منه؟

جوسلين براون المغسول بليف المغسول ليجندير من الونيفير متاع الهاوس ميوزك. ثم لموزيكي كيفين بعد لحظات نجم تربح 600 دينار، بعد لحظات نجم تربح تيكيت السهرية تنزك للكاليبسو نهار الجمعة. نزك بليش ما تخمل في حد شيء، نهار الجمعة 17 جويليا سهرية اسمها بيروت نايت مع دي جي بونانزا، فما زيادة 600 دينار، وفما زيادة سيكر غدوة سهرية بيبي لا شانتوز اسبانيول غدوة في مهرجان الحمامات الدولي. ابعث لي ميساج واتساب موزيكي فيم 23 500 و13 شانلز، وبعد لحظات مع العشرة ونص متاع الليل كن موجود في الغود لا شانس وتنجم تجرب الحظ متاعك وتشوف الكادو اللي باش يخرج لك في الغود لا شانس. المكسو هذي نحب نسمعه، راجعين بعد شوية.

0: بدا تومبولا نخلطو حتى للعشرة وسبعة دولة موزيكي في معنيش تومبولا احنا ملقاية اذا عنا غود لا شانس
1: غود دو لا شانس
0: نجم نجرب الحظ نتاعك يوميا مع عشرة ونص نتاع الليل في الغود لا شانس. فما برشا كادويت, فما برشا كاش, فما برشا فلوس, فما برشا تيكيت الحفلات السهريات وغيره. يسوفي تبعث ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف, وبعديك تكون موجود معنا لهنا بعد عملية القرعة وتنجم تجرب الحظ نتاعك. القرعة اليوم اخترت اسماء من 35 سنة من المروج. مرحبا يا اسماء.
2: عسلامة.
0: شحوالك اسماء؟
2: الحمد لله.
0: صحة لاباس, امور طيبة, يسر عليك الخير. محليه الطون جوفيال اللي عندك حاجة تفرح برشا, شارة تكون بخير. كيف مش عملت انت؟ بعث ميساج وكيفيش بالضبط؟
2: كنت مروحة, كنت في البحر مروحة في الكرهبة, سمعتكم بعث الميساج
0: بيه باش نشوفوا اسكو مزهرة ولا ليه. مزهرة انت في العادة ولا ليه؟
2: مرة ليه
0: باش نشوفوا اليوم اي والا ليه. مطلوب منك هو التركيز. هي لعبة سهلة, فما غود لا شانس. انت باش دورها باش تحسب 3-2-1 وهي تدور اوتوماتيكمون وما نعرفوش وين باش تقف اليوم. اش عندي؟ عندي فلوس, عندي 600 دينار تنجم تربحهم, باين 600 دينار تنجم زادا تربح تيكيات السهريات. نسمع في حسبي بيه بحذاك
2: بنتي
0: ولا بنيش غال تيكيت السهرية من غدوة. فام السهرية بيبي من شانتازي اسبانيول نحبها برشا للأمانة في مرجال حمامات الدولي. ولا زيد عندي تيكيت السهرية في الكاليبسو نهار جمعة 17 جويلية بيروت نايت مع دي جي نانزا. دونك انتي وزهر متاعك مش هسبعة ثلاثة من فوق كملت الديكونت العشرة باش تدور باش نكتشفوا الكادو متاعك. عندك اي؟
2: 1 2 3.
0: العجلة قاعدة تدور تويكا, شنو باش تعطينا؟ 600 دينار تيكيت السهريات سهريات بيبي لشانتيز اسبانيول في مرج الحمامات الدولي, ولا سهرية للكاليبسو, ولا باش ربحوك عام كوش بليش من اهدي زي كيفيف. هاي اشتلعت ديديكاس. خرفتش ديديكاس. هاي عرفت كنت حاب تسلم اسماي
2: ديديكاس العائلة في الكل. وفيت انا نعيش في فرنسا وجيت فاكونس هوني ونعدي في فاكونس بحد عائلتي, روح له 22 ان شاء الله. سلم على عائلتي الكل اللي شفتهم واللي ما خلطش نشوفهم ونقول لهم نحبكم برشا.
0: غدوة عندك ما تعمل؟
2: نورمالمون جو سوي انفيتي شي ما غران مير.
0: انفيتي شي تا غران مير. باهي من نهار الجمعة عندك ما تعمل؟
2: لا
0: دونك باش نربحك تيكيت السهرية في الكاليبسو نهار الجمعة 17 جويلية بيروت نايت مع دي جي بونانزا. تمشي الكاليبسو وتمشي تعدي السهرية مزيانة. نسلموا عليك برشا برشا يا اسماء. ميرسي بوكو يا ليلى, ميرسي دو فون دو كور, شكرا من ليك. وتوكا ديما فما غانيون, ديما ما فماش هذه تروح خسرة, هذه نحية من مخك. دونك اوتوماتيكمون تربح كادو بيان سور. يبدا عندي برشا فلوس راه والله ما نشد على حتى حد. غود لا شانس راهي عجلة تدور وحدها, دونك ما تعرفش كل مرة وين باش تخرج وما تعرفش الزر نتاعك وين باش يهزك. غدوة انتوما تنجموا تجربوا الزر نتاعك ويسوفي تبعثونا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف.
1: غود دو لا شانس هابي اور من الاثنين للجمعة من التسعة للنص الليل.
0: مش تقلب موزايك لو مش فولي حاجة أخرى خايت إذا نقلبوها جملة واحدة لو خايت إذا على ماخر طب رلا عن إذنك يا معلم بعد شوية دي جي نيوز. عندك دي دي كاس تحب تسلم على شكون؟ أبعطي ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 500 و13 ألف.

هاندو 3 سوني دي دي في لايف لقيت هذا وقيت دي جي نيوز دي جي نيوز كما العادة نالو تال على آخر مخرج من لونيفير متاع الموسيقى الإلكترونيك اون ديمار افيك ان مورسو فريشكا مازال كيخرج 4 ايامات التالي ان مورسو دو جونغ هاوس نبداو بي بي ام تال على الأمانة 127 لابيل اسمه ديفيكتد من عند الأرتيست ميلي هذا المورسو بنين برشا للأمانة نومي سول ماكوسا.

Zaragoza. منين برشا المرسو هذا نشارجي نكملوا في نفس الونيفير نزيدوا شوية في البي بي 128 في جان في فيفري بلوتو كنا اكتشفنا مرسو بنين برشا مرسو جون هاوس في لابيل 8 بيت يجينا من عند الأوزباكستاني تريس هذا المرسو متاعو جود

المورس اللي بعده سي اون انفيتاسيون اللي باش ناسكم للونيفير نتاعي للجو نتاع الموسيقى اللي نحبو انا سبيسيالمون للامانه. المورس هذايا كان خرج ايمات التيلي من اربع ايام التيلي موصول جيرمان عند الهولندي ام هاي اللي قاعد يعمل في برشا موسيقى بنينه باش نبداو واضحين. الموسو هذايا نومي جيس يو نو.

غريب جدا ديكوفيرت ياسر شخت عليهم قاعد نسمع فيه الموسو اللي هم بوكلة يمتدهم الكل هاي نرجو نحكيوها وسموسو كنا ديكوفيرت في 26 جوان 2026 لابيل اسمه لابسوس ميوزيك اللي خرج فيه التيتر ذي يجينا من عند الدي جي الأسطوري التاليني ماركوليس هذا الموسو كان فلاو

الموصول بعده سيت اون فالور سور بيتمنى الكلمه وديجي جي زيد الحبو برشا سوزا من اليو كي يعمل في برشا موسيقى بنينه موصول يخرج في لابيل كوكو موصو مي شوما بين مينيمال بين ديب تيك كان خرج في 2025 موصو كولت لامينه بعد شويه موجز الاخبار باش يكون مع صديقنا مراد دريدي وزير معاكم حتى نصف الليل السنه وبعد شويه الكيتش باي سليم وسنه جينيراسيون كل مره نهزكم في يونيفير موسيكال

0: News. News. D'abord les fréquences avec Mouéhat du Tounes. Mosaïque FM. www.mosaïquefm.net. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ou elle a l'application mobile Mosaïque FM. Mosaïque FM. الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. حريق اندلع عصر اليوم الثلاثاء بغابة وادي التوت بمنطقة الفروحة بوهرتما من معتمدين فرنانة، ألحق خسائر بغابة السنوبر والغابة الشعراء الكثيفة بالمنطقة. وتتواصل مجهودات الحماية المدنية وأعوان الغابات لإخماد الحريق والحد من انتشاره، خاصة في ظل اقترابه من المساكن القريبة والمتواجدة وسط الغابة. وأمام صعوبة السيطرة على الحريق وسرعة انتشاره بسبب هبوب رياح الشيلين، تم الاستنجاد بمروحية عسكرية لمعاضدة جهود الإطفاء. هذا تم إجلاء عدد من العائلات بعد تضرر منازلهم والتخوف من حدوث الكارثة، كما تم تركيز آلات لعزل الحريق عن المنازل في الوقت الذي تسير فيه الأمور نحو السيطرة على الحريق حسب تأكيد متسكني المنطقة. ينتظر أن تستقطب الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي التي ستنعقد يوم 21 من جويلية بتونس، أكثر من 2300 مشاركة و150 شركة ومؤسسة ناشئة عارضة. وتشرف على تنظيم هذا الحدث جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا هذه السنة تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تقريب شبكات الكفاءات التونسية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم وخلق ديناميكية جديدة في تونس، وفق ما هدف به رئيس الجمعية أمين علولو خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء. ويتضمن برنامج المنتدى بالخصوص جلسة أولى حول البنى التحتية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحكم في ركائزه الأساسية، إلى جانب جلسة ثانية تتناول تأثير الذكاء الاصطناعي في تحول المهن والمهارات والتعليم. وزارة السياحة واتصالات تونس يتفقان على إعداد مخطط عمل مشترك يهدف إلى دعم مسار التحول الرقمي بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية، وذلك خلال جلسة عمل أشرف عليه وزير السياحة سفيان الطقية بحضور رئيس المدير العام لاتصالات تونس لسعد بن ذياب وعددا من ممثلي الوزارة والمؤسسة. وخصصت هذه الجلسة لمتابعة فائقة التعاون المشترك بين الجانبين وبحث سبل تطوير الحلول الرقمية الموجهة للقطاع السياحي وتعزيز البنية التكنولوجية بما يساهم في تحسين الخدمات وتطوير آليات الترويج للوجهة التونسية، وفق بلاغ صادر مساء الثلاثاء عن وزارة السياحة. الإقليم الجوي لشركة ستاج بتطاوين يوضح على إثر الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي الذي شهدته الولاية على غرار مختلف ولايات الجمهورية أن هذا الإجراء يندرج ضمن تدخل وقائي اضطراري يهدف إلى تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية والتجهيزات الفنية، وذلك في إطار الارتفاع الكبير في الطلب على استهلاك الكهرباء خلال فترة الذروة. في أخبار العالم، الجيش الإيراني يعلن استهدافه بالمسيرات موقع تمركز مقاتلات F-18 ومنشآت أخرى للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. الحرس الثوري الإيراني يهدد بوقف صادرات الطاقة من المنطقة ما دامت الأفعال الشريرة من الولايات المتحدة مستمرة في الشرق الأوسط، فيما قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ليس لديها حاليا أي التزامات فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع أمريكا بعد استئناف الحصار البحري عليها. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع إسماعيل وعدنان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. إسماعيل بن عيسى، موزايك FM.

0: سليم هالكلش باي سليم يومين يكون موجود لهنا في أبي أور لحديش وثنين وعشرين دقيقة ولا موزيك فيم بزينا معاكم حتى النصف الليل لقيت هذا ديما تكون ديدي أما الجانب موزيكال لونيفير موزيكال ولا إيبوك معينة ولا جنراسيون موزيكال وين باش نهزكم ليلة
1: أبي أور من الثنين الجمعة من تسعة للنصف الليل Génération
0: spéciale R&B. بلي سامحوني نداء الستيك انت تسمع فيه ستيك ما نعرفش كان يسمعوا فيه ام بلي يجوني في مساجات يقولوا لي راهو الماء مقصول الضوء مقصوص وحبارامو حتى الماء زاد مقصوص راه باش نبداو واضحين يجوني في مساجات على واتساب موزايك اف ام 23 513000 بلي خلينا نشوف معناتها وين قاعد يقص الماء هاو فما واتساب الضوء بلوتو 23 513000 23 513000 قاعدين يجوني في مساجات على واتساب موزايك اف ام ذو مقصوص في حمام نلف حي الملعب الرجاء التدخل فما زاد مساجات اخرين ذو مقصوص في توزر في دقيش ذو مقصوص في المروج صفاقس قرنبيليا مجاز الباب المروج تروى برج الطويل القلعه الكبرى سوسه اليوم اربع مرات وين اخر زاد في جربه ذو ماء قالوا مقصوص حمام الزريبة زغوين قص منزل بورقيبة ثلاثة مرات في المستير نابل أوجيني مساج تويك من نابل الضوء مقصوص ولا مع تستيق توينسا راهم غير ضوء ممكن الضوء راهم فما عبيد تعيش به ضوء سي فيتال راهم فما مكينات فما حاجات معتا الناس مرضى معتا نحاولوا نشوفوا وين فما المشاكل هذي ونسيدوا غير تبليغ الحاجة هذي في أسرع وقت بجهربي معتا راهم نعرف اللي انتوما ممكن سوب ميرجي برشا حاجات نعرف اللي مكنش مقصرين يعطيكم الصحة أما معتا ديما ماذا بينا الحكاية هذي ما تبديش ديما موجودة أوتوكا لقيت هذا اخترت باش نسمعكم موزيكا من R&B ريذم ان بلوز او ان جور موزيكال افرو امريكان تولد في ليزاني 40 فما دي انفلونس من الجوسبيل من الجاز وحتى من البلوز خلينا نقولوا الموزيكا نتاع R&B سو كاركتيريز بدي ميلودي فوكال يكونوا دوس دي ريتم شالوبي وزيد دي تيم اكسي على لي ريلاسيون وزيد لامور لي زوريجين نتاع R&B ظهروا في ليزاني 40 اما فما شكون طور من بعد وقت اللي نقولوا R&B مودرن من ليزاني 90 حتى لليوم Alicia Keys, Beyoncé, Chris Brown, Asher ou Lista, Twila, et on démarre avec un morceau, Bléa ou message écher, Nebel, Zaukas, Lenewin Zagwen, Birm Sherga, Birm Sherga, Zaume Maksous, Gebes, Electricité et eau, Wedelil Maksous, عين الرحمة بوفيشة سوسة من العشرة متاع الصباح حتى التوا الضوء مقصوص بونسوار كوبور ديليكتريسيتي ريانة جديدة سؤال معناتها هاي ستيك نحبوك رانا ستيك هاي جاوك به دونك رجعونا الضوء بجهربي تراه وين ويد الليل سي بون قلت هذوما سي بون فوالا هاي اون ديمار افيك ان مورسو ايكونيك من R&B من عند فيث ايفنز نومي لاف لايك ذيس بيفور
1: Génération
0: spéciale R&B.

ماري جيبلاي جامور سوق نيمبرشا موصول يرجع بين ال 25 و 1992 انا البوم اللي يعجبني برشا للامانه وتيتر يعجبني برشا نومي ويل لوف لحديش 49 دقيقه توما لموزايك اف ام ميرسي انفينيمون اللي اشاك فوا تبعثونا لي ميساج نتاعكم على واتساب موزايك اف ام فمو تنصالح ولا يعطي صح من ابارامون خرج يدور نسلم عليه بلي اسمه سعيد من بكري بعث لي في الفيديوهات يقول لي مازاويت ما فماش ضو رينا جديدة ما فهم الضوء من قطاع طائر الكهربائي مضوا حوالي ساعة ونص في أحياء زور الكل بلاي مساجة ذي وجع لي قلبي قالك في ود الليل بالتحديد في سيدي ثابت عرس خويا بطل مع حاجات هكا ضحك للأمانة نزيد نقرأ هي خمسة مرات يقص علينا الضوء اليوم في قربة حمام الغزاز والزهرة قليبيا خمسة مرات يقص الضوء حتى التوى ذا مساج محلي قالت لك الأجواء عندي نسمع في موزايك وبحذية الشمعة ستر الله اللي راديو مشارجي مسلموا عليها من منزل بورقيبة ذا ضحك في نابل قالك في قاعة شيء ذو مقصوص والحرفية يحبوا يروحوا مسخانة وصاحب المحل ما ينجمش خرجتي كامل كاسة مش حاسب الناس وخليهم يخرجوا معناتها تم احتجاز الحرفية معناتها في قهوة قدمني باش نقرا وشوية زيدة بار لي ميم اوكازيون ديديكاس قال لي بلي عيد ميلاد ولدي رسيل سعيد 15 سنة يحتفل ب 15 سنة في القروين زيدة مقصوص وين اخر مقصوص رينا زيدة كيف كيف سيدي حسين كيف كيف حي الغزال انخيليت ورياض الاندلس الضوء مقصوص حاليا للمره الثانيه اليوم دونك لي ميساج نتاعكم يوصلون على 23513513 سلام برشا على صاحبي ابراهيم كراولي بحط لي ميساج ابراهيم هذا النمره نتاع الخدمه راه كي تحب تحكي معايا بحط لي على نمره مش على واتساب مزيكي كيف اوتوكا بلي نيديا مان الستيك بجربي رجعوا الضوء راه حاجات هذه تضحك راه ما عادش نحكيوا عليها في 2026 العبيد يعلم بها ربي فما ناس معناتها تعيش في تستحق الضوء وما تنجم تعيش كان بالضوء اوتوكا ما بقى لي كما نقول لكم ليلكم زينه نخليكم افيك دي مورسو انكونتورنابل من لونيفير نتاع الار ام بي اشانتي فول شامون ديماغ مع براندي اند مونيكا ذا بويز ماين بعد شويه موجز الاخبار مع مراد دريدي ليلكم زينه هدما Génération spéciale R&B.

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران يتمكنون أثر حملة أمنية أمس شملت منطقتي جبل الأحمر وحي ابن خلدون بالعاصمة من إلقاء القبض على 14 شخصا صادرة في حقهم مناشير تفتيش لفائدة جهات أمنية وقضائية مختلفة من أجل تورطهم في قضايا سلب وعنف. وقد أسفرت هذه العملية عن الإطاحة بسبعة مروجي مخدرات من بين الموقوفين، حيث تمكنت الوحدات الأمنية من حجز كميات من مخدر القنب الهندي وعلب من الأقراص المخدرة، إضافة إلى مبلغ مالي هام متأت من عائدات الترويج. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين ومباشرة الإجراءات القانونية في شأنهم لإحالتهم على العدالة. وزير الداخلية خالد النوري يتحول مساء اليوم الثلاثاء إلى قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية لمواكبة المجهودات المبذولة من قبل وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية لمجابهة الحرائق المسجلة ببعض المناطق الغبية إثر موجة الحر التي تشهدها عدة جهات. وقد اطلع الوزير وفق بلاغ المتحدث باسم الحماية المدنية على مدى جاهزية مختلف الوحدات وعلى الإمكانيات المادية والبشرية التي تم تسخيرها لضمان نجاعة وسرعة التدخل، كما تابع بصورة مباشرة تطور الوضع الميداني وسير عمليات التدخل لمجابهة الحرائق ببعض المناطق الغبية وآليات التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيل يؤكد أن أحكام توظيف الرصيد العقاري الدولي يمثل موردا استراتيجيا من شأنه الإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية بالقطاعين العام والخاص، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية الاستثمار. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة السلاح بمجلس نواب الشعب تعقدان ثلاثاء جلسة مشتركة خصصت للاستماع إلى النواب الممثلين لجهة المبادرة بشأن مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وفي مستهل الجلسة تم التذكير بمضمون المبادرة التشريعية المعروضة التي تتعلق في مجملها بتنقيح الفصلين 16 والخامس 95 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بهدف ضمان ملائمة الشهادة العلمية مع الرتب والأسلاك وحسن ترتيب الموظفين وفق معايير علمية وفنية، إضافة إلى التنصيص على إدماج العمل المتحصلين على شهادة علمية ضمن أسلاك الموظفين بما يتلائم مع مؤهلاتهم سواء داخل مراكز عملهم أو خارجها، مع إعطاء الأولوية لإدماجهم في مراكز عملهم بما يضمن حسن توظيف الموارد البشرية والمادية للدولة وفق بلاغ للبرلمان. في اليوم 28 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 137 يوما من اندلاع الحرب، القيادة المركزية الأمريكية تعلن استئناف فرض الحصار البحري على إيران. من جانبه مسؤول أمريكي يقول لشبكة ABC أن القوات الأمريكية تشن حاليا غارات جوية في إيران. في المقابل التلفزيون الإيراني يعلن دوي 6 انفجارات غرب مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لقناتي العربية والحدث الثلاثاء أنه لا توجد حاجة لوجود جيش بلاده في العراق، كاشفا عن دخول شركات نفط أمريكية كبرى إلى السوق العراقية. وخلال استقبال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والوفد المرافق له في البيت الأبيض، أكد ترامب للصحفيين أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لمساردة العراق إذا احتاج إلى الحماية، لكنه أضاف أنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ضروريا. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. طربيات من الصليل المالي ساعة موزايك فام.

مجنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح احشق لا رح حب.